0: 11 قبرا، هذه التي تضررت أولا. فلما حفروها وجدوها كما هي، لا إله إلا الله، وجدوها كما هي كأنها دفنت تلك الساعة. ثم قاموا اليوم الثاني فحفروا عما بقي من الجثث فأخرجوا ما يقارب 43 جثة، وما زالت بعضها وما زالت كما هي، بل معظمها وأكثرها كما هي. بل وأقسموا بالله، من شهد في ذلك المكان وقد حضره الآلاف من الناس من قبائل صعدة من شرقها وغربها، ونزل كثير من بعض المحافظات لأن الحفر استمر 3 أيام وهم يخرجونها ويبحثون عنها لما حصل لها من الأضرار، وجدوا الأخشاب قد تفتتت، ووجدوا هذه الجثث كما هي. بل أقسموا بالله أن بعضهم ما زال دمه يقطر، وقد نشر شيء من الدم على الشبكات، على الشبكات، ليراه العالم ويراه المسلمون. هذه كرامة، ونحن نؤمن بالكرامات الظاهرة الواضحة البينة. كيف وقد حضر هذا المشهد آلاف من المسلمين ينظرون بأم أعينهم ويتحسسون أبدانهم ويعطفون أصابعهم، وإذا بها لينة، بل حملت الجنائز كأنها ما زالت، كأنها ماتت في ذلك الحين، حملت على أكتاف الناس. بل بعضهم ربما كان بدينا أي سمينا، حمله أكثر من 5، ما يقارب 7، حملوه على ظهورهم لثقله. أيها المسلمون، هؤلاء ماتوا مظلومين، أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة، أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة. ذكرت هذا ليعلم الناس أن أولئك قد ظلموا في ذلك المكان، فعلى من ظلمهم من الرافضة الحوثيين ومن أحسن الظن بهم، فإن هذه رسالة إليهم، إن هذه رسالة إليهم أرسلت إليهم علهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله، وليحذر المغرر بهم ممن يحسنون الظن بأولئك، ممن يحسنون الظن بأولئك أنهم على فجور وأنهم على ظلم. فقد انكشف الحق، وليس لدينا والله أدنى شك في أن إخواننا إنما قتلوا مظلومين، مدافعين عن أعراضهم، مدافعين عن مركزهم، مدافعين عن بيوتهم، مدافعين عن دين الله سبحانه، وأن الباقي عليهم ظالم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا خداما لدينه، أن يجعلنا خداما لدينه. اللهم انفع بنا يا رب العالمين، اللهم انصر بنا هذا الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أكرمنا بحسن الختام، اللهم أكرمنا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، كان عليه الصلاة والسلام يستسقي من على المنبر في يوم الجمعة، فنقتدي به صلى الله عليه وسلم ولنخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمك بالبهائم الرتع، وبالأطفال الرضع، وبالشيوخ الركع، يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون عباد الله، هناك تنبيه. جاءني شخص، بل جاءتني أمه، هذا الأخ حصلت عليه قضية وحمل عليها 500,000، وجاءت أمه بها بالمبلغ الذي تيسر لها، وهو فريد أسرة، وهو فريد أسرة من أبناء هذه المدينة، فشغل بهذه القضية ولم يستطع توفير هذا المبلغ، فعلى من عنده قدرة على مساعدته فليقدم هذا له، ولينفس كربة مكروبين، وليرحم الأرامل والضعاف في البيت، فإن هذا من الفضل بارك الله فيكم. وسيقوم بعد الصلاة على الباب، من عنده قدرة على مساعدته فلا يبخل، فإن أجره عند الله سبحانه وتعالى. وبارك الله فيكم.
1: الرافضة يصبرون على تعليم الأولاد الرافض، وترى ربما في بعض دوراتهم كما يخبرنا بعض الأخوة من تلك الأماكن مئات، ويصبرون على تعليمهم عقيدة باطلة. وأنت صاحب حق تعلم كلام الله وكلام رسوله وعقيدة السلف، ينبغي أن تكون أنشط. تلك التربية من الرافضة على العقائد الفاسدة لا يمكن أن تواجهها إلا تربية صحيحة، وإلا فسد المجتمع، فسد الجيل. فالرافضة إذا كانوا يربون على الرفض، لابد أن يوجد من أهل السنة الغيرة أن يربوا المسلمين على العقيدة السلفية والصبر على ذلك، وهذا من الجهاد، والله إنه من الجهاد في سبيل الله، حفاظ على عقيدة أمة. إن لم يقم بهذا الواجب أهل السنة، لا سيما وقد ساق الله تعالى لك الناس إلى بين يديك، ساق الله لك الشباب وطلبة العلم متفرغين متعطشين مجتهدين إلى بين يديك، ثم يحصل تقصير، هذا ذنب الذي يضيع الطلاب في مثل هذا الظرف. أين الحرقة التي في قلبه؟ في بعض الدورات الرافضية قالوا تخرج منها 1500 شاب نحو شهر أو 40 يوم، 1500 شاب ما بين سن 12 إلى 15، 1500. هؤلاء 1500 يفسدون دولة، إذا رجع كل واحد منهم يلقي أفكاره أفسد المجتمع. فلا بد من الصبر على تعليم كتاب الله وتعليم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم العقيدة الصحيحة. لا يستهين الإنسان بهذه الجهود، رب طالب شاب يأتي إلى مركز من مراكز السنة شهر أو شهرين، ينفعه الله بهذه العقيدة حتى يموت، ينفعه الله بهذه العقيدة التي تلقاها حتى يموت، وهو على عقيدة السلف، على كلام الله وكلام رسوله بفهم سلف الأمة. هذا خير عظيم، فالصبر على ذلك والاجتهاد فيه من الأمور المهمة، ويجب على الإنسان أن يشعر بهذه المسؤولية. يجب على المدرس، مدرس حلقة القرآن، مدرس الدروس الخاصة، مدرس الأولاد، يشعر بهذا الأمر، وأن قيامه بهذا الأمر من الجهاد، من المعاونة والسعي في حفظ عقيدة الأمة التي سار عليها المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سيتعلم الناس العقيدة؟ تظن المدارس تعلم العقيدة؟ والله ضعف إلى الغاية في تعليم العقيدة الصحيحة. إن سيتعلم الناس الأسواق؟ ما بقي إلا مثل هذه الأماكن، وما بقي إلا الجهود التي يبذلها أهل العلم وطلبة العلم حين يخرجون بين الناس، هذه يجعل الله تعالى فيها ثمرة. هذا الجهد فيه حفظ لعقيدة الأمة، فيه حفظ لمبادئ الأمة المسلمة التي ساروا عليها من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. هذه الجهود التي تبذل هي حفظ لهذا الأمر من عبث العابثين الذين يعبثون بعقيدة المسلمين. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق، وأن يكون كل إنسان حاملا لهذه المسؤولية شاعرا بذلك، لا يكون متساهلا همه كيف يمضي هذا الوقت، لا، بل همه كيف ينفع، كيف يرسخ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعقيدة السلف الصالح في قلوب المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السمع والطاعة للإمام. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، ويحيى هو ابن سعيد القطان، عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري، قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا محمد ابن صباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعة أو السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الباب في كتاب الجهاد، السمع والطاعة للإمام، وهذا يشمل الإمام الأعظم الذي هو الحاكم، أمير المؤمنين أو الرئيس أو الملك، ويشمل أمير الحرب، الأمير في الحرب الذي ينصبه ولي الأمر، بل الآية نزلت في ذلك، نزلت في شأن الطاعة في الجهاد لأمير الجيش الذي ينصبه الإمام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن الطاعة إنما تكون بالمعروف، كما جاء في حديث عبد الله بن حذافة السهمي حين أوقدت تلك النار في بعض الغزوات، وأمر أمير الجيش أن يوقدوا نارا وأن يدخلوها، فامتنع من معه أن يدخلوها، قالوا: إنما آمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام واتبعنا فرارا من النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، قال: إنما الطاعة بالمعروف، لو دخلوها لم يخرجوا منها. فالطاعة والسمع للإمام، سواء الإمام الأعظم أو لأمير الجيش الذي ينصبه الإمام، هذا من الواجبات، ويكون ذلك فيما ليس في معصية لله جل وعلا. فأما ما يكون في معصية لله جل وعلا فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما يطاع المخلوق في طاعة الله. أما فيما هو معصية لله فلا. وهذا الأمر العظيم الذي دعا إليه الإسلام وهو السمع والطاعة للإمام، هذا تنتظم به مصالح العباد، وتستقيم به أمورهم وأحوالهم، وربما يكون في الرعية من هو أفضل من الإمام وأزكى عند الله تعالى منه وأتقى لله، ولكن يجب عليه أن يطيع هذا الإمام فيما ليس بمعصية لله جل وعلا، لما في ذلك من المصالح العامة، تستقيم بذلك أمور المسلمين، تصلح أحوالهم، وليس هذا من باب الإذلال أو من باب تعبيد بعض الخلق للخلق كما يقول بعض الناس، بل هذا من أحكام الشريعة العظيمة التي تستقيم بها أحوال العباد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فلا شك الناس ينتظرون قيام الشيخ حفظه الله تعالى، وهو يشعر بشيء من التعب، فأحب أن أتقدم بشيء من الكلام حتى يأخذ نشاطه وقوته. فالحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع الذي نرجو من الله جل وعلا خيره وبركته، وجزى الله أخانا الشيخ رشاد حفظه الله تعالى على ترحابه بإخوانه وحفاوته وإكرامه. هو وإخوانه من المشايخ وطلبة العلم من أهل السنة في هذه البلاد، فجزاهم الله خيرا على ما يقومون به من جهد جهيد، وعلى ما يقومون به من نشر الخير والتصدي للشر والباطل، فلهم جهود تشكر والله، سواء كان الشيخ رشاد والمشايخ الذين معه وطلاب العلم من أهل السنة، وهكذا من ذوي الوجاهة والمال والرأي الحسن، فلهم جهود تشكر والله، بل كلنا مدانون لأهل السنة، مدانون لأهل السنة لعلمائهم وللمجاهدين منهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، الكل مدان، الراعي والرعية والدولة والناس كلهم مدانون لأهل السنة بما يقومون به من جهد لا تقوم به دول لو اجتمعت، ولكن البركة من الله سبحانه وتعالى. فما نتقلب فيه أيها الناس من أمن واجتماع ودعوة ومراكز ومساجد، ما نتقلب فيه من هذه النعم هو بسبب أهل السنة. إي والله، المجاهدون وكذلك العلماء، فالعلماء يحرسون الصدور من أن تدخل إليها شبهات أهل الباطل وعقائد أهل الأهواء ومناهج أهل البدع والتحزب. فالعلماء حراس الأرض يحرسون هذه الصدور من هذه البلايا والرزايا. والمجاهدون يحرسون الثغور من دخول العدو الخارجي أو الداخلي، وهذه منة وفق الله جل وعلا لها أهل السنة، وحرمها من ضاد الحق وأهله. وإلا يا إخوة، لولا هؤلاء الرجال من أهل السنة العلماء والمجاهدون، لولاهم بعد الله جل وعلا لكان الحال كما قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولكان الحال كما قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما قال لفسد الناس، بل قال لفسدت الأرض. إي والله، يفسد دين الناس ودنياهم، لا تقوم لهم قائمة إلا بوجود العلماء وبوجود المجاهدين في سبيل الله الذين يحرسون العلم ويحرسون دور العلم ويحمون بيضة الإسلام. نعم أيها الناس، فهذه أمور ينبغي لكل مسلم ولكل عبد أن يعرف المعروف لأهله، أن يعرف المعروف لأهله. وهذا المعروف قد عرفه كثير من الناس لأهل السنة بما فيهم المسؤولون، إلا ما كان من أهل الأهواء وأهل البدع الذين تنكروا لمعروف أهل السنة. وهذا الأمر ليس في هذا الزمن، بل في الأزمنة المتقدمة. فما يقوم به أهل الأهواء وأهل البدع إنما هم خلف لشر سلف. إي والله، خلفوا أناسا أشرارا، فخلفوهم بمثل هذه العقائد ومثل هذه المواقف ومثل هذا اللؤم حين يتنكرون لهذا الخير ولهذه النعم التي أجراها ربنا سبحانه وتعالى على أيدي أهل السنة علماءهم والمجاهدين منهم. ولهذا أيها الناس، تجد هذه الدعوة محاربة والمكر عليها كبار، كما قال الله جل وعلا: ومكروا مكرا كبارا. مكر ليس بالهين، بل مكر لو سلط على الجبال لزالت من أماكنها، لزالت الجبال من أماكنها بسبب قوة هذا المكر. ولكن الله جل وعلا موهن كيد الكافرين وموهن كيد المبطلين وهؤلاء يمكرون ولكن الله جل وعلا كما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وكما قال الله جل وعلا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي أن الله جل وعلا دفع مكرهم ودفع شرهم ولو كان هذا المكر مكر الكفار ومكر الأعداء لو سلط على الجبال لزالت من أماكنها فهذه نعمة ينبغي أن يعرفها أهل السنة وأن الله جل وعلا حباهم بمنة ونعمة ما حبى غيرهم بها فليكثروا من شكر الله وليكثروا من ذكر الله وليستعينوا بالله وليقبلوا على عبادة الله جل وعلا وليحرصوا على الأخوة فيما بينهم أخوة تقوم على كتاب الله وتقوم على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا عباد الله المكر

خفي، وذلك لخوفه منه رحمه الله تعالى. ويصرحون أنه لا يوجد علماء في بلاد اليمن، هكذا كان يصرح فعله ومن إليه وسقط وانتهى. وهكذا كان هناك ممن يكر على الدعوة ويهمز ويلمز في علمائها وفي دعاتها وفي أهلها، من أمثال محمد بن هادي، نعم، وعبد الرحيم البخاري. وقد صدرت منه كلمات سيئة، ومع هذا يقول للسامعين: وقد نصحكم الشيخ محمد بن هادي بأكثر من هذا. لا إله إلا الله، مع أنه قد أتى بأشياء خطيرة وكبيرة في أهل السنة، فيها الازدراء وفيها التنقص لهؤلاء الرجال من أهل السنة. وهكذا انتهوا اليوم المشاكل بينهم والفتنة بينهم، وكفى الله المؤمنين القتال. ثم قام أبو الحسن، قام أبو الحسن وفعل فعلته ثم انتهى. وهكذا قام البكري وفعل فعلته وانتهى. وأهل الباطل ما قرر لهم قرار، وما طابت أنفسهم إلا أن يمكروا بهذه الدعوة. فقوموا عبد الرحمن وأمدوه بالأموال الطائلة لخلخلة الدعوة في بلاد اليمن، وفصل الدعوة عن علمائها في اليمن

0: وربطها بالسعودية ببعض الدعاة والمشايخ هناك كعبيد ومن إليه، ولكنهم فشلوا والله، وكل من قام سيفشل، لأن هذه الدعوة بعيدة المنال، لا تصل إليها يد عابث مهما طالت يده، ولا يصل إليها سهم أهل الباطل وإن تكالبوا على وتعاونوا على ضربه ورميه على أهل السنة، فإن الحق بعيد المنال، ما يصل إليه إلا من رفعه الله جل وعلا إليه. ولهذا انظروا في قول الله جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد وما ينطوي عليها، وهو الإسلام كله، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمثله ربنا جل وعلا بشجرة أصلها ثابت ضارب في أعماق الأرض، ما يستطيع الأعداء أن يصلوا إلى أصلها، وفرعها في السماء لن يستطيعوا ولو اجتمعوا أن يصلوا إلى فرعها. فإذا الطريق أمامهم مغلقة، الطريق أمامهم مغلقة مهما حاولوا ومهما جمعوا ومهما تجمعوا فلن يصلوا، إي والله فلن يصلوا، الطريق عنهم والباب ماذا عنهم مغلق، ما يستطيعون أن يصلوا إلى فرعها أو أن يصلوا إلى أصلها. طيب إذن من يستفيد إذا كانت هذه الشجرة أصلها ضارب في أعماق الأرض وثمارها في السماء؟ من يصل إليها؟ يصل إليها أهلها، يصل إليها أهلها. ومن يوصلهم إليها؟ يوصلهم إليها ربنا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة لأهل الإيمان، والرفعة لأهل العلم، والرفعة لأهل العمل الصالح. فمن كان على إيمان وعلم وعمل فهو ممن يصل إلى تلك الثمار العالية فيستظل بظلها ويتغذى من ثمارها ويهنى بالعيش في ظلالها، وهذا كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يوصل إليها من شاء ويقطع عنها من شاء. والعبد مهما قوي لن يصل إليها، كما قال الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما كانت قوتك ما تستطيع أن تخرق الأرض، مجرد خرق، فكيف تصل إلى أصل هذه الشجرة؟ وإن طلت فلا تتعدى الجبال. وهذه الدعوة أرفع من هذه الجبال، أي والله ما يصلون إليها. حتى لو جاء أعداء الله من اليهود والنصارى ومن إليهم وهم يزعمون أنهم وصلوا إلى سطح القمر، يزعمون أنهم وصلوا إلى سطح القمر، نقول لهم هذه الدعوة أرفع من سطح القمر. هاتوا مركباتكم وفضائياتكم واصعدوا، لن تستطيعوا، لن تستطيعوا. إذا كنتم لن تستطيعوا أن تطولوا الجبال أو أن تخرقوا الأرض، فكيف تستطيعون أن تطولوا حتى تصلوا إلى ثمار هذه الشجرة الطيبة المباركة؟ فالله جل وعلا جعل من صفات أهل الإيمان العلو، من صفات أهل الإيمان العلو. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، أنتم الذين تصلون إلى ثمار هذه الشجرة، أنتم الذين تنالون منها، من ثمارها ومن شرابها ومن ظلها ومما فيها من الخير والنعم. نعم. أما دونكم فلا. فالله جل وعلا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم حتى يصلوا إلى هذه الثمار الطيبة اليانعة فيأكلون ويهنؤون منها. نعم. وأما من لم يرد الله جل وعلا به خيرا فإنه لن يصل وسينقطع وسينصرف عنها بسبب أو بآخر. نعم. ولهذا كما قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. يرتفع بهذه الآيات حتى يصل إلى تلك الثمار الطيبة، فيتغذى من العقيدة الطيبة ومن المنهج الطيب ومن العلوم النافعة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. انظر، هو نفسه ما يريد، وإلا فربنا يريد له الخير، يريد له الخير شرعا، لكن هو ما يريد الخير لنفسه، انصرف عن هذه الثمار الطيبة إلى الدنيا. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تتركه يلهث أو تحمل عليه يلهث. نسأل الله السلامة. فالذي يصل ويتغذى من تلك الثمار ويتذوق حلاوتها فإنه يصعب عليه أن يتركها، ولو أن تذهب روحه وتذهب دنياه ما دام أنه قد ذاق طعم الإيمان فإنه سيثبت عليه، سيثبت عليه ولا يتركه أبدا. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه حين كان على الشرك، ومن ضمن هذه الأسئلة قال له: وهل يرتد أحدهم سخطة لدينه، أي إذا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ورسخ الإيمان في قلبه هل يرتد؟ قال لا. قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وهكذا من وصل وأكل من ثمار السنة، من ثمار العقيدة الطيبة، تغذى بغذائها ولم يخلط معها شيئا، فإنه بإذن الله يثبت ويستمر ويحرص عليها ويبذل الغالي والنفيس من أجلها، من أجلها. أما من لم يذقها ولم يتغذى منها وإنما أكل منها شيئا وخلط معها آخر من الطعام، هذا في الغالب أنه لا يثبت عليها، لا يثبت عليها، وربما مال إلى غيرها، ربما مال إلى غيرها، وربما زين له الشيطان أن يأكل من غيرها وأنها أنفع له وأقوى له. ولهذا تجدون المتساقطين بين فترة وأخرى، فلان انحرف، فلان سقط، فلان ترك أهل السنة، هذا تجده في الغالب ما كان يتغذى، ما كان يتغذى على هذا الغذاء، علم نافع وعمل صالح، ما كان كذلك، وإنما يأكل شيئا من ثمار السنة ويخلط معه أشياء أخرى وربما أكثر منها، ولهذا ما يستمر، سرعان ما ينحرف ويسقط. نسأل الله الثبات، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا وأقدامنا على هذا الخير. نعم أيها الناس، فأهل الباطل، أهل الباطل الذين ما تغذوا بغذاء السنة، وإن أظهر أحدهم أنه من أهل السنة، وإن أظهر أحدهم أنه من أهل السنة، لكن لما لم يتغذى من هذا العلم الخالص الصافي النقي فإنه يرجع إلى أهله. ولهذا تجدون من يترك السنة إلى من يأوى، إلى من يذهب، وإلى من يميل، يميل إلى أهل البدع. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هذه الأرواح إن تغذت بغذاء واحد اجتمعت وتآلفت، وإن اختلف غذاؤها افترقت. اي والله افترقت مهما كان، مهما كان. فلا بد علينا أيها الناس أن نثبت على الخير. وهذا المثل الذي ضربه ربنا جل وعلا والله يعتبر بشارة، بشارة لأهل الإيمان وبشارة لأهل السنة أن هذا الحق لن يستطيع أعداء الله من الكفار أو من أهل البدع والأهواء أن يصلوا إليه، لن يستطيع. كيف لا وربنا سبحانه وتعالى مع علو الحق جعل له حراسا، جعل له حراسا وجعل له فرسانا يدافعون ويجاهدون ويناضلون، نعم وينافحون عن هذا الحق. وكما قال بعض السلف لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أهل الحديث أو قال أصحاب الأسانيد، نعم. وقال آخر الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. فكيف يستطيع أحد أن يصل إلى الحق، أن يصل إلى الحق والحراس على غاية من الانتباه والتيقظ والفطنة، والله جل وعلا يدافع عنهم، والله جل وعلا يحفظهم ويكلأهم بالليل والنهار. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه حافظ دينه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيحفظه بأهله، يحفظ هذا الدين بأهله من أهل العلم والمجاهدين في سبيل الله، يحفظهم، يحفظ دينه بهؤلاء الرجال. نعم. ومكنهم من أسلحة مدمرة، أي أنها تدمر الباطل، تدمر الباطل. نعم. فربنا جل وعلا كما سمعتم أولا أنه أخبر أن أهل الإيمان في علو وأن أهل الباطل في دنو، ولا شك أن من استعلى يكون متمكنا ممن هو أسفل منه، فكيف إذا كان بيده سهام خارقة وقذائف حارقة وتأتي على مقتل، تأتي على مقتل ما تجوز الهدف، ما تجوز الهدف، وإنما تأتي على مقتل، كما قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل، فدل على أن الحق في علو وأن الباطل في سفل، وأن هذه القذيفة تأتي من أعلى على الباطل. وأين تأتي؟ تأتي على الدماغ. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ذاهب لا وجود له، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا لما بعث ربنا جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الجن لها مقاعد في السماء تستمع الوحي، فبعد ذلك أرصد الله جل وعلا لمن يستمع هذا الوحي شهابا رصدا، فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا، قد رصده ربنا جل وعلا لهؤلاء. وهكذا يا إخوة، هذه الدعوة محفوظة بأهلها، محفوظة بعلمائها، محفوظة بالمجاهدين فيها. نعم، الذين يجاهدون في سبيل الله، بالعلماء خاصة الذين يحملون راية الجرح والتعديل، فهم حراس الشريعة، حراس الشريعة يتفطنون لمداخل الأعداء، لا يستطيع العدو أن يدخل، وإذا سولت له نفسه أن يدخل وأن يبرز برأسه فما يشعر إلا وسهام أهل السنة قد توجهت إليه من كل مكان، فيحاصر ويقتل ويستريح الناس من شره. فلهذا يبقى الناس في أمن وأمان إذا وجد أهل السنة. فأي بلد وأي مدينة وأي مكان يوجد فيه أهل السنة يحل فيه الخير، ويحل فيه الأمن، ويحل فيه الاستقرار، ويحل فيه الهدوء، ويأمن الناس على دينهم وعلى دنياهم. نعم. فإذا أراد الله جل وعلا بأناس خيرا أوجد فيهم العلماء وأوجد فيهم المجاهدين.
1: نعم.
0: ولهذا ربنا جل وعلا يقول ممتنا على الصحابة رضوان الله عليهم وعلى سائر هذه الأمة ممن سار على طريقهم، قال الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يذكرهم بهذه النعمة وجود النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه التركة المباركة العظيمة أخذها عنه العلماء، فمن أخذها فمن أخذ بها فقد أخذ بحظ وافر. فهم يحملون هذه الدعوة بعد الأنبياء، بعد الأنبياء. فوجود العلماء في الأمة نعمة لا تقدر، وهكذا وجود المجاهدين المنافحين المناضلين في الأمة نعمة لا تقدر، كما سمعتم. لولا هؤلاء بعد الله جل وعلا لما قامت المساجد، لما قام دور العلم، لما اجتمع الناس يصلون في أمن ويطلبون العلم في أمن ويعبدون الله جل وعلا في أمن، وماذا وكذلك ينتشرون في الأرض بعد أرزاقهم في أمن، لما حصل ذلك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل بداود عليه الصلاة والسلام عندما طلب بني إسرائيل ملكا أو من يقاتلون تحت رايته، بعث الله جل وعلا لهم طالوت عليه الصلاة والسلام ملكا، فاعترضوا كيف أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال بعض أهل التفسير: البسطة في العلم هي علم القتال، علم الجهاد، علم الحرب، وبسطة في الجسم كذلك جسم قوي يقاتل به في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا في سياق الآيات التي جاءت في قتال داود عليه الصلاة والسلام ذكر الله جل وعلا قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالم، تفضل عليكم بأن أوجد فيكم أمثال هؤلاء وعلمهم من علوم الشريعة وعلمهم كذلك من علوم الحرب والقتال ما يحمون به هذه الشريعة وما يحمون به بيضة الدين وحوزة الإسلام، فهذا فضل من الله جل وعلا أن يوجد أمثال هؤلاء في الأمة. ولكن الذي لا يعرف قدر هؤلاء هذا محروم والله، هذا لا يراد به ما أريد به خيرا. الذي ما عرف قدر هؤلاء وما عرف النعمة بوجود هؤلاء في الأمة فعليه أن يراجع نفسه، عليه أن يراجع نفسه، بل هؤلاء يستحقون أن ندعو لهم العلماء، وهكذا ندعو للمجاهدين، ندعو لهم بالخير، ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالثبات، ندعو لهم بالسداد. فإذا استقام هؤلاء وثبت هؤلاء حصل الخير للأمة، حصل الخير للناس، عاش الناس في خير وفي أمن، وفي ماذا؟ قد أمنوا على دينهم وأمنوا على ماذا؟ على دنياهم. فإذن هذه الآية التي سمعتموها والمثل الذي ضربه الله جل وعلا هو بشارة، وأن الله جل وعلا يطمئن أهل الإيمان أن دينهم محفوظ، وأن دينهم محفوظ، وأنه في مكان عال لا

0: لكم، وأن يثبتنا على هذه السنة، وأن يبارك في علمائنا، وأن يبارك في المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ونسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة أهل الإسلام على كلمة سواء. وجزاكم الله خيرا، وقد أخذنا وقتا طويلا من وقت شيخنا الفاضل أبي حمزة، فليتفضل مأجورا مشكورا، والمعذرة مرة أخرى، والحمد لله وجزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله: باب في طرح الخواتم. قال الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، قال: فصنع الناس الخواتم من ورق ملبوس فلبس من ورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. من ورق من ذهب، أما الورق فمباح. التوهم من شهاب في هذه اللفظة، وقرأنا كلام العلماء في توهيمه، قوله عن ابن شهاب إلى آخره من ورق. قال القاضي: قال جميع أهل الحديث هذا وهم ابن شهاب، فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم الورق لهذا الذي نحن فيه. والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتم فضة، ولم يطرحه، وإنما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم في باقي الأحاديث، ومنهم من تأول حديث ابن شهاب وجمع بينه وبين الروايات. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا روح قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اضطربوا أو اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم كما سمعت. وهم ابن شهاب جميع المحدثين جميع أهل الحديث، وإنما هو خاتم من ذهب، والورق يجوز لبسه للرجال، ولبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنيه عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال رحمه الله: باب في خاتم الورق. فصه في خاتم الورق، فصه حبشي أي فص من الحبشة. قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال: أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. فصه حبشيا أي صنع ذلك الموضع. قال العلماء: يعني حجرا حبشيا أي فصا من جزع أو عقيق، قال: معدنها بالحبشة واليمن صنعتها، والنوع من العقيق يباع بمفرده، ثم يجعلونه في الخواتم وغيرها من حلي النساء. انظروا لنا تفسير قول الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني توسعوا صح، لو يأتى به إن استطيع مثلا، ها جيد، ممكن نقرأ المسألة كذا، وإلا فهذا فيما يتعلق بالأخ، يعني أنه في المسلم لا يجوز لحم أخيه. قال عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان في الصحابة شيئا. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال: حدثنا طلحة بن يحيى وهو الأنصاري ثم الزرقي عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما فصه أو خاتما فضة في يمينه فيه فص حبشي.

0: كان يجعل في الصهم مما يلي كفه. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد مثل حديث طلحة بن يحيى: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا ويأتي كلمه يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. الإخوان الجرحى يذكرون مثل هذا الحديث، وأن هذا من أفضل أعمالكم حتى تطيب نفوسهم ويزداد صبرهم، أن هذا الكلوم، هذا الجروح التي حصلت لهم، هذه مدخرة تأتي يوم القيامة تنبع دما ولكنه مسك، في ريح مسك، شهادة أنه هذا الجرح في سبيل الله وبرهان على ذلك.
1: أخ يقول: بعض الرافضة يلقون شبه على الناس ويقولون أن في البخاري أحاديث هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، فقالوا: هل هذا نبي الرحمة يتزوج بنتا بهذه السن؟ قالوا: وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا: صهره عثمان جهز جيش العسرة، ومن يستطيع أن يفك عنه هذا الرهن؟ وأيضا قالوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، قالوا: كيف يسحر وهو يبلغ الوحي؟ لو كان مسحورا لخلط ولتوهم أشياء. الجواب عن هذا من وجهين: وجه مجمل ووجه مفصل. أما الوجه المجمل فإنه لا عبرة بإنكار الرافضة ولا بإثباتهم، فالرافضة ليسوا من المسلمين، فالرافضة يكذبون حتى بالقرآن وليس فقط بأحاديث صحيح البخاري. ولذا الإمام بن حزم رحمه الله لما ذكر مقالة الرافضة في بعض المسائل كما في كتابه الفصل في الملل والنحل، ذكر خلاف الروافض في بعض المسائل، ثم قال: وما خالف في هذا إلا الروافض، ولا عبر بخلافهم، فما أولئك بمسلمين. فإذا لا عبر بإنكارهم، هم قد كذبوا بالقرآن وطعنوا في القرآن وادعوا أن القرآن ناقص، بل دعوا أن القرآن عمى كما يدعيه الحوثيون الآن ويبثون هذا في قنواتهم أن القرآن ناقص ويكذبون به. فإذا كانوا قد كذبوا بالقرآن فمن باب أولى أنهم لا يمتنعون عن التكذيب بأحاديث في صحيح البخاري أو مسلم. هذا الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فكل هذه الأحاديث لا إشكال فيها. فأولا زواج عائشة وهي بنت 9 سنين، الجواب أن القرآن قد أثبت جواز الزواج بالصغيرة، بل أجاز القرآن الزواج بمن لم تبلغ، في قول الله سبحانه وتعالى في ذكر عدة المطلقات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فذكر الله عدة اليائسة التي بلغت سنا انقطع عنها الحيض لكبرها، وذكر عدة الصغيرة التي لم تحض بعد، فمعنى أنها تزوج وتطلق قبل أن تحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، أي لكبرها. ثم قال الله: واللائي لم يحضن، أي عدتهن 3 أشهر. فالقرآن يثبت جواز التزويج بالصغيرة، فإما أن يكذب الرافضة بالقرآن أيضا وهم يكذبون به، وإما أن يتركوا هذا التكذيب بهذا الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني أن زواج الصغيرة أمر جائز عند أهل العلم، ولكن لا يجوز الوطأ وطأ الصغيرة إلا إذا كانت مطيقة، فإذا كانت مطيقة لذلك فيجوز، وأما إن وطأها وهي لا تطيق الوطأ فإنه ضامن، إن أتلف منها شيئا أو حصل لها جراحة فإنه يضمن ذلك، فإذا لا إشكال، فيجوز التزويج بالصغيرة ولا توطأ إلا إذا كانت مطيقة. وذكر العلماء أن العادة في أرض الحجاز مع حرارة البلد أن النساء يبلغن في سن مبكر في ذلك البلد، ولا تزال عادتهم كما ذكره غير واحد إلى زمن قريب تزويج الصغيرة في تلك البلاد لكونها بالغة. فالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شأن الزنادقة، والتكذيب بهذا الحديث شأن الزنادقة. فهذا حديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، أي عقد عليها ثم أدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، فلا إشكال إذن فيه. وأما الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا كيف صهره عثمان الذي جهز جيش العسرة وكان ثريا ومن الصحابة من هو ثري، فكيف لا يقضون ولا يفكون دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن هذا الحديث في منقبة للرسول صلى الله عليه وسلم، في فضيلة له، حتى ولو كان أناس من أصحاب عندهم أموال لم يكن متطلعا لأموالهم، فلو كان يريد الدنيا لسألها الله جل وعلا الذي وعده أن يرد له الصفا ذهبا، فشاء الصفا ذهبا صير له الصفا جبل ذهبا، وخيره الله أن يكون ملكا نبيا أو نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا ولم يرد الملك. فلو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والسعة لما سألها من أصحابه، بل سألها من ربه عز وجل. فهذا الحديث لا يدل على تكذيب، لا يحملنا على تكذيب، بل هو دال على منزلة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام ولزهده، أنه زاهد في الدنيا وزاهد فيما في أيدي الناس، فلذا مات وهو محتاج، مات ودرعه مرهون بشعير أخذه لأهله لعدم التفاته إلى الدنيا. ألم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه التبر من الذهب والأموال فلا يبقيها ليلة؟ خرج مرة بعد أن صلى العصر مسرعا يتخطى رقاب الناس حتى خاف الصحابة، فلما رجع قال عجبتم من سرعتي؟ قالوا نعم. قال ذكرت تبرا في البيت من الذهب كرهت أن يبيت عندي. وقال مرة لأبي ذر يا أبا ذر والله لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تأتي عليه ليلة ثالثة وعندي منه شيء. مثل أحد ذهب ويسره ألا يبقى منه شيء بعد 3 ينفقه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق ويبذل عليه الصلاة والسلام، وربما احتاج في بعض الأوقات لكثرة بذله. فهذا منقبة وفضيلة، وليس هذا نقصا حتى يحملنا على التكذيب بهذا الحديث. وهذا كما جاء عن بعض الأئمة قالوا كان ذا مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة. ومعنى كان ذا مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة أي لأن ماله لا يحول عليه الحول، مال كثير عنده ولكن لم يزكي لأنه ينفقه قبل أن يأتي الحول. فهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينفق، وربما جاء وقت هو محتاج فيه، ولو كان يريد الدنيا لسألها من الله جل وعلا ولما سأل من أصحابه، وقد كان أصحابه يعرضون عليه الدنيا وهو يرفض،

0: هذه الليل هذا أفضل من أن يقرأ قرآن، ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها، وإن كانت في وقت ما فاضلة أفضل من غيرها، لكن يأتي وقت تكون هذه العبادة أفضل من تلك التي أرفع منها، فكل شيء في وقته. فالعلم عبادة عظيمة، والجهاد عبادة عظيمة، فإذا احتاج إلى المسلم إلى طالب علم ليجاهد، وإذا لم يقم بالجهاد حصل ضرر على الناس، وتسلط الكفار على المسلمين وغير دين الإسلام، فلا شك أن الجهاد أفضل من أن يبقى في حلقة يقرأ والعدو يجتاح بلاد المسلمين. وإذا وجد من يكفيه الأمر ويتصدى لهذا العدو والأمور في خير وأقبل على العلم وتفقه في الدين، فهذا أفضل، بدل أن يذهب مثلا يبقى في جبل لا ينفع شيئا يقوم غيره بهذا المقام، تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يفعل شيئا، فهذا أفضل أن يطلب العلم، أن يحفظ، أن يراجع، وكلها عبادات عظيمة. فلا يحقر من شأن العلم إلا أناس منحرفون كالخوارج وأمثالهم الذين يظهرون أنهم يحبون الجهاد، يقولون إلى متى نبقى نطلب العلم، فقولهم خاطئ. ولا يحقر من مكانة الجهاد عند الحاجة إليه إلا إنسان خاطئ، يقول اطلب العلم واترك هذا الأمر لا تشغل نفسك به. سبحان الله، سيأتي عدوك يشغلك عن الإسلام ليس عن العلم فقط، ربما لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تدعو، لا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، لا تستطيع أن تبين للناس ضلالا ينتشر فيهم ويسعى فيهم سعيا حثيثا. فنظرة من ينظر إلى المجاهدين أنهم مخطئون نظرة خاطئة، بل والله إنهم في ثغر عظيم، وإن الله حفظ بهم الإسلام في كثير من البلدان. المجاهدون في الجبهات هذه الموجودة في التصدي للرافضة حفظ الله تعالى بهم الإسلام في هذه البلدان، ارتفعت السنة، علت رايتها، انتشر خيرها، صار أهلها مرفوعين معظمين، كلامهم مسموع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الجهود هؤلاء المتصدين للرافضة. وهكذا الذي يحتقر طلبة العلم الذين يقبلون على العلم وعلى السنة وعلى الخير في وقت لا يحتاج إليهم فيه، هذا عرف كما سبق عن أهل الضلال، عن أهل الانحراف. فكل شيء في وقته هو الأفضل، والإنسان يقدر الأمور قدرها. فكيف تطيب نفس إنسان يقول أنا أبقى عندي درس لا أذهب أتصدى لهذا العدو؟ سيأتي هذا العدو يمنعك من كل درس تقوم به، هب أنك تشغل شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم تعود إلى حالك، أفضل من أن تبقى مشغولا لسنين مشردا بعيدا عن العلم. المراد كما سبق أي من يقوم بالجهاد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله لحفظ الدين ودفع أعداء الله، لا من همه المطامع أو الدنيا، بل المراد من يجاهد في سبيل الله، فهذا على خير عظيم. وحين يرى الإنسان ما هم عليه والله يحتقر نفسه، بين قلة أكل أو برد وهم في الجبال، أو قتل أو جرح أو تعب أو مفارقة للأهل والولدان، والله إنه يحتقر ما هو عليه وإن كان في طاعة وعبادة عظيمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. وقول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: حدثنا إسحاق قال الحافظ قال أبو علي الجياني نسبه الأصيل بن منصور إسحاق بن منصور، وأخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن زيد الخطابي نزيل حران عن محمد بن المبارك، لكن زاد في المتن قال: فالظاهر أنه بن منصور، وأيده برواية أبي نعيم. قال: أخبرنا محمد بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني يزيد بن أبي مريم قال: أخبرنا عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج قال: أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. مغبرة، قال الحافظ كذا في رواية المستملي، وللباقين مغبرت وهو الأفصح، والأول لغة. مغبرت قدم عبد، أكثر رواية البخاري هكذا مغبرت. وهذا الباب في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، أي من أثر المشي، من أثر الجري، ولو كان راكبا وينزل أحيانا ويمشي واغبرت قدماه، فالفضل هذا حاصل له، وسواء حصل بذلك قتال أو لم يحصل. ولو كان مرابطا في سبيل الله واغبرت قدماه، ذكر الآية، والشاهد من الآية قوله: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. لا يطؤون بأقدامهم موضعا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. إذا مشوا بأقدامهم في مكان يغتاظ منه الكفار هذا عمل صالح، وصل إلى موضع يطأ الكافرين أن يصل إليه، هذا مشيه من العمل الصالح في ميزان حسناته. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن جبر، حديث أبي عبس: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، أي لا يجتمع له الأمران، تغبر قدمه وتمسه النار. فإذا غبرت قدمه في سبيل الله لا تمسه النار، سواء كان هناك قتال ولقاء العدو أو لم يكن هناك قتال. وقد فسر سبيل الله هنا بكل الطاعة، بالمشي إلى الصلاة، بالذهاب في الإصلاح بين الناس، ولكن الأصل أنه إذا أطلق سبيل الله فالمراد به الجهاد كما بينه الحافظ رحمه الله. فإنه نقل عن ابن بطال قال ابن بطال: والمراد في سبيل الله جميع طاعاته. قال: وهو كما قال، إلا أن المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد، وقد أورده المصنف في فضل المشي إلى الجمعة استعمالا لللفظ على عمومه أو في عمومه. نعم في عمومه، وإلا الأصل أن سبيل الله المراد به الجهاد. فإذن المجاهد المرابط الذي يمشي في سبيل الله يحتسب الأجر، لا يغفل عن مثل هذه الأدلة العظيمة. حتى القدم لو أصابها الغبار هذا براءة لهذا العبد من نار جهنم، تغبر هذه القدم في سبيل الله جل وعلا. حتى ذكر الحافظ في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك نزل الناس عن دوابهم وصاروا يمشون طمعا في مثل هذا الفضل والثواب. قال الحافظ: والمعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور، أي من أصاب الغبار المذكور في سبيل الله ينتفي عنه مس النار. وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل الله، تصرف الذهاب والرجوع. فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار، فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه؟ قال: وللحديث شواهد، منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء مرفوعا: من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله منه النار مسيرة 1000 عام للراكب المستعجل. وأخرج ابن حبان من حديث جابر أنه كان في غزاة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحو حديث الباب، قال: فتواثب الناس عن دوابهم، أي نزلوا، فما رؤيا أكثر ماشيا من ذلك اليوم. وكما سبق أن الفضل حاصل له لو اغبرت قدمه حتى ولو هو راكب، ولو هو راكب على سيارة ومشت به سيارة واغبر شعره جسده قدمه، فهذا الفضل حاصل له. من اغبرت قدمه في سبيل الله لا تمسه نار جهنم. وقال رحمه الله: باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله، أي ولده، يوصي تلميذه عكرمة ولده: ائتي أبا سعيد فاسمع من حديثه. فأتيا وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس، أي علم أنهم طلاب علم جاءوا لطلب العلم، ترك عمله وأقبل عليهم ليعلمهم. فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار بن ياسر ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه الغبار وقال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار.
2: وقال رحمه الله: باب الغسل بعد الحرب والغبار. حدثنا محمد في نسخة ابن سلام، أخبرنا عبده عن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق، غزوة الخندق الأحزاب، ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار. عصب رأسه أي أحاط برأسه الغبار، حتى صار الغبار على رأسه مثل العصابة. وقد عصب رأسه الغبار فقال: وضعت السلاح؟ يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا. وأومى إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان البابان بعد ذكر فضيلة الغبار في سبيل الله، نبه البخاري أنه إذا رجع الإنسان من الجهاد في سبيل الله ليس معنى أنه يقول: سأحافظ على هذا الغبار، أبقيه على جسدي لأن هذا الغبار له فضيلة، لا، بل يمسحه ويغسله، وبمجرد ما غبر جسده أو رجلاه في سبيل الله فقد ثبت له الفضل، ثبت له الفضل، فلا يضر أنه بعد ذلك يزيل هذا الغبار. ولذا الشاهد من الحديث الأول، عمار لما كان يحمل اللبن لبناء المسجد مر النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار. والحديث الثاني: رجع النبي صلى الله عليه وسلم وضع السلاح واغتسل، اغتسل أي أزال الغبار الذي كان به من الجهاد. قال ابن المنير: ترجم أي بوب البخاري بهذا الباب: وبالذي بعده دفعا لتوهم كراهية غسل الغبار ومسحه لكونه من جملة آثار الجهاد، أي فلا يتوهم هذا، فلا يقول إنسان: لا أمسح الغبار هذا أو لا أغسله فإنه من أثر الجهاد وهو غبار له فضيلة، لا، هو إذا غبر ثبت له الأجر، فلا يضره بعد ذلك أن يزيله، أن يغسله أو أن يمسحه، فإن الفضل قد ثبت له بحصول الغبار في جسده أو رأسه أو رجليه أو وجهه. فإذن المجاهد في سبيل الله لو احتسب الأجر الذي هو فيه وتذكر فضيلة ما هو فيه، كل ما هو فيه أجور عظيمة وحسنات وبعد عن النار وقرب من جنة الله، حتى الغبار الذي يصيبه هذا لا يجتمع معه، لا يجتمع معه عذاب نار جهنم. أخن ذكر فائدة عن بعض الأمراء، قال: في تاريخ محمد بن أبي عامر أحد أمراء الدولة الأموية في الأندلس أنه كان إذا انتهى من معركة نفض الغبار وجمعه، وكان يجمعه في قارورة، وأوصى أن تدفن معه، يعني تعظيما لهذا الغبار، وإلا فهذا العمل ليس بمشروع. ليس معنى أن الإنسان يجمع الغبار ويوصي أن يدفن معه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم غسله، لكن كانوا يحتسبون هذا الأجر ويعظم هذا الذي حصل له من الغبار في سبيل الله جل وعلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. يقول: يوجد مع الحوثيين في الجبهات أطفال يحفرون الخنادق، فهل هناك حرج في قتلهم؟ ليسوا فقط يحفرون الخنادق بل يقاتلون في صفوفهم، بعض الأسرى في سن 14 عام في صف سابع، حتى الشارب ما عنده ما قد خط شاربه يقاتل معهم. بعضهم له معهم شهرين 3 أشهر وأخذ دورات. فهل نقول هذا فيه حرق لا نقتله؟ فكل من قاتل معهم حفر متارسهم ويقاتل معهم غالبا ما يحفر المتارس إلا المقاتل، ليس هناك أي حرج في قتلهم. بل يقول العلماء لو تترس الكفار بالمسلمين، يعني جعلوا بعض المسلمين كالمتارس لهم لأجل ألا يقتلهم المسلمون خوفا على المسلمين، وتيقننا أن هؤلاء الذين معهم من المسلمين ولا يمكن الوصول إلى العدو إلا بقتل هؤلاء، يجوز قتلهم. كيف من هو مقاتل في صفوفهم؟ كثير من هؤلاء الذي هو تجده صغيرا ولكن قد درس هذه العقيدة الرافضية الخبيثة ولقنها تلقينا، أخذوا دورات، هذا يأخذ دور شهر وهذا شهرين. بعض الأسرى الذين رأيناهم في صف تاسع، صف تاسع كم يكون؟ بين 15 إلى 16 سنة، أخذ دورة معهم نحو 40 يوما ورأسه مليء بالشبه. فكل من كان في صفوفهم يقتل ولا حرج في قتله، فإننا نعتقد كفر الرافضة، ولا يقاتل معهم إلا من هو منهم أو يدافع حماية عن عقيدتهم وله حكمهم. وهذا من أعظم القربات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. فيحتسب من قتل بعض الرافضة يحتسب أن الله لن يدخله النار أبدا. لا يجتمع كافر وقاتله إذا قتلوا في سبيل الله في النار أبدا. فقتلهم من أعظم القرب إلى الله تعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، والخوارج ليسوا على عقيدة الرافضة، قال شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. فالذي يقتلون هذا خير قتيل، وهم شر قتلى على وجه الأرض. هذا الخوارج الذين ليس عندهم عقيدة الرفض. كيف هؤلاء خوارج روافض؟ خوارج هؤلاء على ولي الأمر المسلم قاتلوه، ومع ذلك يعتقدون عقيدة الرافضة فتلذذ بقتلهم. واشرح صدره واعلم أن هذا من أعظم القرب إلى الله تعالى، فضلا عن أن يكون في ذلك حرج. وأخي يقول سؤال آخر أيضا، يقول أسئلة من المجاهدين: استخدام كاميرات التصوير في الكشف عن الرافضة، بحث عن أماكن مواقعهم، ممكن استخدام هذه الكاميرات دون التقاط؟ فإذا كان يستخدمه بذلك فلا بأس، يجعلها كالناظور. ونحن قد رأينا هذه الكاميرات قوية جدا، تقرب كثيرا، توضح، فتستعمل وتستخدم بما يؤدي مهمة الناظور، أي للتقريب دون التقاط صورة. فإذا كان كذلك فليس في هذا حرج، أما أن يصور بها ذوات الأرواح فلا يجوز ذلك. وأخ يقول: من نصيحة لمن يستمع الزوامل وبعضها أصله لأصحاب القاعدة وداعش، ولكن غيرت فيها بعض الكلمات وصارت متداولة بين بعض أهل السنة؟ قد سبق مرارا أن استماع هذه الزوامد يذهب من القلب الالتذاذ بسماع القرآن، وهذا مجرد، بل من أدمن عليها لا يستطيع استماع القرآن. واستماع القرآن والله أنفع للقلب، أقوى له، أشد تثبيتا له، أشرح للصدر. لما تسمع الآيات التي قصها الله عن الصحابة وكيف كانوا وما أمرهم به عن الأنبياء والرسل، هذا يربط على القلب، يزيد المؤمن ثباتا. فننصح إخواننا باستماع كلام الله، استماع المحاضرات النافعة التي فيها التحفيز والحث على الجهاد من كلام الله، من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أنفع. هذا كالدواء للمسلم يثبته الله سبحانه وتعالى به، لا سيما إذا كان في وقت قتال واستمع إلى القرآن أو تلا القرآن، يرى في القرآن شيئا عظيما مما يثبته الله تعالى به ويشرح به صدره ويقوي به قلبه. فلا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا نستبدل هذه الزوامل، هذه الأناشيد بكلام الله جل وعلا. ذلك خير. نكتفي بهذا. سبحانك. فن يقول: ولد لم يأذن له أبوه للخروج إلى الجهاد، وسبب عدم رضاه أنه يقول هذا ليس بجهاد.

0: وهكذا من الشرك والوثنية وعبادة القبور من دون الله واستقبالها واستدبار الكعبة شيء كثير، وهكذا من التبرج والسفور والفواحش والمنكرات، هذا قبل أكثر من 20 عام كتبها بعض طلاب الشيخ أحمد المطري رسالة مشاهداتي في إيران. وهكذا بلدان الرافضة التي سيطروا عليها فشى فيها من هذا الأمر الكثير. فمعنى حرب الرافضة تنحية للإسلام وتمكين للكفر. انظر، لا تذهب بعيدا، انظر هذه المناطق، المناطق اليمن التي سيطروا عليها من زمن قريب في حدود 3-4 سنوات، انظر كيف قد غيروا معالم كثير من معالم الدين، منعوا إقامة شعيرة صلاة العيد، منعوا إقامة صلاة التراويح، ألزموا الناس إلزاما بألا يفطروا في رمضان إلا بعد مضي نحو 20 دقيقة من بعد الغروب، وهكذا بثوا عقيدة الرفض. تسمع الناس كما أخبرنا كثير من الإخوة قال والله بعض الناس الذين كانوا معنا في الحارة وحضر معنا الدروس واستفاد من الخطب والمحاضرات مساجد سنة صار ينكر عذاب القبر، ينكر رؤية الله، ينكر الشفاعة، ينكر كثيرا من مسائل القضاء والقدر. هكذا دم للصحابة، طعن في أبي بكر وعمر أمام الملأ، هؤلاء الذين يقولون هذا ابن جرموز أو الجرموزي الذي أتى بتلك القصيدة في ميدان 70 أمام آلاف من الناس ويطعن في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي معاوية رضي الله عنهم. هذه كم سنوات؟ نحو 4 سنوات منذ سيطروا على هذه البلدان، وما زالوا لم يستقروا بعد، ولم يتمكن ولم يثبتهم في حروب، في حروب دائمة، في حروب مستمرة، فلم يتمكنوا حتى ينفذوا ما يريدون. كيف بعد ذلك يقال سياسة؟ ما معنى السياسة هذا؟ ما معنى السياسة الذي يقصدها بعض الناس أن هذا حرب سياسة؟ كل حروب الكفار سياسة لياخذ بلدان المسلمين ومحو الإسلام منها. فلنترك هذا الكلام الفارغ ولننظر إلى الواقع. من أعظم السياسة التي تبين لنا يقينا أننا نحارب اليهود والنصارى الوقوف الشديد والمستميت من كبار دول الكفر مع الحوثيين، كبار دول الكفر أمريكا، بريطانيا، روسيا، إسرائيل وغيرها من دول الكفر صف واحد لدعم الرافضة، لدعم الحوثيين، لتمكينهم من البلاد، يوقفون هذه الجبهة إلزاما، يلزمون اليمن ودول التحالف كما وقفوها في الحديدة 6 أشهر. تفرغ الحوثي للأماكن الأخرى، كان انتهى الحوثي وما بقي إلا خطوات يسيرة والاستيلاء على الميناء، بل قد دخلته المقاومة، ومعناه انقطع إمداد الحوثي نهائيا، ولكن أبوا ذلك وسلموا للحوثي من جديد بحجة أنه سلم للجيش اليمني. من هو الجيش اليمني إلا الحوثي؟ فهذا يبين لك يقينا، يعني يبين لك جليا واضحا أن هؤلاء الأعداء من أشد من يشجعهم ويدفع بهم اليهود والنصارى، فحربهم حرب لليهود والنصارى الذين يريدون تبديل معالم الإسلام في بلاد اليمن وفي غيره من البلدان. وكما سبق لا نذهب بعيدا، اذهب إلى جيراننا، انظر جيراننا، انظر إب، انظر صنعاء، انظر ذمار، ما قد حل بها. لا نقول لك ذهب إلى صعدة، صعدة هذه بلاد تشيع فيها من زمان، لكن انظر هذه المناطق التي دخل الحوثي من مدة 4 سنوات إلى 5 سنوات، وانظر الحال الواقع فيها. والله يسحبون الناس من جانب مساجد أهل السنة، بل من جانب مراكز أهل السنة إلى جبهات القتال. وإلى تعبئة على عقيدة رافضية، وإلى تضليل على هؤلاء المقاتلين أن الناس في هذه المناطق كفار. هكذا بالصراحة يقول كثير من الأسرى، قال جئنا نقاتلكم باعتبار أنكم كفار، لستم مسلمين. فهذا كلام كما تقدم لا معنى له، كلام ليس له معنى، أي ليس له معنى صحيح أن يعترض على هذا الحرب حرب سياسة.
1: لهذا هؤلاء الخونة الرافضة كيف يفعلون فيما أخبرنا؟ إما يجعلون من يسحبه، لأنهم ما يريدوا أن يفضحوا بمن معهم، ربما يكون معهم من قريب فلان وعم فلان وخال فلان، وهكذا خونة، ممكن يكون الذي يهجم معهم يعني من خواص بعض الناس، وفيهم بعض المخابرات، وفيهم بعض كذلك أيضا الأشرار، وفيهم بعض المداسيس من أي جهة من الله عليم بها، إما يلطعوا رأسه ولا شوهوا وجهه ولا يسحبوه مثل الحمار، حتى لو بقي فيه رمك يربطونه برجله يكدكدون به يموت في الحبل شجرة شجرة. حتى مرة هنا بكرت المساحيب، مساحيبهم يعني مثل في الطرقات دماء تسيلهم يسحبونه مثل الجو. فهكذا يفعلون من لا يعرف، لا يريدون أن يعرفوا البتة، لا يريدون أن يعرف قتلاهم البتة، يعني عمل سري، تكتيك سري، لا يريد أن يعرف هذا خاله وهذا ها هذا فلان معكم يا فضيحة، والله وجدنا فلان في القتلى من الذين أسلوا، والله وجدنا من فرقة كذا في القتلى من الذين معكم، والله وجدنا في جهة كذا في القتلى من الذين معكم، وكان يعمل في جهة كذا لإسرائيل ولا مخابرات لإسرائيل ولا مخابرات لكذا وهو معهم. هكذا يفعلون في هذا الشأن. دمرهم الله، دمرهم، نسأل الله أن يمزقهم كل ممزق. أسحار طلاسم ما تنفع في حق طلاب العلم، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، يقرؤون الأذكار، وهذا الطلاسم يعني خبلهم أكثر من غيرهم، يعني هؤلاء مع الحشيشة مع ما تزيدهم إلا خبالا. الرصاص ما يعرف الحشيشة ولا يعرف الطلاسم، صحيح والله ما يعرف، رصاص محرق يلهب الجوف لا يعرف لك لا طلسمة وشمعون وشمهروشين وياقوت ودغمش، ولا يعرف لك الألاعيب حقهم ما يعرف، كذبة كلهم، ولا يعرف لك كذلك أيضا حشيشة، يشرب له حشيشة ويذهب محشش، هذه الزاد بلاء، يموت على سكران، يموت سكران يبقى سكران. إيه من يعني ما يريدون أن تظهر طلاسمهم من أجل أن يعرف الناس أكثر، إيه يسحبونهم هم أوراقهم طلاسمهم. أف لهؤلاء يا إخوان، ما مثلهم يفلح، والله يا إخوان ما مثلهم يفلح، إنما بلوى، والله بلوى، ولا هؤلاء جنود إبليس، ما جنود الدجال بأكثر من هذا، والله جنود الدجال هكذا تماما، وهم أيضا جنود إلى ما بعد، هؤلاء يجنون الدجال. بلغنا أنهم يعلون يقولون الذي يريد الشهادة يلا دماج، يعرفون أن دماج فيها شهادة على حد زعمهم. نعم شهادة دماج في خولان، يجمعونهم يحاضرون يقول الذي يريد الشهادة دماج، الذي يريد الموت على الزندقة إن شاء الله أنكم في النار، نسأل الله أن يحرقكم بناره وأن يصليكم بعذابه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحرب خدعة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة. حدثنا أبو بكر ابن أصرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة

0: خمس لغات. اللغة الأولى بفتح الخاء وسكون الدال، خدعة. واللغة الثانية بضم الخاء وسكون الدال، خدعة. واللغة الثالثة بضم الخاء وفتح الدال، خدعة، على وزن همزة لمزة، وضبط بفتح الخاء والدال معا، خدعة. وضبط بكسر الخاء وسكون الدال، خدعة. وكلها مأخوذ من الخدع، والخدع أصل معناه إظهار أمر مع إخفاء خلاف ذلك الأمر ليغر غيره، يظهر أمرا وهو يخفي أمرا آخر ليضر غيره بذلك. وكل هذه اللغات تختلف معانيها، وأشهر هذه اللغات فتح الخاء وسكون الدال، خدعة. حتى قال أبو العباس ثعلب قال بلغنا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي واتفقوا على أنها هي الأفصح، أفصح اللغات، اتفقوا أنها أفصح اللغات. وهذا إمام من أئمة اللغة يحكي أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتكلم بها. وبذلك جزم أبو ذر الهروي والقزاز. قال أبو بكر ابن طلحة أراد ثعلب، أي بقوله بلغنا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه البنية كثيرا لوجازة لفظها ولكونها تعطي معنى البنيتين الأخيرتين. فإذا معنى الباب ومعنى الحديث أهل الحرب خدعة، خدعة هي المرة الواحدة من الخدع، كل ما تقول أكلة شربة جلسة، أي مرة واحدة من الأكل أو الشرب أو الجلوس. فمعنى الحرب خدعة، أي إذا خدع فيها الإنسان مرة هلك، ليس فيها تلافي. فإما أن ينتبه ويحترز من أول الأمر وإلا تلف وهلك. قال الخطابي قال معنى أنها مرة واحدة، أي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.

مقتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا

جحيم ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.

الله أكبر. الحمد لله.

خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: ومن أجل نصرة دين الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فيا أهل السنة، لقد ارتفعت راية الجهاد في سبيل الله عز وجل، فأعدوا أنفسكم إيمانيا وحسيا وماديا. يجاهد المرء بماله وبنفسه وبقلمه وبلسانه. لا بد أن تتضافر الجهود وأن يحصل التناصر والتآزر من أجل دفع شر هذه الطائفة الذي مات منتشرا ومات جناحيه في أطراف اليمن. فهذا نداء من على منبر السنة بمركز وائلة الشماء إلى جميع المسلمين، وخصوصا إلى السنة، أن يتناصروا وأن يتآزروا في جهاد الحوثيين وفي قتالهم. إنهم يقصفون إخوانكم ويرمونهم بأنواع القذائف التي لا ترمى إلا على الجيوش الجرارة وعلى الأسلحة المدمرة، وهؤلاء يرمون بها على بيوت طينية، يرمون بها على النساء، على الأطفال، على العزل من السلاح. فيا معاشر أهل السنة، لا بد أن نغار على دين الله سبحانه وتعالى. إن لم تحصل الغيرة عند السلفي الذي عرف العقيدة السلفية وأحب القرآن وأحب السنة وأحب الصحابة وتمسك بهذا الدين، فننتظره من من؟ ننتظره من أهل البدع؟ ننتظره من أهل الأهواء؟ ننتظره من أهل الحزبيات؟ ننتظره من أهل الفسق الذين انشغلوا ببدعهم وبأهوائهم؟ فيا معاشر أهل السنة، النفير النفير، فإن الأمر جد، ليس بالهزل. إذا لم تتكاتف أبدالنا وأنفسنا وأموالنا، فربما ذهبنا أدراج الرياح وتسلط عدونا منا وأصاب ما يطمع فينا. فالواجب على أهل السنة وعلى سائر المسلمين أن يستشعروا هذا الموقف وعظمته، وأن يسرعوا لنداء العلماء في جهاد الرافضة وفي قتال الحوثيين وفي إزهاق أنفسهم ودفع الشر الذي يصول ويجول في محافظة صعدة وفي غيرها من المحافظات والمدن والقرى. لا بد أن تستشعر هذا بنفسه، هذا بماله، هذا بسلاحه. من جهز غازيا فقد غزا. أين العمل بالآيات؟ أين العمل بالأحاديث؟ لأخشى أن يكون حالنا كما قال الله عن أولئك: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. الجهاد الجهاد يا معاشر أهل السنة، لقد ضربتم أروع الأمثلة فيما مضى، فلتجتهدوا ولتسارعوا ولتبادروا أكثر حتى تنتشر دعوتكم ويستقر الأمن في بلادكم ويعرف الناس من هم أهل السنة. فإن الجهاد في سبيل الله أرزاقه كثيرة، أرزاقه عديدة، منافعه عديدة. فيا معاشر المسلمين، كل واحد منا يبلغ أصحابه ويبلغ ذويه أن الأمر جد. فمن كان حريصا على نصرة الدين وعلى نصرة الإسلام فعليه أن يبادر، سواء في وائلة أو في حاسد أو في غيرها مما يفتح الله سبحانه وتعالى. لا بد من
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله
3: والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

0: لابد من تآزر، لابد من مضافرة الجهود.
1: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مواطن يطلب الدعاء لإخواننا الذين في الجبهات، قد نبهنا كثيرا، نسأل الله أن يربط على قلوبهم الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء. والله لو تمكن هذا الحوثي ما ترك شبرا من اليمن ولا من غيرها من بلدان المسلمين، والله لو تمكن ما ترك شبرا من اليمن. نسأل الله ألا يمكنه، نسأل الله ألا يمكنه. نعم، لا هذا التشويه اللي ضربوا ضربوا قالوا الصواريخ من عندهم، هذا يضرب الصواريخ لا غير اليمن. نعم، والحرب حروبها كذكر وفر، قد انزاح النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في غزوة أحد، حرب كروفر هكذا حكمة عظيمة. لذلك حين سأل هرقل أبا سفيان فسأل عن الحرب يحصل بينكم وبين هذا النبي، لمن تكون الغلبة؟ فقال الحرب سجال. هرقل يسأل أبا سفيان قبل أن يسلم عن هذا النبي الذي بعث الآن به، فمن ضمن ما سأل هرقل أبا سفيان قال كيف الحرب بينكم وبينه، لمن تكون الغلبة؟ فقال الحرب سجال، أي ذات مرة يغلب وذات مرة نغلب. فقال ذاك الأنبي، ذكر أن هذه من أوصاف الأنبياء. لكن الشاهد من هذا، والله إن لم يقف أهل اليمن وغيرهم من بلدان المسلمين أمام هذا المد الرافضي، والله سيدخل إلى قصور الحكام في جميع بلدان المسلمين، سيدخل إليها وسيذبح القادة والزعماء والرؤساء والأمراء والملوك، ما سيترك أحدا. خذوا فائدة، أي واحد مخالف له إن لم تكن على عقيدته تسب الصحابة وتسب أم المؤمنين وتطعن في خيار الخليقة، إن لم تكن كذلك عندك لحية وما عندك لحية، لا تقول أنا والله لو دخل مثلا الحمد لله أنا ما عندي لحية، إذا قد سلبك الدين والله ابدأ برقبتك أن تسب عائشة، إما أن تكفر وإذا مت على ذلك جهنم وبئس المهاد، تموت على كفر والعياذ بالله ولم تتب، وإما أن تعارض قتلك. فوالله أنه يجب على حكام المسلمين وعلى من له سلطة وقدرة ومكنة بإعانة من كان بالجبهات نصرة لله أمام هذا الدلمد الرافضي، والله ليدخلن إلى قعر البيوت، أي بيت لا نأمن سعودي أو غيرها، تقول هذا بعيد أنا سأحصل مثلا بلادي أو غير ذلك، صعب. لو تمكن الرافضة في اليمن في شمالها وبجنوبها، نسأل الله أن لا يمكنهم، لجعل القاعدات الإيرانية على البحار وعلى السواحل وعلى القفار ويدخلها في أي بلدة. فتعجب عن خمول شديد جدا من أبناء المسلمين، كم حذر شيخنا يحيى ونحن في دمي وهو يخاطب الحكام الحاكم بذلك الوقت إن كان الرئيس الأول علي عبد الله صالح، وخاطب حكام الخليج قال لا تظنوا أن هذا الحوثي يريد دماجة فقط، ويقول والله لو تمكن لذبحوك كما ذبحوا صدام، وما هي إلا أيام وحصل ما ذكر. وكان يقول لا تظنوا أن الحوثي فقط يريد اليمن، يريد دول الخليج، وما هي إلا أيام ويضرب إلى دول الخليج، هذا عاد الأمن من بعيد فقط حتى يتمكن. نسأل الله أن لا يمكنه، نسأل الله أن لا يمكنه على أهل الإسلام. فوالله إن لم يتنبه الحكام والملوك والأمراء والقادة والقبائل ويقف هذا المد الرافضي وما زال في عقر داره، والله ليدخلن إلى جميع القرى ولهان الشرفاء ولهان القبائل والمشائخ والقادة والعظماء، سيدوسهم. عندنا في الشمال أتحدى شيخ قبيلة يرفع رأسه، وتعرفون مشايخ كان عندنا بعضهم يملك الدبابات ويملك قوة معسكرات وألوية من مشايخ القبائل، كان بعض المشايخ القبائل إذا خرج يخرج في الشمال يخرج أكثر من 200 طقم بعد مرافقين، فقط هذا شيخ قبيلة أكثر من 200 طقم إذا خرج مشايخ القبائل. الآن أتحدى يرفع أصبع فقط قصها والله يقطعوا لسانها، ما يستطيع أبدا. وأي منطقة قاومت الحوثي وبعد ذلك تسلطت عليه يأخذونهم الجبهات رغم أنوفهم في حجور، كيف تسلطوا عليه؟ قاوموا والعالم الإسلامي ينظر إليهم أياما ويتقاتل وحدها قبيلة، ودخلوا أمنوهم شهرا عبثوا بهم عبثا لا يعلم به إلا الله، بل كثير الآن من رجال تلك القبيلة في جبهات الحوثي يقاتل معهم، كم أخذوا من النساء وكم فعلوا وفعلوا، قاتلهم الله. فهم لا تظنهم الآن يقولوا خلاص معنا ما أنا مثلا معنا بلدة، لا والله، مشروع الحوثي ليس فقط يريد منطقة شمال أو جنوب، مشروعه يريد تأسيس تمكينا للرافضة في اليمن بأكملها، وإذا حصل عليه الضغط ترى إخوانه من إيران ومن لبنان يصرخون. والله هذه نصيحة للقبائل الشرفاء وللقادة وللحكام من رؤساء ومن ملوك ومن أمراء هي فرصة، هي فرصة ما دام هناك من القبائل من يقف أمام الحوثي فليعدوهم يمدوهم بالرجال وبالعتاد وبالأسلحة حتى يقف هذا الرافضي. ولو كسر بفضل الله في هذه المدينة البيضاء والله بإذن الله ما تقوم له قائمة، ما تقوم له قائمة، حافظة تسقط خلال أيام، فهو مجرم قاتله الله. والأيام بيننا، نسأل الله ألا يمكنهم، نسأل الله ألا يمكنهم، ونسأل الله ألا يرينا وجوههم. لكن هذا هو مشروعه، مشروع الرافضة، يريد الجزيرة العربية بأكملها. فتنبهوا يا حكام، ولا يكون الإنسان سنصير بعد ذلك كما قال القائل: أكلت يوم أكل الثور الأسود والأبيض، ذكروا أن كأنه ضبع أو سبع من السباع طرب إلى ثور أراد أن يأكله، والثور الثاني ينظر فيقول: دعه يأكله، أمشي ولا يتكلم معي، حتى أكمل أكله ثم عاد إليه. فقال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكل الثور الأبيض، يعني لو اقترب معه وتساعد على نطحه وركضه ما استطاع، لكنه تعجب عليه حتى أنتهى منه ثم عاد إليه. عندهم قوة حكام وهكذا، يقفوا أمام الرافضي هذا يكسرونه. والله يا أخوة ما هو شيء، والله ما هو شيء، لكن حين رتخاذ الأمور الآن سبحان الله حماقة ربما ما يتعامل بها أطفال. جميع الجبهات تقف، والحوثي يجمع جميع القوات إلى جبهة واحدة من أجل استئصالها، وبقية الجبهات هامدة، ما في حد من يعلم قوم هذه الجبهة. لو قامت الجبهات بأكملها خلال أسبوع والله بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله ما يقف إلا في صنعاء، لكن يستنزف أو يجمع جميع قواته إلى جبهة واحدة. خبرنا بعض الأخوة اليوم قال: والله كذر يصعدنا الجبال، كذر. لماذا؟ جمعهم من الضالع، جمعهم من الساحل، جمعهم من مأرب، جمعهم من الجوف، جمعهم من جميع الجبهات إلى أين؟ إلى منطقة واحدة. لكن إذا قام هذا وهذا وهذا ما يستطيعون. نسأل الله أن يهلكهم، وأنتم لا تغفلوا من الدعاء، لا تغفلوا من الدعاء. من كان عنده قدرة لإعانة إخوانه هذا جهاد شرعي، استأذن والدي ويذهب. نسأل الله أن يهلكهم. وأبشروا، أبشروا، أملوا، أبشروا أن هذا تمحيص، تمحيص. قال سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقد قال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد الله، ما هو وعد رئيس دولة. والله لو كان النصر من قبيلي أو من دولة لهلك المسلمون، لكن سبحانه الذي جعل النصر من عنده سبحانه وتعالى. فليبشر أهل اليمن وليبشر أهل الإسلام بوعد الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فدين الله ظاهر مؤيد، مهما حصل تمحيص، ولكن ما تخاذل أحد إلا وسيجد الجزاء، اليوم أو غدا سيجد الجزاء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية، فلم يقر للمسلمين منهم قرار. كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء، ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن، المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة، وإلا فانظر كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة، حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها.
2: ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. قربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح، فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته. وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض، فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق؟ على الرفض والزندقة، والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة؟ لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم. فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد. إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى. إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء، بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ومع ذلك كتب الله النصر، ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله وهم المنصورون وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبِّت أقدامنا واربِط على قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بك نصول، وبك نقاتل، وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم اكسر شوكتهم. اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية. اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.

0: أخ يقول نحن قادمون على يوم عاشوراء، فمن سبب ضرب الشيعة لأنفسهم؟ ومن الذي قتل الحسين؟ وما هو المشروع في يوم عاشوراء؟ وما هو المحظور في هذا اليوم؟ سبب ضرب الشيعة لأنفسهم يقولون حزنا على الحسين أنه قتل في هذا اليوم، كذا يزعمون، وهذا إنما هو في الظاهر، وإلا فقصدهم الأكبر من ذلك هو تجميع الناس وترسيخ العقائد الرافضية في أذهانهم، فإنهم يستغلون هذه المواسم لا لشيء فيها، وإنما هو تلبيس من كبرائهم، وإلا فقصدهم الأكبر هو بث عقائدهم في مثل هذه الاجتماعات وترسيخ الولاء لهم وتعصيبهم على المذهب الرافضي. وفي بعض كلام الخميني زعيم الرافضة الاثني عشرية في هذا الزمن، لما سئل أن بعض الناس يقلل من شأن هذه المآتم والاجتماعات والاحتفالات، فنصح أتباع قال لا تقلل من شأن هذه الأمور، قال فكم من امرأة جادت بأبنائها إلى الجهاد، أي الجهاد على الرفض، حين حضرت هذه الاجتماعات، وكم من إنسان كان قد بدأ يشك فترسخت العقيدة في قلبه حين حضر هذه الاجتماعات، وكم من إنسان كان قد بدأ يبتعد فقوي ولاؤه حين حضر هذه الاجتماعات، ولذا تراهم يعتنون بهذا جدا، ولهم مواسم يحتفلون فيها ويجتمعون، والقصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الباطلة، يجتمعون في يوم عاشوراء يزعمون أنهم يبكون على الحسين، يجتمعون في يوم غدير قم الثامن عشر من شهر ذي الحجة ويزعمون أن هذا اليوم هو اليوم الذي أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وآل البيت بالولاية، وهكذا لهم اجتماعات كثيرة يحدثونها، يجتمعون في المولد الثاني عشر من ربيع، واجتماعات كبيرة كثيرة يدعون الناس إليها، يعقدون لها المآثم والأحزان، كل هذه لقصد بث العقيدة الرافضية وإرجاع روح الولاء والمودة إلى نفوس الناس. قالوا من الذي قتل الحسين؟ الحسين قتل بأمر من عبيد الله بن زياد الذي كان واليا، قد أنكر عليه من كان حاضرا من الصحابة، كان ظالما، دخل عليه بعض الصحابة فقالوا له سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، الذي يحطم الناس ويشق عليهم. لما قتل الحسين كان يعبث به ويرحل بعد أن قطع رأسه، يدخل العصا في فمه ومن خريه، فأنكر عليه أنس رضي الله عنه وقال تفعل هذا؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الثغر، وكان ظالما جائرا، أنكر عليه السلف فعلته. وكان الحسين قد كاتبه أهل العراق أنهم يبايعونه، فخرج إليهم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم شيعة الحسين، فخرج إليهم حين كاتبوا أنهم يبايعونه، فلما خرج إليهم تخلوا عنه وتركوه، فالحقيقة أنهم هم الذين أسلموه للقتل، ثم يبكون عليه كذبا وزورا. ويقول ما هو المشروع في هذا اليوم وما هو المحظور؟ المشروع هو صيامه. والمحذور أن يفعل كفعل الشيعة من هذه المآثم والأحزان، وهكذا أن يفعل كفعل من كان يعظم هذا اليوم وهم اليهود، فإن اليهود يعظمون هذا اليوم ويتخذونه عيدا، لأنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فاليهود يتخذونه عيدا ويذبحون فيه الذبائح ويلبسون نساءهم الحلي والثياب الحسنة، وكلها بدع. فلا فرحة اليهود ولا مأتم الرافضة، وإنما يصام كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم دون إحداث أي شيء من ذلك، لا حزن ولا فرح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أيضا هم يتألمون يجرحون يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض الاثني عشرية. هم بغاة معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم. فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم. فهم خدم لليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم؟ أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. حتى يقول العلماء: الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود. ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله: باب نزع السهم من البدن. باب نزع السهم من البدن. قال: حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو العلاء، وهو ثقة. قال: حدثنا أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة الكوفي، عن بريد بن عبد الله. بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أبو بردة، عن أبي بردة، وأبو بردة هو جد بريد. أبو بردة هو جد بريد وهو ابن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه كنيته، وقيل اسمه الحارث، فهو مشهور بالكنية. عن أبي موسى رضي الله عنه قال، وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري، قال: رمي أبو عامر في ركبته. أبو عامر هو عم أبي موسى وهو أشعري، فانتهيت إليه قال: انزع هذا السهم. فنزعته فنزى منه الماء، أي سال، خرج منه السائل والدم. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم هوازن وانتصر عليهم، تفرقت قبيلة هوازن، فبعضهم ذهب إلى الطائف وبعضهم ذهب إلى أوطاس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين في أوطاس أبا عامر ومعه أبو موسى، فرمي أبو عامر، رمي في ركبته، رماه رجل، قال بعضهم قتل 9 والعاشر أظهر إسلامه فتركه، ثم رمى أبا عامر بسهم، والله أعلم. فرمي أبو عامر بالسهم ووقع في ركبته، رمي بسهم فوقع في ركبته، فأتاه أبو موسى فقال له أبو عامر: هذا قاتلي، أدركه. فأدركه وكان يلاحقه وهو يهرب، فقال له: ألا تستحي، ألست عربيا؟ ثم وقف فقاتله، فضرب أبا موسى ضربة وضربه أبو موسى ضربتين مات منها. ثم رجع أبو موسى إلى أبي عامر فقال له أبو عامر: انزع السهم، أي من ركبتي. فنزعه فمات بعد ذلك. ثم أتى أبو موسى رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، دعا له بالمغفرة. وهذه فضيلة له، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة. وهكذا الأشعريون لهم فضائل عظيمة، لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية، إلى غير ذلك من مناقبهم. والشاهد من الحديث للباب واضح: باب نزع السهم من البدن، نزعه أبو موسى من ركبة أبي عامر، قال الشراح: أراد البخاري رحمه الله بهذا التبويب لئلا يتخيل أن نزع السهم من الشهيد لا يجوز، وأنه يدفن معه كما يدفن في ثيابه ودمه، بل ينزع منه السهم. ورد بعضهم هذا، قالوا: أبو عامر حين نزع منه السهم كان حيا، فليس فيه دلالة. وقال بعضهم: أراد أن ينبه بهذا على أن نزع السهم من البدن ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة. نزع السهم من البدن من الجريح ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة، بل هو جائز. والثاني أوضح، أنه بين الجواز، جواز نزع السهم من بدن الجريح، وليس ذلك من التسبب في هلاكه وفي موته، ولا بد من ذلك، ولا بد من نزع السهم، فإن هذا السهم كان ماسكا للدم عن الخروج، فلما نزع خرج الدم ثم مات من إثر ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
3: ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج.

ملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال

طلعتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة

الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون

الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم قالوا

الأرض. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم

الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم

السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما

ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا

يقول في سؤاله الأخير، قال: هل صحيح أن الشيخ يحيى كان في بداية الأمر يقول بأن قتال الرافضة فتنة؟ لا أعلم هذا أبدا، وكان يفتي بالقتال، أفتى الجيش بالقتال، وأن قتال الرافضة جهاد مشروع. ثم لما وصلوا إلى دماج اعتدوا اعتداء، تحرشوا تحرشا، وأهل السنة كانوا يطلبون العلم، فكانوا يأتون إلى السوق الذي في دماج، سوق صغير، يشترون أشياء ومعهم الأسلحة، ولم يصر بينه وبين طلاب العلم حرب، ويؤذون بعض طلاب العلم بالكلام. ثم في يوم من الأيام جاءوا في رمضان وقتلوا واحدا من أهل دماج أمام الناس، قتلوه، فمنها نشبت الحرب. قام أهل البلد يطالبون بقتيلهم، وقتلوا من يسر الله منهم في ذلك الوقت، ثم قامت حرب هم وقبيلة وادعة، وشارك معهم طلاب العلم، ولم يقل الشيخ يوم من الأيام فيما أعلم أنه فتنة. ثم لما اشتدت الحرب بينهم وبين أهل الوادعة، واعتدوا على أيضا بيوت طلاب العلم، صارت الحرب واسعة بينهم وبين طلاب العلم وبين أهل البلاد، وخطب الشيخ تلك الخطبة التي دعا فيها

0: وأيضا أخرج ذلك الكتاب وهو أصله درس بين مغرب وعشاء الذي سمى التصريح بأن جهاد الرافضة وبأن قتال الرافضة جهاد شرعي صحيح، هذا في أول الأمر. ولا أزال أعلم من شيخنا حفظه الله أنه يشجع على قتال الرافضة ويدعو إلى ذلك، بل كلما واصلنا بشيء شجع على ذلك، بل هو الذي أفتانا في هذا البلد نقاتل. الحوثي حين وصل إلى هذه الألوية لم يصل باسم حوثي، دخل إلى هذه البلاد باسم جيش، تنكروا في لباس الجيش، وما زالت هذه الألوية القريبة منا كان يرمى إلى هذا المكان ربما بالسلاح العادي، فدخلوا باسم جيش حتى ملأوا الألوية، فما تفاجأ الناس يوم إلا وهم في النقاط، أصبحت النقاط من أطراف مدينة الضالع إلى قعطبة فيها نقاط للحوثي. فواصلنا الشيخ قال قاتلوهم، قلنا ما زال في بعض المعسكرات عساكر، قال كل من قاتلكم باسم الرافضة قاتلوه كائن من كان. ولعل الإخوة يذكرون ذلك، اتصلنا له بعد صلاة الجمعة والناس موجودون بكثرة، فالقول بأنه يقول أنه فتنة هذا قول غير صحيح. نعم الشيخ حذر بعض الإخوة من الانهماك في المناصب في المسؤوليات، حذر من أن السني ينجرف يلهث وراء الدنيا، تتغير نيته يبحث عن منصب يهرع إلى السعي إلى الرتب، هذا خطأ وكل أهل السنة يحذرون منه. وأما قتال جهاد في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله فلا يقول إنه فتنة إلا إنسان لم يوفق. الشيخ يحيى قاتل الحوثيين وما زال أغلب أهل اليمن ينظرون إليهم، ما زال أغلب أهل اليمن يقولون لماذا تقاتلونهم وهو يقاتلهم، قد ضربوا إلى بيته، وصلت القذائف إلى بيته إلى مكتبته. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: فاحذروا معشر المسلمين الشيعة رافضة أو زيدية أو ما كانوا، فإنهم الكذب فيهم والنفاق أصل أصيل، النفاق أصل فيهم كما نقل على ذلك شيخ الإسلام اتفاق المسلمين. وأيضا إذا تمكنوا في بلد أفسدوا أهله، يفسدون عقيدتهم ويفسدون أمنهم ويقلقلون وضعهم، وفي فساد العقيدة فساد الدنيا والدين، فساد العقيدة فساد للدنيا والدين. وليسوا هادئين ولا ساكنين عن الدعوة بلسان الحال والمال والمقال على مستوى نسائهم وعلى مستوى صغارهم وكبارهم، لا يرون لأحد مقدارا ولا رتبة أن يتولى من شؤون المسلمين شيئا، إنما يرون أن الحق هو حقهم وأن الناس عدوا عليهم، وهم ساعون لاستلاب جميع ما بأيدي المسلمين من شؤون قضاء وحكم وإمامة وخطابة وسائر ما هو من شؤون المسلمين إليهم فقط. سيرة الرافضة سيرة سيئة مظلمة موبقة مهلكة محفوفة بكل شر وشرك وبلاء ودمار وضيق صدر، وهكذا أيضا حقد وحسد على الإسلام وأهله. اقرأوا في ذلك مشابهتهم لليهود، هناك مجلدان بعنوان بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود، أخذ عن شيخ الإسلام من كتاب منهاج السنة وزاد على ذلك ببراهينه وتوثيقاته من كتبهم، وهذا الكتاب وغيره من هذه الكتب المصنفة فيهم تبين لكم ما عند هؤلاء من البلاء والشر من هاج السنة لشيخ الإسلام وما كان من هذه الكتب. فاحذروا وفقكم الله تلبيساتهم، لا أشد تلبيسا ولا كذبا على وجه الأرض من الرافضة. حتى اليهود والنصارى وسائر الذين يعني معروف كفرهم ليسوا في الكذب مثل الرافضة، ليسوا يعتبرونه دينا، يبيحون الفروج بما يتعلق بالمتعة، يبيحون يستبيحون ما حرم الله على صفة أنه متعة، وهكذا يبيحون الدماء على أنهم عاد عليهم الناس سلبوه الملك وهؤلاء بغاة فواجب استلام الملك منهم ولو أدى إلى إزهاق الأرواح وتخويف الطرقات وسائر الشر. ولعلكم قد علمتم ولا شك كما علم العالم بما حصل في دماج بأي ذنب قتلت نساء رجال أطفال دعاة يقتلون ويحاصرون ويمنعون ما أحل الله لهم 70 يوما بلا أي ذنب جرى. هذا قليل من كثير مما عليه هؤلاء من الظلم والبغي والعدوان والعقائد الفاسدة، فهم زنادقة. احذروهم وحذروا منهم واهجروهم، ولا يجوز مجرد الولاء لهم يعتبر نفاق. قال الله سبحانه وتعالى: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فالرافضة الحوثيون زنادقة بفتوى أهل العلم واتفاقهم جماهيرهم وعامتهم على هذا القول أنهم زنادقة. فإذا واليته ولاؤك له أسوأ حالا من ولائك النصراني أو اليهودي. وقد علمت من كتاب الله أيها المسلم ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحذر من ولاء الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأي محادة أعظم في هذا العصر من محادة الكفار ومن محادة هؤلاء المنافقين الذين ما من بلد عدا عليه أمريكا ودول الكفر إلا ومهد لهم الرافضة. وها هم الآن ساعون جادون في التمهيد لكل بلاء يصل إلى اليمن، لكل شر. فنسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يكفي المسلمين شرهم. هذه نصيحة نكررها على إخواننا والسامعين لما نرى من ضرر هؤلاء الخمينيين الإيرانيين. نحن الآن هؤلاء عبارة عن عملاء. الهادي نقل الرفض من الرس وتابه لليمن، وهؤلاء نقلوا مذهب إيران من إيران وتو نقلوا إلى اليمن، مذهب إيراني بحت الذي يقول لك إنه زيدي في هذه الآونة ملبس، فتجده زيدي في النهار ومع بعض الناس وفي الليل إذا في حرب ولده مع الرافضة يقاتل وهو راضي عنه. هذا غالب أحوالهم، سواء في يعني الذين يقولون زيدية أو الذين يقولون إلا فما نهجهم جارودي من زمن الشوكان إلى الآن. نتواصى بتقوى الله وبالجد والاجتهاد في طلب العلم والتمسك بالسنة ومزيد من الإقبال على عبادة الله وطاعته بشتى أنواعها إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإلى هنا بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بماذا فسر السعدي رحمه الله ذلك؟ ها؟ أي قال باعتبار المآل والعاقبة. قلنا وأحسن منه، ها؟ وهذا معنى العاقبة، أنه يتدرج به حتى يكون منهم كافرا، ها؟ نعم، أنه باعتبار الشيء الذي يتولاهم به، ويختلف باختلاف نوع التولي، فقد يكون منهم في الكفر ودينه دينهم، وقد يكون منهم في ذلك الأمر ولا يخرج من الدين. وقال رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين

يشاء والله واسع عليم. قال يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين، وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه، وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا. أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه، فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه، وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه. وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب العباد إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كما أن من لوازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما معنى الحديث: كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده؟ ها؟ أي كنت سمعه، كنت بصره، بتسدير ذلك، فيسدد الله السمع ويوفقه ويهيئ له الخير، وكذلك البصر، فلا يسمع إلا ما أحل الله، ولا ينظر إلا إلى ما أحل الله، ولا يبطش بيده إلا ما أباحه الله له، ولا يمشي برجله إلا إلى أمر أحله الله تعالى له. وهذا ليس من التأويل الذي يسميه أهله تأويلا وهو تحريف، بل هذا التأويل أو هذا التفسير دلت عليه الأدلة بأن الله تعالى منفصل عن الخلق وليس مختلطا بهم، فضلا عن أن يكون بعض جوارحهم سبحانه وتعالى. فمعنى كنت سمعه، كنت بصره إلى آخره، أي بتسديد ذلك وتوفيقها وهدايتها إلى ما أحله الله سبحانه وتعالى وتجنيبها ما حرم الله. قال: ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره،
فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا، بل غير موجودة وإن وجدت دعواها. لا يمكن أن يحب شيئا وهو لا يعرفه، فمن ادعى أنه يحب الله وهو لم يتعرف على ربه، لم يعرف ما ذكره عن نفسه في كتابه، ولا ما ذكره عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، هذه محبة ناقصة بل غير موجودة كما قال السعدي رحمه الله. قال: ومن أحب الله أكثر من ذكره. وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. فعلى هذا، هذه من أجل المراتب، أن يحب العبد ربه وأن يحبه الله سبحانه وتعالى. ليس بعد هذه المنزلة منزلة. ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم. وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة، قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم، وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالغلظة الشديدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله، ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن. فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم، ولا يخافون لومة لائم، بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين. وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم، فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عذل العاذلين، وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله. فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لئلا يعجبوا بأنفسهم وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزدادوا من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
أي واسع الفضل والإحسان جزيل المنن، قد عمت رحمته كل شيء، ويوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا.

يزيدهم من فضله. نعم. وليعلم غيرهم أن فضل الله ليس على حجاب. وهذه الآية فيها خصال عظيمة يسعى المسلم أن يكون ممن اتصف بها، فقد وصف الله تعالى المتصفين بها أنه يحبهم ويحبونه، وإذا صار العبد محبوبا إلى الله تعالى فقد ظفر بنعيم الدنيا والآخرة، فإن الشأن أن يحبك الله تعالى. ولذا من المهم أن يسعى العبد في الأسباب التي ينال بها محبة الله عز وجل، فإذا أحب الله عبده يسر له كل خير ودفع عنه كل شر. إذا يسر الله عبده أعانه ووفقه وسدده، أعطاه على العمل اليسير الأجر الكثير. إذا أحب الله تعالى عبده أكرمه في الدنيا والآخرة. فمن صفات هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والمراد بالذلة هنا أي التعاطف والتراحم والرأفة والمحبة. فالمؤمنون فيما بينهم على تواد وتعاطف وتراحم واجتماع وحرص على الخير. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ففيما بينهم كما قال الله في الآية الأخرى أشداء على الكفار رحماء بينهم، أعزة على الكافرين. وانظر الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا فيما بينهم في غاية التآلف والتراحم. ربما شرب من القدح اللبن عدة من الصحابة، وربما اجتمعوا على الأكل اليسير، فإذا صاروا في مواجهة الكافرين صاروا أشداء عليهم أعزة عليهم. وبعض الناس عكس هذا الحال، صار مع الكافرين متعاطفا زاعما أنه متخلقا بالأخلاق الحسنة، وصار مع المؤمنين ومع الصالحين غليظا شديدا فظا. وليس هذا من صفات أولياء الله الذين يحبهم الله ويحبونه، بل من صفاتهم أنهم مع المؤمنين أذلة وأنهم مع الكافرين أعزة. ومن صفاتهم يجاهدون في سبيل الله، سواء كان جهادا بالنفس أو جهادا بالمال أو جهادا باللسان، كله من الجهاد في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله. فمن جاهد بيده فهو مؤمن،
ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن ومن جاهد بقلبه فهو مؤمن. ولا يخافون لومة لائم، أي لا يهمهم ملامة الناس إذا كانوا على الحق، فيأخذون بالحق ويثبتون عليه، ولا تثني عزائمهم ملامة الناس. وحالهم كما قيل: وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. وحالهم كما قيل أيضا: من راقب الناس ما تهمن وفاز بالطيبات الجسور. فهم إذا أخذوا الحق واقتنعوا به ثبتوا عليه ودعوا إليه وأظهروه ونصروه وإن لامهم الناس على ذلك، فلا يخافون لومة لائم. فإن بعض اللوم ربما يكون لوما على الحق والدين، ربما تجد لوما على ما أنت عليه من الصراط المستقيم. ومن شأن من يحبهم الله تعالى ويحبونه أنهم يجاهدون في سبيل الله ويثبتون على دين الله، لا يخافون في الله لومة لائم. هذه أربع صفات عظيمة أخبر الله تعالى أن أهلها يحبهم ويحبونه، أنهم على المؤمنين أذلة وعلى الكافرين أعزة، وأنهم مجاهدون في سبيل الله، وأنهم ناصرون لدين الله، لا يخافون لومة اللائمين ولا يثنيهم عما هم فيه عذل العاذلين. فإن الإنسان إنما يثنيه عذل الناس إذا كان في قلبه مراقبة للناس، وأما إذا كان همه وجه الله تعالى ومراعاة مرضاته جل وعلا فإن هذا يقوده إلى أن يمضي في أموره إذا كان على الحق والدين دون التفات إلى ملامة الناس إن لم تكن على الصواب. وهذا كله كما في آخر الآية: من فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالإنسان يسأل ربه جل وعلا من فضله، وأن الله يمن عليه، وأن الله تعالى يعطيه من فضله الذي هو بيده.

0: قال ما معنى عدل العاذلين؟ العدل بمعنى
1: أخ يقول الحوث الآن الذين يطلبون الخمس بحجة أنه من أهل البيت، ما حكم فعلهم؟ سيأتي فتوى السلف، فتوى مالك وأحمد وغيرهم أن الرافضة ليس لهم حق لا في الخمس من الذي في الفيء، ليس لهم حق في الفيء، وأيضا الغنيمة، لأن الله قال للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. هذه أصناف أهل الفيء، المهاجرون أو الأنصار أو من جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان. فكان الإمام مالك رحمه الله يقول الرافضة ليسوا من المهاجرين الأولين، وليسوا من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وليسوا من الذين اتبعوهم بإحسان، بل هم ممن اتبعوهم بإساءة، فليس لهم نصيب في الفيء. وهكذا فتوى الإمام أحمد كما نقلها أيضا ابن كثير، وفتوى كثير من السلف أن الرافضة ليس لهم حق في الفيء، حتى ولو كان فعلا من قرابة من أولي القربى، لأن الله وصف أولي القربى بوصف معين، إما مهاجرون وإما أنصار وإما تابعون لهم بإحسان، وهؤلاء أهل إساءة إلى السلف، فليس لهم نصيب في هذا الفيء. وأيضا الغنيمة ليس لهم حق فيها، لأن الغنيمة للمسلمين، وهؤلاء ليسوا من المسلمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بلغني أنهم يقولون ماذا يريد الحجوري من هذا التحريض؟ إيش يريد منا من هذا التحريض؟ والجواب: أريد منكم عدم سب الصحابة وعدم الطعن في أم المؤمنين، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قد أثنى عليهم في كتابه، وأنتم تقرؤون كتابه تقولون ما معنا إلا القرآن، كذا سمعنا من يقول. أتقرؤون قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أتقرؤون قول الله عز وجل للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبعوا

0: والدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأمواله في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مد أحد أي مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا أدلة عامة وهناك أدلة خاصة، فهم أولياء الله وأنصار رسوله وجنده وحملوا دينه، لا يعاديهم إلا منافق مجرم خبيث مخبث، لا يجوز لأحد أن يعاديهم، ومن عاداهم عاداه الله. في البخاري صحيح البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أي أوفق هذا الجوارح كما ذكر الشراح ويجيب دعاءه. والله يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وليهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ويقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونوا صالحين فمن الصالحون بعدهم؟ وقد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه و الدفع عنه وحموه ونصروه وآووا ونصروا ودافعوا عنهم ما يدفعون عنه عن أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ودينهم. من الذي فتح الفتوح؟ أنتم الرافضة أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي بلغ السند والهند؟ من الذي فتح الروم وقيصر وكسرى؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف قوادهم وأدخلوا الناس في دين الله عز وجل وأوصلوا إلينا هذا الدين صافيا نقيا القرآن والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما جاء به من قرآن والسنة وحي من الله، هذا مطلب كل مسلم. مطلب ثاني أيضا الإيمان بالسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب الصحيحة التي تلقاها الأمة بالقبول، وإنكار ذلك كفر وزندقة لأنه رد للقرآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وقد آتانا القرآن والسنة، قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه اجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا. وهكذا تتوالى الأدلة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلا مفر لمسلم من المسلمين من قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمها. كتاب سنة، هذا دين المسلمين، كتاب سنة على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار مسارهم، الذين تلقوا الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوه وفهموه وشرحوه ووضحوه للأمة. فمن ردها أي حجة له عند الله؟ المطلب الثالث مما يلزم أيضا تعظيم أم المؤمنين خاصة عائشة رضي الله عنها وسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذه الآية عندكم مقبولة ولا ما هي مقبولة؟ هكذا يقول الله: أزواجه أمهاتهم، وهي من أمهاتنا. وهكذا هم من جملة الصحابة الذين مر الثناء عليهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد أنه قال: وأزواجه من أهل بيته، زيد بن أرقم، ويدخلنا في أهل بيته دخولا أوليا. وفي القرآن: فما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فكل واحد يقول لزوجته أهله، قل هذه أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له علي، يعني ماذا جاء في الحديث؟ أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا. فهي قال أهله، أهل الزوجة أهل في القرآن والسنة وفي لغة العرب. فزواجه أهله، من أهل البيت، من آل البيت يعتبرنا. والآية تشمل الجميع، ومن رد ذلك رد القرآن، ومن رد السنة رد القرآن الآمر بها، ومن اتهمها بما برأها الله به فقد كفر بالله ورد سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ونحن نقول كذلك: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. تدارك الله الأمة برحمة منه، وإلا لمسهم بعذاب عظيم بسبب ذلك الخوض في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه. يا أخي، اللي يطعن في امرأتك تحبه ولا تكرهه؟ ربما تقاتله. وهذه امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم نزيه العرض أم أنه يقر الخبث في أهله ويسكت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الغيورين أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر أهله على ما تقولون أنتم؟ إيش من جريمة في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحدهم ربما لو رأى من امرأته سوءا لفارقها، ويتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يسكت على ذلك الخنا الذي يقولونه معاذ الله: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. بل رآها رب العالمين سبحانه وعذب من خاض في هذه المسألة، في هذا القول فيها. وسورة النور تدل على عذابه الأليم ولعنته من الله سبحانه وتعالى ومن عباده المؤمنين. وبالإجماع أنه كفر مخرج من الملة، بل نقل شيخ الإسلام أن من قال فيها هذا القول فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. واقرأ آخر كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام: وإن كنتم ترون أن شيخ الإسلام ما هو عدل عندكم فما تقولون في القاضي عياض، وما تقولون في الحافظ ابن حجر، وما تقولون في النووي، وما تقولون في علماء الإسلام جملة وتفصيلا؟ إن لم يكن الصحابة مرضيين عندكم فهؤلاء إن باب أولى غير مرضيين. نقلوا كلهم يقولون الإجماع على كفره هؤلاء. سائر علماء المسلمين، ما في أحد يخالف في ذلك، فيما يتعلق في من رد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى إن إسحاق بن راهوي يقول: من رد حديثا يعترف بصحته فهو كافر. الأمر الذي يليه وهو أمر مهم أيضا: لماذا هذا التجرؤ على دماء المسلمين الأبرياء الصالحين المصلين الصائمين المزكين الحاجين ودماءهم معصومة؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول في كتابه الكريم: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي خارج الصحيح عن أبي الدرداء: لا يزال المسلم معنقا صالحا، أي معنقا مسرعا إلى الخير. يا ناق، قال الشاعر من الشواهد في هذا: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. العنق هو نوع من سير الإبل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج يمشي بها العنق، فإذا وجد فجوة النص، والنص أسرع من العنق في السير. معنقا أي مسرعا في الخير، صالحا، فإذا أصاب دما حراما بلح أي انقطع، كما ذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: انقطع عن العمل. هذا الانقطاع فيهم والبعد والتجرؤ هذا من جراء الدماء. لماذا هذا الدماء؟ طلاب علم، نساء، أطفال، يولى عليها السكارى البطارة هكذا. لماذا؟ قالوا يعني تحت ثورة وظلم للمسلمين وإجرام، يصلي ويخرج يقتل في الشارع ظلما وعدوانا من المصلين المؤمنين. أي حق؟ كم من الأدلة من القرآن والسنة تحرم دماء المسلم ظلما وبغيا وعدوانا؟ يجمعون على يعني قواهم وهيلمانهم على ضعفاء، فقراء، مساكين، محاويج، بعد أحوالهم، هذا يرتعي في مزرعته وهذا في دكانه وهذا كذا، وصبوا عليه. إما أن يذعن ويصير معهم على تلك العقيدة الفاسدة الكاسدة البائرة التي لا ترضي الله عز وجل ولا يرضاها مسلم يخاف على نفسه عذاب النار، وإما أن يكون كذلك معهم، وإما أن يحاربوه، قتلوه، أذعنوه، أهانوه، وجرجروه، شردوه، وأبعدوه، أخذوا عرضه، بسطوها وبيته، إما هدموه لسكنوه، تركوه محكمة كما يقولون، يعني ما إلى ذلك. وهكذا مساجد المسلمين قفلوها يقفلونها، وإلا عبثوا بها، ولا تركوا فيها يتحاكمون فيها وينامون فيها وما إلى ذلك. لا يقيمون دينا ولا دنيا، لا يقيمون فيها دين الله عز وجل، ولا يتركون من يقيم دين الله عز وجل فيها، أما الدنيا هم أهلها. لماذا سلب زكوات المسلمين في المنطقة الآن والضغوط عليهم حتى على مستوى عشر من الشياه يأخذون عليه أدنى من ذلك ولو كان عنده جرجير ولا طماط؟ بأي كتاب بأي سنة؟ عندكم فقهاء ولا طغيان تتر؟ وين هذا؟ من أين أنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل 40 شاه شاه، في كل 5 ذود من الإبل شاه، في كل 30، وفي الحديث الآخر في كل 30 تبيع من البقر تبيع أو تبيعة. هؤلاء يظلم أك بقرة واحدة يأخذون من السمن حقها بعضا، ودجاجة يأخذون حقها من البيض حقها بعضا، هات خاصة السيد. فإن بعض السادة القدامى هنا والله كان بعض العوام يجمع بيض الدجاجة وربما يعني ماذا، ويأخذوا يجمعوا ويرحبوا للسيد، يرحبوا للسيد حتى البيض حق الدجاج أكلوه نهبوه عليهم. ومن هذا؟ نحن نتكلم على الشيعة، وأتحداهم ينكرون أن ممكن تأتي ب20 شيبة ولا 50 شيبة يثبت هذا. نعم، حتى أن بعض المدرسين كانوا يجمعوا الأولى، يأمر من منهم من قدمائهم، يأمر الطلاب الذين عنده يعني يأتون بالبيض للصبوح ولكذا يجمعون البيض فيأتون بيض يشونه يسلقونه يسلقونه يأتون به وهو يقول لهم هذا نحن نفطر سوا أنا أخذ الأصفر وأنتم لكم الأبيض قالوا ما هذا ما الأبيض المهم أنها عجائب من سيرة الشيء نحن ما سنخرج عن الموضوع لو استطردنا في عجائبهم جدا بما يذهل وقد كتب في ذلك كثيرا لكن هذا هو الذي لا يجوز مظلوم أهل السنة مظلومون المجتمعات مظلومة مبغى عليها يعني فجور لا يعلمه إلا الله فجور لا يعلمه إلا الله لا يقره جن ولا إنس ولا عرف ولا عقل ولا دين ولا مروءة ولا خلق ولا حتى إنسانية ولو كان من كافر يعني يقتل ويحاصر ويجوع ويهلك ويمنع عنه الطعام والشراب وغير ذلك ما يفعل هذا ما فعل هذا إلا بعض الذين هذا الاسم اسمهم السيخ ولا أولئك في الهند وأمثال هؤلاء الذين هم من أشد الكفارة البورما بورما وأمثال هذا لماذا قطع الطرق يا أخي وهي سبل الله سبل الله ولا يجوز قطعها وقطعه يعتبر من الفساد في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قطع الطرق من الفساد في الأرض في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد أي يجلسون في أمكنة الطرقات تمر من جانبهم ليس معناه أنهم قطع طرق وتفتيشات وأذى وبلوى لا قال إن أبيتم إلى الجلوس في تلك المجالس فأعطوا الطريق حقه قالوا ما حق الطريق قال رد السلام وكف الأذى والأمر معروف ورد السلام وكف الأذى والأمر معروف والنهي عن المنكر وغض البصر غض البصر حتى غض البصر غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر وهو في بيته وفي مجلسه ولكن إن كان هناك في حقوق يتحملها ويقوم بها لا يؤذي ويرد السلام على من سلم من سلم عليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رأى منكرا فضلا من أن يعمل له في الطارق طريقة طريق وأذى وشلة فتنة وغير ذلك من البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأمكنة والله يصعب حصره يصعب حصره وفيه دواوين مؤلفة وهكذا التلبيس على المجتمعات وهكذا أيضا العقائد الفاسدة والاعتداء والبغي والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعض ما هو جواب عن ذلك وأنه لا يجوز والمطلوب أن يكون الإنسان عايشا يا أخي أنت ما أنت صاروخ أنت آدمي وغيرك آدمي عش مع الناس يعيشون معك نعم وهكذا يبقى الناس في كل في حاله بدون بغي ولا عدوان ولا ثورة ولا فتنة ولا قلقلة ولا شر ولا اعتداء ولا قطع طرق ولا أذى ولا حصار ولا قتل ولا قتال وهكذا وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد خلق حسن اعطي الناس خلق حسن تريد سلامة اعطي الناس سلم الناس تريد من الناس كذلك كفّ أذاهم عنك وتحريضهم عنك ابتعد عن الشر فإن الشر مدعاة لأن الناس يصيحون به ويقولون هذا شر وصاحبه شر النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينعى عنه فإنه يأتي معه كذا وكذا حذر منه وأوجب التحذير من الشر تحذير من أهله تحذير من رأى منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجب الله ذلك ورسوله أيضا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه وذلك أضعف إيمان هذا بعض الجواب والوقت قد ذهب بعض عندنا ولبعضه تتمة جوابا على ذلك أن هذا والله أن هذا لا يجوز ثم اعلموا أن المال ما هو القوة والدبابات ما هي القوة حتى لو تملكون الدبابات والصواريخ صواريخ لو أو غيرها والمدافع والهوزارات كلها ما هي القوة والله هي قوة خاضعة لقوة الله سبحانه ولقوة من مكنه ولمن مكنه. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صحيح. وأن الأفغان هزموا روسيا، يعني كان معهم نادر معهم بوازيك أربيجي نادرا، وجرامل، ويعني بنادق قديمة، وبعضهم يتيسر له آلي، وهزم الله بهم روسيا. فهذا نموذج حي لكل من يذعن للأدلة أن النصر ما هو بأبهات ولا بكثرة أموال، وإنما هو من عند الله. إن أراد الله أن ينصر مؤمنا ويمكن له أو لمن شاء من خلقه مكن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. موسى عليه الصلاة والسلام ما كان معه إلا أخوه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. وذكر القصة. أنا أذكر من يسمع من أهل السنة وغيرهم ممن يسمع أن هذا، أن النصر من عند الله والتوفيق من عند الله، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهين من يشاء ويكرم من يشاء، ويقرأ سائر المسلمين قول الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء تعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. والقائل: من يهين الله فما له من مكرم. هبه يملك الدنيا كلها وقد أهانه الله، هل أحد يستطيع أن يكرمه أو أن يعزه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فلا الأموال ولا الأولاد تغني من عذاب الله ولا تعز إلا من أعزه الله عز وجل بطاعته. هذا تذكير للرافضة، والله تذكير إن عقلوا فهموا، لأنه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خضع لدين الله أعزه الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خاطبهم بالإيمان وأمرهم بالدخول في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالحذر من خطوات الشيطان والأبهات والغرور والنفاخون من الشيطان وجنوده ينفخوك أيها العبد، وأنك ستفعل تملك ما إلى ذلك، فعل هذا وبطش بهذا وسوي بهذا وقتل هذا وماذا وسوي كذا. يا أخي تواضع لله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تأمل في قارون، وملك قارون ماذا صنع قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتح كنوز قارون تثقل الجماعة الأقوياء، لو حملها العشرات لأثقلتهم وما استطاعوا يحملونها. بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تبطر، لا تبغي، لا تتكبر على الناس، لا تؤذي، هذا باب هلكة، هذا باب انحراف، هذا باب تدمير رب العالمين. إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أتيت على علم عندي، أي هذا بذكائي بشجاعتي إلى آخره، كما هو شأن الجاهلين. إلى أن قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرون دون الله وما كان من المنتصرين. من الذي يستطيع ينصرك؟ يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يا أخي ما تستطيع تمنع نفسك من غضب الله ونقمته وبأسه. نصيحة لكل مسلم ولكل من يريد الله والدار الآخرة ولكل من ينتفع أن لا يعصي الله وأن لا يجرم في عباده، فإن الله يغضب، إن الله يغضب أن تنتهك حرمات الله في أرضه وأن يؤذى المؤمن. ففي الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين بسبب تنحية شجرة آذت المسلمين فأزالها، وهو من ذوي التوحيد أدخله الله الجنة. فما بالك بمن يدفع الشر عن الناس أشد من ذلك ويكف شره عن الناس. كف شرك عن الناس صدق عليك، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكف شرك عن الناس صدقة. نصيحة بالحذر من البغي والعدوان والهلع وراء الدنيا. الدنيا ما تسلطت ولا دخلت قلب أحد إلا أهلكته. ابق على ما يسر الله لك واعبد الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أين قارون؟ أين هامان؟ أين فرعون؟ أين أمم ملكوها؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الله عز وجل: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. دمرها الله تدميرا بسبب ظلمها وبغيها وعدوانها، وهم يريدون الدنيا ويريدون المزيد، ولكن كانت هذه السبل التي سلكوها عوجا دمرهم الله بسببها. سبب الخير كله طاعة الله، لا البغي ولا العدوان ولا توثب على الناس، فإن هذا يضر ولا يسر. تأمل في قول الله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله، قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، أي لا ولي لهم ولا ناصر لهم من دونه، ما أحد يستطيع ينصرهم إذا أراد الله بهم سوءا. احذروا دعوات المظلومين وتبرأوا من الظلم واستعفوا ممن ظلمتم وسيروا مسار الأمن والأمان والسلم والسلام والبعد عن الدماء. يعني خلاص ما تستريحون إلا في لجاج الدماء، قاتل أو مقتول. قال بعض الناس: هذا الحوثي إما قاتل أو مقتول، لا يستريح أبدا ولا يهدأ ولا يقبل على شأنه، ما فيش إلا أنه فقط قاتل أو مقتول. يعني ما تستريحون إلا في الدماء؟ هذه ما هي حياة من يريد لنفسه الخير والحياة الأخروية والدنيوية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هل هذا عندكم من العمل الصالح؟ القتل والقتال والإجرام والبغي على الناس من أجل الدنيا؟ قل: متاع الدنيا قليل، فرض أنك تملكها وغدا تموت، ماذا أغنى عنك؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال الله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هل هذه الأفكار معكم خاطئة ولا ما هي خاطئة؟ والطرق والوسائل والأسباب التي تجر إلى هلكة البلاد والعباد. فليتق الله امرؤ في نفسه، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يراقبوه وأن يجتنبوا الإجرام والفتن، وعلى من ينصرهم أو يظن أن العزة عن طريقهم والمكنة والديولة عن طريقهم. طريق كلام خاطئ يا أخي، اتق الله. أنا أقول لك أنت الآن في طريق عوجة، هذه أقولها نصيحة لله عز وجل، أقف أنا وأنت بين يدي الله فيها. صحيح أن هذا الطريق خاطئ. يا أيها الشيخ، يا أيها المؤتمري، يا أيها المسؤول الذي يظن أنه سيصل إلى الحكم وإلى الديولة وإلى الملك عن طريق الخاطئين، ما هذا سبيل التمكين. سبيل التمكين دين الله الحق والبعد عن الفتن، كما قال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فلست بممكن، ثق 100% كما يقولون أنك ما ستمكن عن طريق مقاضاة الأغراض. من ظلمك اصبر وتأخذ حقك منه على أوفر ما يكون يوم القيامة، بدون أن تجلب الظلم على شعب كامل بجرجرة الحوثيين عليهم وإرساء العقيدة الفاسدة، عقيدة إيران، حتى يصيرون سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يصيرون يعني بعيدين عن دين الله، إلى السحر أقرب، وإلى الشرك أقرب، وإلى الزندقة أقرب، والنفاق. فشيخ الإسلام وغيره من أئمة الدين يقولون النفاق لا أشد نفاق من الرافضة، فإنهم أشد الناس نفاقا ولا أكذب منهم تحت أديم السماء، وغيره. الكذب دثارهم والتقية شعارهم، وأنهم كلهم يستحلون المتعة، وأنهم كلهم يعني ماذا، حرب على المسلمين، وثوار عليهم، وخوارج على المؤمنين، وقطاع طرق، وظلم ظلمات. يا أخي هذا يرضيك؟ هذا يوقفك؟ افرض أنك تقف بين يدي الله غدا، وأنك لو عمرت 1000 سنة مصيرك إلى الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم القيامة. غدا تقف بين يدي الله، هل ستجيب بهذا الجواب يقربك إلى رب العالمين؟ فالظلم ظلمات، ومن ظلم وصبر، ما ظلم أحد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة، كذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ظلمت لا تظلم المجتمعات، ولا تظلموا إخوانكم المسلمين في هذه البلاد الإسلامية، واتقوا الله معشر المسلمين جميعا. فلا يمكن للباطل في هذه البلاد التي أثنى عليها رسول الله بالإيمان والحكمة. أين الحكمة من الرفض؟ وأين الإيمان من سب الصحابة ومن رد السنة، ومن كذلك السحر والشعوذة، ومن القول بخلق القرآن، بأن القرآن مخلوق، وهذا كفر في حد ذاته. 500 واحد ينقلون كفر من قال بأن القرآن مخلوق، فضلاً عن من يدوسه بقدمه. قال ابن القيم رحمه الله كما في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه عنهم الطبراني. يعني كيف تمكن للشركيات؟ فلا يمكن توحيد ورفض أبدا، فإن الرفض بعيد عن التوحيد، يحببون إليهم تقديس الرجال وتقديس القبور وتقديس يعني في كربلاء وغيرها. من ذهب إلى ذلك المكان ما يدرسون توحيد الله عز وجل حتى يموت على ما يرضي الله، ولكن على التقديس وعلى الشركيات والأثنيات وعلى بناء القبور في المساجد وإلى غير ذلك مما لا يرضاه الله، والأدلة في القرآن والسنة في النهي عنها كثيرة، وكم تعدد من المخالفات. كل هذا لا يجوز أن يعان عليه قريب ولا بعيد، حتى أخوك أو أبوك ما يجوز تعينه على منكر فضلا عن غيره، لا أن تقاضي به غرضا ولا يقاضي بك غرضا آخر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لازم العدل، ولا يبعدكم الهوى عن العدل. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا ظلمتم من هؤلاء الناس وقاموا وأخذوا بجانبهم الحوثيين وبعض ما يسمونه بأحزاب اللقاء وثاروا عليكم، لا تعملوا يعني ذلك من ذلك الجانب مقاضاة عليهم على ما يضر البلاد. فعوف بن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني إن جئت رجلا فلم يقرني ولم يضيفني، يعطيني ضيافتي، أقريه أم أجزيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اقره، أي إذا لم يضيفك ولم يعطك كراه وقد قدم عليك ضيفه. وقد جعل الله عز وجل تمكينا ودفعا للشر، فلا يجوز تمكين الشر أكثر من البلاد. وعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن الثورات، فإن هذه الثورات ما جرت على المسلمين إلا البلاء. أنا والله أنكرها إلى أن أموت، لأن إنكارها دين الله الحق، لا هؤلاء ولا هؤلاء. فحقيقة هذه الثورة جرت بلاء على الناس. أشهد الله حين أوسد به في لحدي أنها والله محرمة من كتاب الله وسنة رسوله، وأن من قال بحلها أنه ضال مضل بالثورة، على المسلمين، لأن كتاب الله وسنة رسوله يدل على النهي على ذلك، وقد سردنا من الأدلة في رسائل وفي أشرطة في غير هذا الموضع ما يبين ذلك. وغيرنا من أهل السنة ومن الصالحين أيضا لهم قسط في ذلك كبير من قديم وحديث. نعم، فهذه الثورة جرت بلاء، ولا يجوز أيضا من ثورة إلى ثورة ومن ثورة إلى ثورة، إلى متى تبقى البلاد إلى هذا الحال؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ونتواصى بتقوى الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أخ يقول: النعال العسكرية التي تأتي إلى نصف الساق هل يجوز المسح عليها؟ نعم يجوز المسح عليها، كل ما جاوز الكعبين يجوز المسح عليه، مع التنبيه أن بعض النعال تكون هذه الجزمة لكنها أسفل من الكعبين، فهذه لا يمسح عليها. فإن من شروط المسح أن يكون الذي لبسه على قدمه مغطيا للموضع الذي يجب غسله، والموضع الذي يجب غسله إلى الكعبين. فإذا كان الكعبان ظاهرة وليست داخل هذه النعال فلا يجوز المسح عليها. وما ورد في بعض الأحاديث أنه مسح على خفيه ونعليه فزيادة ونعليه ضعيف.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة، أيها الأبناء، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن نزوركم في هذا المركز العامر وفي هذا الصرح الشامخ وفي هذه القلعة التي هي من قلاع أهل السنة والجماعة، زيارة في الله سبحانه وتعالى لشيخكم ولطلابه ولأهل هذه البلاد أجمع. هذه نعمة من الله جل وعلا بها علينا يا معاشر أهل السنة، هذه الزيارات وهذه اللقاءات وهذه الاجتماعات المباركة. يأتي الزائر لا يريد قليلا ولا كثيرا، وإنما هي زيارة في الله ومن أجل الله، تناصح، توجيهات، مواعظ، حث على الخير، على العلم، على السنة، على الجهاد في سبيل الله لجهاد الرافضة الزنادقة. خير والله، في نعمة لا تقوم لها الدنيا، لا تقوم لها الدنيا. لو يعلم الملوك كما قال بعض السلف وبعض المحدثين، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من هذا الخير والاطمئنان والقرآن، ونتقلب في حديث رسول الله صباحا ومساء ليلا ونهارا، نتعلم التوحيد، نتعلم العقيدة، نتعلم الأخلاق، نتعلم فضائل الأعمال، نتعلم أحكام الدين، أحكام الإسلام. نعمة عظيمة لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليها بالسيوف، لجالدونا عليها بالسيوف. ونصيحة والله، نحرص على الخير، نحرص على هذه المراكز ومجامع ومساجد أهل السنة، ونحافظ على هذا الخير بأنفسنا، بأموالنا، بقلوبنا، بما نستطيع، بما نستطيع. هذا نصر للدين، هذا نصر للسنة، هذا نصر للخير. نعم أيها الناس، كانت بعض البلاد اليمنية تعج بالصوفية، تعج بالبدع، مساجد عندنا في عدن تعج بالموالد والبدع والخرافات والشركيات والضلالات، فأصبحت قلاع للسنة، قلاع للتوحيد، قلاع للعلم، للخير. نعمة والله، يفرح الشخص، يفرح الشخص بهذا. نحافظ عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بكلامنا، بنصحنا، بأموالنا، بأنفسنا، برجالنا، بنسائنا، بأبنائنا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أنتم في خير والله، في خير يا أيها الإخوة، يا هذا المركز المبارك، في خير. قرآن وعلم وتعليم ودعوة وجهاد، تطبيق، تطبيق لما نتعلمه. نحن لسنا دراويش ولسنا صوفية، نعم نتعلم ونعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، نتعلم ونتفقه في الدين ونطبق. صاح صيحة الجهاد، قلنا الله أكبر، توكلنا على الله. أي شيء، دعوة، مناطق إلى التوحيد، إلى السنة، إلى التحذير من الشرك، نعمل. وهذا من بركة العلم والله، من بركة العلم. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم، إذا لم تعمل بعلمك، ما تحفظه، ما تتعلمه، ما تتفقهه، لا خير فيك. نحن ما نتعلم يا إخوة فقط لنجادل به أو نتكبر أو نتعالى، نتعلم أول نصلح أنفسنا، نصلح أنفسنا وقلوبنا أول شيء، ثم ندعو غيرنا ونطبق ما تعلمناه وما حفظناه وما استفدناه. وإلا لو تحفظ ما تحفظ، تحفظ ما تحفظ، ولو تحفظ الأمهات وأنت ما تطبق، ما تطبق ما عملت به، لا خير فيك، لا خير فيك. طالب العلم أول الناس، أول الناس قدوة في المعاملات، في الأخلاق، في السنة، في القدوة، في الجهاد في سبيل الله، في يضرب به المثل، لأنه متعلم، أنه حافظ، حفظ القرآن، حفظ الحديث، حفظ الخير. أول الناس، إياك أن تكون طالب علم وأنت سيء الأخلاق، طالب علم وأنت تخذل عن الجهاد، طالب علم وأنت تتقاعس في الخير، لا عندك أعمال صالحة، لا قيام ليل، لا صيام، لا نوافل، لا طاعات، لا قربات، لا صلاة ضحى، لا لا إلى غير ذلك، ما ينفعك، ما ينفعك هذا العلم. بركة العلم تتعلم وتعمل به، تعمل به، تطبق. يا أخواني، كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ توحيد وعقيدة وأخلاق ومعاملات وسنة ودعوة، وبالأسواق من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. وكان في أول الأمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مستضعفين في قتال الكفار والمشركين. ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة وحصل الخير وحصل الإقبال وأسلم كثير من الناس ومن قبائل العرب، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. دعوة، توحيد، عقيدة، جهاد. انظروا إلى غزوة، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، 24 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كسرت رباعيته يوم أحد، شج راسه، حصل له ما حصل من البلاء، من البلاء قتل أصحابه، كم حاول الكفار والمشركين في قتله، والمنافقين واليهود والنصارى. نعم، هذه دعوته النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كذلك إذا لم نقم بما أوجب الله علينا يا إخواني، بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، نعم، ونطبق ما تعلمنا، كتاب البخاري، كتاب الجهاد، مسلم، الأمهات، المسانيد، المعاجم، هؤلاء هم قدوتنا وهم أئمتنا، فضائل الجهاد، فضل الجهاد، أحكام الجهاد، إلى غير ذلك. كيف هذا نحفظه بس وخلاص، وإلا نطبق ما نفعل؟ يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. أتحب أن تموت على نفاق وأنت سني سلفي؟ تموت على نفاق، تموت على تخاذل، تموت على ماذا؟ تخذيل، كالمنافقين قاتلهم الله الذين كانوا يخذلون في عهد رسول الله: لا تنفروا في الحر. وهؤلاء لا نستطيع قتالهم. ولا اقرأ في سورة التوبة: يحلفون بالله، يحلفون بالله، وهكذا آيات كثيرة. ولذلك سورة التوبة تسمى بسورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين الذين كانوا يخذلون. ما أكثر الناس الآن تجد عندهم هذا، نفس النفاق، نفس أهل النفاق الأولين. لا يا إخواني، نحن والله إذا لم نقم بديننا حق قيام ننصر هذا الدين. علم، العلم في مقدمة، العلم جهاد. تعرف عقائد الرافضة الاثنى عشرية، تعرف العقائد الكفرية، العقائد الباطلة. يا إخواني الرافضة، انظروا في المناطق الشمالية يعلمون الأطفال العقيدة من منذ نعومة أظفارهم، يلقنوهم، كم سمعنا من مقاطع، يلقنوهم العقيدة الاثنى عشرية من صغرهم، ملازم، ذواكر، دعم، دورات، إلى غير ذلك. أين أنتم يا أهل السنة؟ أهل السنة كثير بفضل الله، كثير أهل السنة، ولكن والله نخشى أن ينطبق علينا ما جاء في حديث في مسند الإمام أحمد وأبي داود أو الترمذي من حديث ثوبان، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. أي وربي يا إخواني، اليهود، النصارى، الشيوعيين، المجرمين، الكفرة، الفجرة، الرافضة، الصوفية، تكالب على السنة. يا أخوان، الخير الذي في اليمن أقلق الكفرة، أقلق الكفرة، حتى في أمريكا يقول أحد زعمائهم، وفي فرنسا، وهذا أمر أكيد: حدوا الدعوة من اليمن، حاربوا الدعوة في اليمن، نرى اليمن فيها انتشار، بل إلى قعر بلادهم، إلى قعر بلادهم. منين تعلمت؟ قال: في اليمن. منين؟ في دماج. منين؟ في المركز الفلاني في اليمن. جن جنونهم يا إخواني. أعداء الإسلام يسعون ليل ونهار عبر المنظمات لا كثرها الله ولا بارك الله فيها، عبر الأموال الدولارات والأموال الطائلة ينفقون ليل ونهار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إنفاق أموال ملايين، يصدوا يفسدوا الناس، فتحوا النوادي، فتحوا الشاليهات، فتحوا المراقص، هذه الذي تهج المخدرات والحبوب والحشيش والأفيون في عدن وما حولها، أطنان أطنان يا إخواني، قاطرات دينات أحيانا تمسك من إن هذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، يفسدوا الشباب، يفسدوا الناس، يفسدوا الفتيات، موديلات، تبرجات، عباءات عارية، لباس عاري، حرب حرب يا إخواني، حرب شديد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما يرضوا عنا، لن يرضوا عنا لا اليهود ولا النصارى. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. يساعدون الرافضة، يساعدون الصوفية في مجال العقيدة، يمكنون لهذه الفرق الذي تفسد الدين وتحلق الدين، الصوفية وأهل البدع والضلالات والرافضة والتحزبات وغير ذلك، لأنهم يعلمون أن هؤلاء يطعنون في الإسلام ويطعنون في الدين، فيدعمونهم حسيا ومعنويا، يمكنون لهم في كثير من البلدان، المساجد، المراكز الضخمة إلى غير ذلك. أعوذ بالله، حرب. كنت في مصر، المساجد بداريم، دهاليز معروجة معطفة، ما يعرف أنه مسجد. ذات مرة خطبت في مسجد واتصل لأخوان العنوان، والله هم حول المسجد وما عرفوا المسجد، رجعوا صلوا في أطرف مسجد. قلنا ذاك الذي وقفتم عنده، ذاك النزول هو المسجد، انزل لا تحت، والكنائس من سع هذا سع مسجدي، رأيت كنائس مسجدي، تعرفون الجامع الكبير وحراسات وأطقم وسلحة و إلى غير ذلك. إيش هذا؟ حرب للدين، حرب للإسلام، حرب للإسلام. اصحوا يا أهل السنة، اصحوا يا رجال، اصحوا يا طلاب العلم، دافعوا على الدين. هذا الدين ما وصل إلينا بفرش الفرش والورود والراحات والترفه، لا والله، قطعت رؤوس، قرحت جماجم، نبيكم كسرت رباعيته، شج راسه، أدمي في غزوة أحد، سقط عليه الصلاة والسلام، وكانوا يضعون ذلك الرماد حتى يقف عليه الصلاة والسلام وهو نبي، ولو طلب من الله ما طلب، ليرينا يا إخواني أن الدين يحت هذا مبتلى، الدين ابتلاء. يقول الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يا أخوان، هذا قرآن يخاطبنا. يا أخي، خلي عندك شعور لكتاب الله وللقرآن. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ماذا؟ مستهم البأساء، فقر والضراء، ابتلاءات عظيمة، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، زلزلوا، زلزلوا زلزال شديد، يوم الأحزاب، يوم الخندق. يا إخواني، تكالب الأعداء، مشركون، منافقون، يهود من داخل المدينة ومن خارج المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزلوا زلزال شديدا. خرج النبي يحفر الخندق مع أصحابه والحجر معصوب على بطنه عليه الصلاة والسلام.

وهو قائم على معاصيه، فإنما هو استدراج من رب العالمين. انتبه انتبه، لا تقول الله ينعم علي، الله راضي عني، لا، ربما يستدرجنا الله سبحانه وتعالى. هذا الصحابي الذي قربت إليه عبد الرحمن بن عوف وكان صائم، والحديث في الصحيح صائم، قربت إليه شاة مصلية مشوية، قام بكى وقام وهو صائم عند الإفطار، قال: لقد قتل مصعب بن عمير، مصعب بن عمير يوم أحد، ما وجدنا له إلا بردة، إن غطينا بها رأسه بدت رجله. رجال يا إخواني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديله، ما وجدوا له كفن، وإن غطينا رجلاه بدا رأسه، كيف نفعل يا رسول؟ قال: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الأذخر. قال: فنخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا. انظر إلى السلف، انظر إلى الصحابة رضي الله، عجلت لنا ونحن نتنعم ونتنعم ونخشى أن هذا استدراج، كما قال الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لي لهم إن كيدي متين. هذا الدين يا إخواني ما وصل إلينا إلا بعد عناء شديد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه جاهد مع النبي غزوات، كان راميا شديدا، ولما قال النبي يوم أحد: من قتل قتيلا فله سلبه، قتل 14 رجلا بالرمي، وكان إذا رمى وتكسرت من النبل عدة أنبال في يد أبي طلحة وهو يرمي، وكان النبي يشرف يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف، خشية أن يصيبك سهم من القوم، نحري دون نحرك. مترس للنبي صلى الله عليه وسلم، مترس للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله لا تشرف على القوم خشية أن يصيبك. جاهد مع النبي الغزوات، جاهد مع أبي بكر حتى مات، جاهد مع عمر حتى مات. فلما كبر، والأثر صحيح، لما كبر أصبح من الذين قد عذرهم الله، قرأ في سورة التوبة، كان يقرأ: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. قال: يا أبنائي أرى ربي يستنفرني خفيفا وثقيلا، جهزوني للجهاد. يا أباه جاهدت؟ قالوا له أولاده شباب: جاهدت مع رسول الله حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، نحن نجاهد عنك. قال: لا، جهزوني أرى ربي يستنفرني. يا أخوان كانت قلوب حية، كم نسمع آيات، كم نسمع حديث، كم، وكأننا يخاطب أمة غائبة، نسأل الله السلامة، وكأننا يعني نخاطب أمة غائبة. هذه الآية ليس كم من الناس، هذا الحديث ما هو عليه، على ناس، على أهل الدنيا، نتكلم على الدنيا نقول ذا على أهل الدنيا. طيب وأنت يا أخي استشعر للكلام الله وكلام رسوله، اتهم نفسك أنت أول، كن أنت أول المقصر. أي آية أي حديث قل هذه تعنيني أنا أول المقصر أنا.

0: أنا الأول، هنا ستعالج نفسك. لكن هكذا يجيك الشيطان، تعالى خير، أنت مستقيم، أنت حفظت القرآن، أنت كله نفخ من الشيطان والعياذ بالله حتى يصدك. آيات الجهاد يقول لا يا أخي قد في غيرنا ونحن كذا، لا كلنا مخاطبون. هذا القرآن نزل يا أخوان، كان الصحابة يعيشون به حياة، يقرؤون ويتلذذون به، يطبقونه، يقفون عند آياته عند حدوده. يا أخوان القرآن ليس سرد آيات وأحاديث، وأقصد آيات وأجزاء ومصاحف، لا خير فينا والله إذا لم نتدبر كلام الله. الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله جل وعلا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يا أخوان أصم يشم، منذ أن خلق الله السماوات والأرض لا يتزحزح وتدفي الأرض، ومع ذلك يقول الله لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من إيش؟ من خشية الله، من خشية الله. هل قلوبنا أشد من الجبال؟ هل قلوبنا أشد من الأحجار؟ الله يقول عن الأحجار وإن من أهل ما يشقق فيخرج منه الماء وإن من أهل ما يهبط، من إيش؟ من خشية الله. يا أخواني من في السماوات والأرض يخافون الله ويسبحون الله؟ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الجبال تسجد، البحار والشمس والقمر يسجدان، يسبح لله من في السماوات ما في السماوات وما في الأرض، الجبال، البحار، الأراضي، الجمادات تسبح لله وتخشى الله وتخاف الله وتتأثر بكلام الله. ونحن أصحاب القلوب يا أخوان، إن ذهبت قلوبنا، إن ذهبت عقولنا. يا أخواني في الصحيح الرسول كان يخطب ويتكئ على جذع شجرة في المسجد قبل أن يصنع له المنبر، قبل أن يصنع له المنبر، فجاءت امرأة ألا أصنع لك منبرا تقوم عليه حتى يراك الناس، ومعها غلام نجار، فصنعت للنبي المنبر، فصعد المنبر وخطب. فلما خطب ذلك الجذع الجماد يا إخواني حن وخشع وبكى، حن وصاح، قال أنس حتى أبكى من في المسجد. يا أخوان جذع جماد خشع لله وبكى لما كان يسمع وبكى لفراق رسول الله، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وجعل يئن ويسكت قليلا قليلا كما يسكت الصبي عند بكائه. جذع يا أخوان جماد جماد. وفي الصحيحين لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل أحد اهتز وارتجف ذلك الجبل، أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وقال النبي في جبل أحد هذا جبل يحبنا ونحبه، يحب الرسول جماد، يحب الرسول. أين نحن من حب رسول الله؟ أين نحن من اتباع رسول الله؟ أين نحن من قول النبي كما في حجة الوداع قال وأنتم تساءلون عني فماذا أنتم قائلون؟ أين نحن من قوله قال عليه الصلاة والسلام تسأل في قبرك عن هذا النبي الذي بعث؟ أين نحن من قول الله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ يا إخوان اتباع الرسول ما هو كلام. هل أنت متبع الرسول ائتمرت بأمره؟ اثبت أحد هذا جبل يحبنا ونحبه. كان بعض المحدثين إذا قرأ هذا الحديث بكى وخشع، يقول يا أيها الناس جبل جماد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أولسنا نحن أحق من أن نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في مسند الإمام أحمد وصحه شيخنا مقبل من حديث أنس. اسمعوا إلى هذه الأحاديث العظيمة، حديث تهز المشاعر، تهز القلوب. جاءت الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إنه كان لنا جمل نسني عليه، نسحب الماء عليه، وإنه استعصى علينا في العمل وأصبح وحشا كالكلب الكلب، لم يقم في عمله. فذهب معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى هذا الحائط قالت الأنصار: يا رسول الله، إنا نخاف عليك صولته، نخاف، أصبح وحش، فنخشى أن يؤذيك يا رسول الله. قال: لا بأس بذلك. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الجمل، رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ساجدا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. جماد يا أخواني، عرف حق النبي صلى الله عليه وسلم، الأحجار، الأشجار، الجمال، الجماد، عرفوا حق النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء خر ساجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الأنصار: يا رسول الله، بهيمة تسجد لك؟ أولسنا نحن أحق بالسجود؟ أولسنا نحن أحق بالسجود لك؟ قال: إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. وقامه أذل ذليل، والجمل شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتعبون هذا الأنصار، شكى وبكى لرسول الله. أقامه أذل ذليل إلى عمله، وقال: اتقوا الله في هذه البهائم. وأوصى هؤلاء الأنصار ألا يتعبوه في عمله جمل. وذكر شيخنا مقبل في الجامع الصحيح أو في كتابه دلائل النبوة في الحج، وهو ينحر بعض البدنات لله قربة، فجاءت 5 بدنات من النوق، فجعلنا يزدلفنا أيتهن ينحرها أولا النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أنتم الجمال، نحن ذهبنا إلى المناحر، إذا رأى الذبح والنحر يستعصي، والله رأيت ذات مرة وأنا في المنحر ولا 10 تكارن من لكن ما شاء الله يسحبون جملا سحب، هذا من يده وهذا من رجله وهذا من رأسه وهذا من ذيله وهذا من بطنه، يسحبون ما استطاعوا. الجمال إذا رأت النحر تستصعب، والنبي في المنحر. فجعلت هذه البدنات 5 كل وحدة يزدلفن تستبق أيتهن ينحرهن النبي صلى الله عليه وسلم. عرف حقه الحجر والشجر والجمادات وغير ذلك. ونحن نسأل الله السلامة، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. إن جينا في باب آيات الجنة والنار قلوبنا قاسية، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجر الذي سد الغار جاء في بعض الروايات: فسقط حجر مما يهبط من خشية الله وسد على أولئك الثلاثة الغار. هذا أبو طلحة يا إخواني قال: جهزوني، رجل معذور، فجهزوا أولاده، جهزوا وركب في سفينة من أجل يذهب إلى الجهاد، في سفينة في البحر، فمات وهو في السفينة. أبو طلحة رضي الله عنه مات وهو في السفينة. قال الراوي: والله ما وجدنا له جزيرة إلا بعد 7 أيام بعد ما مات، ما وجدوا جزيرة يقبروه، ولم يتغير شيء. كرامة من الله، كرامة من الله. وهذا جعفر بن أبي طالب، هذه لعلها تحيي لنا قلوب هذه آثار الصحابة والرجال، أولئك آبائي فجيني بمثلهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جعفر بن أبي طالب كان أحد الأمراء في غزوة مؤتة، والحديث صحيح، وكانت تسمى بجيش الأمراء، إن قتل فلان ففلان وإن قتل فلان ففلان. قال النبي إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، قتل زيد فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب باليمين، قاتل قتال شديد، قطعت يده اليمنى، خلاص الخارج إسعاف معذور، أخذها باليسرى قاتل. ما في عندهم الناس يبحثون عن الجنة، يبحثون عن الشهادة، أخذها باليسرى قاتل قتال شديد، قطعت يده اليسرى، الرجل معذور، ما احتضن الراية، احتضن حضن وقاتل رضي الله تعالى عنه، وبأبسل بس قاتل قتال شديد حتى قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدله الله بجناحين في الجنة يطير بهما مع الملائكة. يا لها من كرامة، يا لها من كرامة. هذا عمرو بن الجموح، وقصته في سنن أبي داود بإسناد صحيح. كان من سادات الأنصار، أعرج يجاهد، حتى عبد الله بن أم مكتوم جاء يستأذن النبي وهو أعمى يريد الجهاد، حتى نزلت الآية ليس على الأعمى حرج ولا على العرج. وهذا عمرو بن الجموح يقول يا رسول الله في عرجه، يا رسول الله أرأيت إن قاتلت وقتلت في سبيل الله أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ قال نعم. فقام وقاتل وأبلى بلاء شديد فقتل، فرآه النبي في القتلى، رآه عليه الصلاة والسلام في القتلى، قال لكأني أنظر إليه وهو يمشي بها صحيحة في الجنة، وهو يمشي بها صحيحة في الجنة. الله أكبر. وهذا غسيل الملائكة حنظلة، سمع صيحة الجهاد، وكان عروس وكان مع أهله، ما قال أنا عروس أنا عادنا تزوجت، شبابنا اليوم إخواننا يتزوج، مالك أينك الدرس؟ قال عريس شهر البصل. الله المستعان، مالك يا أخي، إنسان يتزوج يزداد علم وخير، ماذا جانا من أعداء الإسلام شهر العسل أو شهر البصل؟ الله المستعان. تزوج، سمع صيحة الجهاد، قام من فوق أهله وخرج حنظل غسيل ماء، وقاتل حتى قتل. قال النبي إن صاحبكم تغسله الملائكة، خرج جنب، سألوا صاحبته زوجته، قالت نعم، قام جنبا ولم يغتسل، ما في وقت يغتسل، صاح صيحة الجهاد، هبوا ولبوا وقاموا. نعم، نصرة للدين ونصرة للحق. هذا أنس بن النضر، وحديثه وقصته في البخاري. خال أنس غاب عن مشهد بدر أول قتال، ثم قال لئن أبقاني الله مشهدا آخر لأرين الله ما أصنع. فجاء يوم أحد، قام يوم أحد، وبعد ذلك رأى انكشاف المسلمين ما حصل لهم من الهزيمة، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء الكفار، وأعتذر لك مما صنع هؤلاء المسلمون. تقدم أين؟ قال له سعد، أين يا نظر يا أنس؟ قال الجنة إني أجد ريحها دون أحد، إني أجد ريحها دون أحد. الله أكبر يا أخوان، حياة حياة، أجد ريحها دون أحد. قال والله هذا سعد، والله ما أستطيع أن أصنع ما فعل. أبلى بلاء شديد وقاتل قتالا شديد حتى قتل في سبيل الله، قتل في سبيل الله، ووجدوا ومثل به المشركون كما يفعل الرافضة قاتلهم الله، يمثلون بإخواننا ويصبون على وجوههم الأسيت والأشياء، نعم، لما يرون في الشهداء من نور ومن تلألؤ وغير ذلك، فيفعلون هذا. قال ومثل به المشركون، وجدنا به 84 ما بين ضرب بسيف وطعن برمح ورمي بسهم، ما عرفه أحد، ما عرفه أحد، حتى عرفته أخته ببنانه بأطراف أصابعه، بأطراف أصابعه، ما عرفه أحد. قال أنس كنا نرى، نزلت في هذه الآية وفي أشبائه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. وطلحة الذي ذكرته آنفا، قال عبد الله بن عمر في البخاري، قال كنت في هذه الغزوة، غزوة مؤتة، لما قتل جعفر، أقصد جعفر بن أبي طالب، قال فوجدناه فيه 94 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو بسهم أو رمي بسهم، 94. قال عبد الله بن عمر والله ما فيها شيء في دبره، أمام مقدام شجاعة قتال، ليس منها شيء في الخلف. الله أكبر. وهذا عمير بن الحمام، قصته في صحيح مسلم، لما كان يوم بدر قال النبي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن هنيئا هنيئا لمن وفقه. قال ما عملك يا عمير على قولك بخن؟ قال لا والله يا رسول الله، إلا أن أكون أرجو أن أكون من أهلها. قال له النبي أنت من أهلها، أخرج من جعبته قرنه تمرات يأكلها. قال والله إنها لحياة طويلة، لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. نعم حياة طويلة يكمل هذه الذي في يده تمرات. فألقى تلك التمرات ودخل وجاد وقاتل وبلى بلاء شديدا حتى قتل. الله أكبر. وهذا جليبيب، قصته في صحيح الإمام مسلم، بعد أن غزا النبي إحدى الغزوات يقول لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلان وفلان. مرة ثانية هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلان وفلان. مرة ثالثة هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلان وفلان. قال لكني أفقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه بين 7 من المشركين، قتل 7 ثم قتل رضي الله تعالى عنه. قال الرسول لما رآه قتل 7 فقتلوه، هذا مني وأنا من، مرتين هذا مني وأنا من، وأخذه النبي بساعديه. كرامة لهذا الصحابي. هذا جليبيب كان ذميم الخلقة، ذميم الخلقة، ولما أمره يتزوج إلى بيت أناس قال لكني تجدني كاسدا، قال لا، بل أنت عند الله أعظم من ذلك. نعم. فوضعه في الرسول عليه على ساعديه ووضعه في قبره رضي الله تعالى عنه. وكم من قصص يا إخواني، كم من مواقف مشرفة لأولئك الرجال وأولئك الأصحاب ومن بعدهم ومن بعدهم حتى في هذا الزمن من إخواننا المجاهدين، من إخواننا الشهداء، منهم من يموت ويكبر. وذاك الصحابي عمران ابن ملحان لما طعن وغدروا به وكان من القراء، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلموا بعض أحياء العرب، فغدروا بهم وطعنوا بالرمح من ظهره حتى انفذ من أمامه، مسح الدم على وجهه. إيش قال؟ مسح الدم، قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. هذا القراء 70، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعملون بالنهار ويتصدقون ويعفون أنفسهم ويقومون بالليل، فغدروا بهم، قال فزت ورب الكعبة. كم من إخواننا يقتل يخر ساجد لله، كم من إخواننا أصبعه توحيد، كم من إخواننا يكبر. وأعرف أخا حق المعرفة في كتاب، والله قتل وهو يقرأ سورة التوبة، وهو من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وسمعوه من بجانبه. نعم، وكم من قصص، كم يا إخواني. فالله الله بالثبات يا إخواني، الله الله بالقيام بما أوجب الله علينا بما نستطيع. هذا الحوثي الرافضي سيهلك الحرث والنسل، ما سيتوقف. اقرأوا التاريخ، يريد أن يوسع. هؤلاء الرافضة هم الذين يسروا الأمر للتتار وقتل آلاف المسلمين، هم الذين يسروا للشيوعيين، للأمريكان، لليهود، للنصارى، للمنافقين. وهكذا الآن أعداء الإسلام يريدون الحوثي أن يمسك اليمن، وبمساعدات وبمغايضات وبمعاهدات وكلام فارغ وصالح له قرود كما يقال. نعم، انتبهوا، إذا لم نقم نحن أهل السنة ومن معنا من المحبين للسنة والحق والجهاد، والله لا خير فينا. لا عاد ننتظر من مجلس الخوف ولا من مجلس الأمم ولا من اليهودي ولا من النصراني. هؤلاء يريدون القضاء، يريدوا يحدوا السنة والإسلام، ولكن كما قال الله: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. نعم، نحن واثقون بالله، واثقون بالله. الله ناصر دينه، الله مؤيد دينه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أبشروا يا أهل الإيمان، أبشروا يا أهل التوحيد، أبشروا يا أهل التقوى، أبشروا يا أهل العقيدة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. حتى إذا استيأس الرسل وظلوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نحن واثقون بالله، واثقون، ولكن الله يبتلينا بسبب تخاذلنا، بسبب تقاعسنا، بسبب اختلافنا، بسبب قلة الإخلاص، بسبب عدم الاجتماع، بسبب التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. بعدم صبرنا اليوم ربنا الواحد يا إخواني يكون في المترس، ما جاءت الصرفة أو ما جاء الراتب أو ما جاء الألف الريال، أخذ البندق وروح. مالك يا فلان؟ قال ما في صرفة، ما في راتب. لا إله إلا الله، نحن نقاتل لأجل الله؟ والله لأجل أكل 500 ريال ولا لقليل. إن جاء هذا الخير فبها ونعمت، إن جاء الخير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، إن جاء فبي ونعمت. لكن نخلص لله، نجعل لله. والله يا إخوان في أيام عدن لما قام الناس وأهل السنة والعوام والرجال والنساء والكبار والصغار والمسلحين وغير المسلحين قاموا صدق لله، الطعام في بيوت النساء في بيوتنا، والسيارات لا عندنا معدلات ولا دشكات ولا ما تيسر، بالتكاسي. احنا بالتكسي في هذا الرمل وندفه في هذا الرمل، كنت تحرك والله بالتكسي من احد اخواننا. والامور لما كانت صدق واخلاص الله ناصر دينه. انما تنصرون وترزقون بضعفائكم، والصدق والاخلاص يمكننا الله ويعيننا الله سبحانه وتعالى. ونحن نحس والله كثير في ناس من عوام من اهل السنة فيهم اخلاص فيهم صدق، زرنا الجبهات في عدة أماكن رأينا خير كثير، شعث غبر صابرون في البرد في المتارس. والله هذه الرجولة، هذا الشرف، والله هذا الشرف. حتى لما صعدت بالأمس قلت لإخواني والله تذكرت كتاف في تلك الأماكن، قلت يا أخوان خلاص يا أخ جمال وفلان يلا خذوا منصوري حاضر أنا سأجلس هنا الليلة. والله يا أخوان الواحد يبحث عن يبحث كم باقي لنا من الأعمار، الله أعلم كيف سنموت، الله أعلم ربما نموت على خاتمة سيئة نعوذ بالله من الخذلان، كم بقي لنا من الأعمار. فالله الله يا أيها الناس هذا دين، هذا دين وتحديد مصير. أنا أقول للأخوة في عدن إيش تريدون، نهرب الصومال ولا جيبوتي؟ قد الشعب اليمني مشرد في السعودية في مصر في تركيا في في في في. أرسل إلي أخ وأنا في مصر في الواتس عبر ولدي، أنا أبشركم لا عندي جوال لا حجر ولا شجر ولا واتس ولا متس، وأنا مرتاح والله مرتاح بفضل الله عز وجل. لأننا والله مع الأسف نرى من إخواننا المستقيمين يضيعون بسبب الجوالات، والله من المستقيمين. كنت ذات مرة في مكة، لكن هذا من أجل يعني ننتبه يا أخوان، بعض الأخوة يدخل قليل قليل وها سياسات كرة قدم هكذا، الشيطان ما يقول لك تفرج الأفلام الخليعة ولا الأشياء البايخة، يقول لك سياسة وبعدين تطلع لك واحدة متبرجة صاحبة أخبار ولا كرة قدم. حتى والله قرأت كتاب جيد جدا حول هذه الأشياء، قال من هؤلاء المشايخ الدعاة اللي يطلعوا بالقنوات والدعوة ونريد انتشر الدعوة، ذات مرة صوروه صورة كبيرة حقه وبصدره فتاة متبرجة آخر شيء، استهزاء سبحان الله، استهزاء بهؤلاء الناس استهزاء. كنت في مكة في عزبة أخوة سلفيون و تعشينا أنا وهم، جاء سكنت عندهم جيت عمره ونمنا، أننا 5 و6 منهم هم 5 وأنا 6، ورقد أخذت السرير اللي قالوا لي ذا سريرك ونمت، وكل واحد أخذ سريره. قمت الساعة 3:30 قمت خلاص بجهز أروح الحرم، أشوف كل واحد مدفع أنه في مكيف وفي ضوء، قلت بقى سأطفي الجوال لعله نساء الأخ، أفتح قال أنا صاحي صاحي صاحي وكلهم الشباب صاحين، المهم قلاب طول الليل. قلت لهم أسألكم بالله من بعد العشاء الآن؟ قالوا نعم كل يوم على هذا. استغفر الله، الله المستعان، ضياع. حتى والله لو تشاهد أشياء مباحة ضياع، هذا إن قلنا على حسن الظن. ضياع. نسأل الله السلامة والعافية. فقال لي هذا الأخ: أحمد الله يا شيخ أحمد، نجاك الله من الفتن، أجلس لك في مصر وبلاد أمن، بلاد أمان يقصد هكذا، والله لا أمان ولا شيء. أن ذات ليلة والله يا أخوان كنا نائمين الساعة 3، اسمع هذه الرعود والأصوات صواعق، يعني شيء ما قد سمعتها في اليمن، ما قد سمعت، والله خفت. تعرفون تلك البلاد فيها فساد، منكرات، معاصي، تبرق، سفور، أغاني، والله خفت. أصوات شديدة، فنادق طويلة شاق، صوات تهز الجبال. قلت اسمع يا شيخ أحمد، ما ينفعش، قوم تغسل وقوم صلي غدا، دقيقة صاعقة ولا ذا. ذكرت حديث زينب بنت جحش: أنا لك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وذات يوم ليلة كلموني الأخوة، بس كنا نيام الظهر، وقع زلزال هزه حتى راول. قلت الله يستر، ما هو أمان بلاد الفسق، واخشى أن الله عز وجل يخسف به. فقال احمد الله. قلت له يا أخي، رددت له، قلت له لا والله ما عندنا راحة ولا طمأنينة ولا عزة ولا كرامة إلا في اليمن، ايش تقول لي في هذا المكان؟ ما لك؟ اين ذهب عقلك؟ هنا هنا هنا والله الدعوة والخير والجهاد، مقارعة الأعداء والرافضة، وتبين عوارهم، تبين معتقداتهم وغير ذلك، هذا راحتنا يا أخواني، هذا هو. أما تجلس لك في بلاد تضيع الخير الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، ما ينفعك. فالشاهد بارك الله فيكم أيها الإخوة، الله الله بالجد والاجتهاد، الله الله بالقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، وإلا سيصيبنا الذل كما أصاب غيرنا، أصابهم قبائل الذل، شردوا مشايخ القبائل، دخلوا بيوتهم، استحلوا محارمهم، أخذوا فجروا مساجدهم، فجروا بيوتهم، يعني دخلوا إلى غرف نومهم. وقبائل كانوا أين كانوا، سبحان الله. فالله الله بارك الله فيكم، نتقي الله سبحانه وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأنصح إخواني في هذا المركز بالجد والاجتهاد والتعاون والتآلف والتآخي والتعاضد مع شيخهم الشيخ رشاد جزاه الله خير. شكر الله له على حسن ترحيبه، وعلى حسن يعني ماذا حفاوته، وعلى حسن ظني بإخوانه، وإلا نحن يا أخوان طلاب علم، والله يا أخوان كان شيخنا مقبل ونحن عنده يزعل لو كتبت له يا شيخ، ولا لو قلت يا شيخ، لو قلت يا شيخ يزعل، كان يقول نحن طلاب علم نتعاون على الخير. اليوم تقدم أخ، الأخ الفاضل المفضل المقدام، لا لا لا لا ما ينفعش، فازف تقول الشيخ يقدم لك كرش، يا استغفر الله. نحن نخشى أن نحن مزكين عندكم شيخ فلان، ولا لا لا، وعند الله نحن حقراء ولا نساوي شيء. قال بعض السلف: أخشى أن أكون في نظر الناس كبير، في نظر الناس كبير، وعند الله حقير. والواحد كما قال بعض السلف: لا أنا أكون ذنب، ذنب في السنة يعني بالمؤخرة في الذنب، ولا أنا أكون رأس في الباطل والبدعة والمخالفة. كان الشيخ والله يزعل لما، وكان يقول يا أخوان، كان هكذا يقول، نحن أنا أفرح الذي يقول يا أبا عبد الرحمن، يقول هكذا الشيخ، قال نحن طلاب علم، والشيخ عالم، عالم رباني، كل الكل من درس عنده يعرفه، عالم من العلماء، من النجوم، من المجددين رحمه الله تعالى، نشر السنة، أحيا العلم والحديث والدعوة، وصارع الحزبيين، وصارع المخالفين. كان شيخنا رحمه الله أول ما بدأت جمعية الحكمة، هم كانوا درسوا عند الشيخ وريوس ونعرفهم معهم مساجد، كان بدأ يتكلم عليهم، قلنا هذا الشيخ يا شيخ إيش عندهم، يا شيخ نجلس مع الشيخ على جمعية إيش عندهم. كان عاده بالبداية يقول جمعية مغلفة، جمعية الحكمة مغلفة، يقول ما كان يقول حزبية مغلفة، يا شيخ إيش التغليف، ايش هذا مغلبة يا شيخ؟ قال خيرا ان شاء الله ستعلمون. اجت ايام افهمنا طبعا الولاء والبراء الضيق والطعن في الاثار والحزبية الذي عندهم والاشياء. قال الان خلاص كنا نقول مغلفة، الان ظاهرة حزبية ظاهرة يا اخوان. كان موفق الشيخ، كان موفق. كنا بالدرس طبعا قديم، انا جيت عند الشيخ مقبل في عام 86 يعني ميلادي، اول ما جيت عزوب عاد شمال وجنوب هربت عبر الجبال. كان يقول ان شاء الله يا اخواننا سننزل عدن دعوه. طبعا الشيخ يعني كان هنا شيوعيين اشتراكيين، يلا خرجنا بجلودنا. قلت الشيخ هذا مجنون ولا ايش؟ بس موفق كان الشيخ. اقول خرجنا يلا نجونا من القوم الظالمين. فخرج منها خائفا يترقب، ان شاء الله سننزل دعوه بالباص. كان الشيخ معه باص كوستر للخطباء وللحج، كنا نحج فيه. اقول انا للاخوه، اقول للاخوه الذي من الشمال، هذا الشيخ ايش يعني صدق ولا ايش؟ وجارت الايام ودارت الايام ونزل، ابشركم نزل دعوه، نزل مرتين. وكان الشيخ شجاع يا اخوان الله. في مسجد الرحمن احدى النزلات، النزله الثانيه في مسجد الرحمن قرح لغم، جاء واحد من هؤلاء الخوارج وركب يعني لغم خارج المسجد، خلاص يرتب الوائرات والحركات من اجل يدخل وسط المسجد. المسجد مكتظ، مسجد الرحمن شوف على خبيث وسط ما تقع كارهه، وخارج المسجد يصلح ويركب، قرح فيه اللغم قسمه نصفين، ومات اثنان من اخواننا كانوا قريب من اهل السنه. قرح اللغم والناس في الضاحي، مع ضاحي سعده امكن اللي في مسجد الرحمن هناك، الضاحي اعتصدت عصر، وداخل الشيخ يحاضر. قال وقام الاخ اللي بجانبي قال يا اخوان كفر قرح فقط، حق سياره هدوا. والشيخ ما شاء الله يحاضر لا قدام، والناس داخل المسجد اكبر من الضاحي. واحب اضحككم قليل، كان يقول شيخنا مقبل أصحاب عدن أبطال وأصحاب أصحاب تهامة، معذرة، وأصحاب تهامة يعني ما هم شجعان. إنها كيف يا شيخ؟ قال أصحاب عدن قرح اللغم المحاضرة مستمر، وكنت في تهامة في الحديدة نطهر نطهر فضل المسجد كامل. قال الله المستعان، قال والله أصحاب عدن أبطال. هذه عادها في أذني، هذه القصة هذه في أذني. الشاهد كان يقول نزل مرتين إلى عدن، نزل مرتين، المرة الثانية الذي قرح اللغم، وبعض اللغم في اليوم الثاني حاضر في القلوعة في الميدان، كما قال ذاك الشاعر ما أدري قد تحزب يمكن، قال وفي القلوعة سمت رهيب حاضر اليوم الثاني بعد اللغم. بعد اللغم أجا مدير الأمن، والشيخ كان مستضاف عندنا في البريقة، أجا مدير الأمن ما في داعي أذكر اسمه، طبعا تعرفوا أيام عدن مدير أمن هذا على رئيس دولة، دق الباب اليوم الثاني بعد محاضرة القلوعة، اليوم الثالث دق الباب، والشيخ معهم حاضرة ثالثة عادة بعد هذا اللوم، دق الباب. قد فتحتنا كنا مستضيفين الشيخ عندنا في البريغة، قالت له من معهم سجقين مسلحين؟ قال أنا مدير الأمن، أريد أن أقابل الشيخ مقبل. قالت له لحظة، مثل ما قلت في نفسي مثل ما تستذلون والله نستذلكم، جلس هنا. قلت له سأستأذن الشيخ، قلت ما فيش كلام خليه يحسوا يعني. قلت له سأستأذن لك ايش؟ قال معك مدير الأمن. قلت له ولو ما يمكن، ما ينفعش. دخلت عند الشيخ قلت له يا شيخ المدير الأمن فلان فلان هل تسمح له بالدخول؟ قال ادخل. ويدخل وحده، قلنا يقول الشيخ ادخل وحدك بس، حراسي يجلسوا برا. المهم دخل بلغ رسالة للشيخ، قال أنا مرسل من الرئيس السابق، مرسل من الرئيس يقول لك يا شيخ ترجع إلى بلادك حفاظا عليك. بعد اللغم طبعا حاضر محاضرة، وبعد هذه المحاضرة جاء هذا ترجع إلى بلدك يقول لك الرئيس ترجع إلى بلدك حفظ. قال الشيخ خير إن شاء الله. قلنا له يا شيخ اللغم يعني قرح، وكل يوم يأخذون من الجامعة الكبيرة 2-3، لأن السيارة في بجانب هذا الذي قرح اللغم سيارة مصحاب البريغة. يا شيخ أنت استذهب الناس بيسحببون، إحنا كل يوم يشلوا 2-3 من الأخوة تحقيقات بعد اللغم هذا. زرنا بعدها الشيخ بن عثيمين وكلمناه على هذا اللغم، قال فماذا حصل الشيخ بن عثيمين بهذا النص في الحرم؟ ماذا حصل؟ قلنا له هذا صاحب اللغم انقطع نصفين، هذا الخارجي. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق، يعني تفقع هذا لو دخل وسط الألوف. أنا ما أقول خلي الذي سيقرحه في اللغم، أقول الباب ذاك يمكن نعتصد فيه عصر من الزحمة، ومن أحيانا يكون في الحرم أقول لو سقطت مروحة والحرم الناس سيعتصدون من الزحمة. فالشاهد قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم، فالشاهد بارك، هذا الشيخ مقبل كان موفق ونزل مرتين، وكان يقول يا إخواننا سنحج. تعرفون الشيخ سجن في قضية جهيمان وهو بريء، وكان ضدهم وطردوا من المملكة، ممنوع يدخل ملا. يقول إن شاء الله سنحج بدون صور بدون جوازات ولا بطائق. ونقول هذا الشيخ وين رايح الشيخ؟ جاءت أيام وفعلا جاء له يعني ماذا توسط بورقة دخل، ودخل وحج وتعالج و بس كان سبحان الله ذو فراسة الشيخ رحمه الله تعالى. وقد أطلت عليكم المجلس، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يعز دينه، وأن يخذل الرافضة، وأن يجعل كيدهم في نحورهم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: سائل يقول: لماذا لا تقنتون على الرافضة وقد كانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب؟ إن شاء الله ممكن في الأيام الآتية إن كفانا الله شرهم فذلك خير، وإن حصل علينا ضيق سندعو سنقنت. ونحن الآن نقنت، نحن الآن ندعو والله أننا ندعو. لا أعلم واحدا في قلبه إيمان من خلال ما نعرف من ظاهره وما يظهر من خيره إلا ويدعو على الرافضة رجالا ونساء صغارا وكبارا. ونسأل الله أن يستجيب للمسلمين المؤمنين فيهم. والذي نتعجب منه أنهم يقاتلون أهل السنة في دماج جهارا نهارا، وفي الجانب الآخر هم في ذاك الفندق فندق موفنبيك يأكلون ويشربون مع المسؤولين، مع مسؤولي الدولة ككل. فأين الشعور بالمسؤولية حين يمكن الحوثي ويسرح ويمرح ويأكل ويشرب معهم ويضحك ويمزح ويقتل المسلمين دون نكير عليه أو دون إيقاف له عند حده؟ هذا شيء تتعجب منه، من عدم الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا يتزلف إليه ويسمر عنده، وذاك يزور سفيرة، سفير الرافضة أو نائب السفير من أجل أن يظهر له المودة، وذاك أيضا يجامله، وكل هذه المجاملات والتواطؤ على حسابك يا سني في دماج، على حساب أهل السنة في دماج، وكأنهم كلهم راضون بهذا. إن لم يكونوا راضين فلماذا هذا التواطؤ أو هذا السكوت أو هذا لماذا هذا السكوت وهم يحاصرون أهل السنة، يحاصر مرة بعد مرة، وهكذا يضرب عليهم من أناس فجرة مرة بعد مرة وأولئك ساكتون. إن لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يعني هذا قد يلجئ أهل السنة إلى الدفاع عن أنفسهم من كل قرية، أعني عن إخوانهم. وعلى كل نسأل الله عز وجل نصره، نسأل الله عز وجل مدده وعونه، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يتربص بنا. ثم إن الوقت ضيق، حتى وإن كان عيدا بعضهم ربما يتأخر من أجل أن يعيد عند أهله وأولاده. نرى والله أعلم أن نفوره في سبيل الله عز وجل خير من أن يخطب في مصلاه بعشرات الآلاف من الناس ويدعوهم إلى الله. كنا من قبل نقول لإخواننا هلموا لطلب العلم في هذا المركز، مركز كتاف ومكان من هذه الأمكنة. الآن ما نقول لطلب العلم، نقول للدفاع عن الدين وعن الدعوة وعن التوحيد، فإنهم ما تركونا نطلب العلم هنا فضلا عن غير هنا. تمسك القلم وتراجع لا تدري إلا وهم يشنون الحرب بدون ما يعني ما يجعلونك تنشغل بما أنت فيه من العلم. فمن كان يحب أن يذهب إلى كتاب فهي دعوة وطلب علم ومركز علم ودفاع عن السنة وعن أهل السنة من ذلك الموضع، وهو ما هو مركز أهل سنة. ومن كان يحب أن يذهب إلى جهة حاشد أيضا فعندنا هناك مركز سنة، يطلب العلم ويقوم بما أوجب الله عليه من الدفاع عن إخوانه. ومن كان لا قدرة له يذهب إلى هنا وإلى هنا واستطاع أن يقوم بمجهود له في بلده من القيام في وجه الرافضة هناك، أعني من أسر أو قتل بعض رؤوسهم الذين يقومون بالفتنة في دماج، فإنهم قد استباحوا دماء أهل دماج، فينبغي أن تستباح دماؤهم في كل بلد. هذه الثلاث الأمور ندعو إليها في هذا الظرف الذي يتخلى كثير من الناس ويوكلون إلى فارس مناع ويوكلون إلى الرافضة، يعيثون فسادا في أوساط الدعوة السلفية وفي مركز دماج بهاوناتهم ومدافعهم الأخرى. من له قدرة أن يفد إلى هذين الموضعين كل حسب ما يرغب فهذا أمر طيب، ونحن على قول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فننبذ إليهم على سواء. ومن لا قدرة له أو عنده هناك في بلده بعض من يرعاهم من كبار السن من أهله وما إلى ذلك وبقي في بلده يقوم بمجهود في بلده، ونأمل إن شاء الله أن يدفع الله الشر وأن يكشف عنا الضر وأن نكفى من عنده سبحانه وتعالى، ثم يكفينا الله عز وجل بمن عندهم غيره من رجال القبائل ومن رجال السنة المحب للخير وأهله، وما بكم من نعمة فمن الله. نقول لهم وفقهم الله، التحرك التحرك لهذا الشأن المهم جهادا في سبيل الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى وأحب، وأوجب نصرة المؤمن على المؤمن جهادا في سبيل الله عز وجل، إضافة إلى ما هو مهم فيه من طلب علم. فإن الباغي الخبيث لا يفتأ شره في هذا الحين وفي غيره، وإنه مدفوع من جهات أخرى للاصطدام مع أهل السنة للتفرج عليهم، وليكونوا هم في فندق موفنبيك وأهل السنة يتقاتلون مع هؤلاء الزنابيل المدفوعين ممن أشرنا إليهم آنفا. لكن نحن لنا عذر عند الله سبحانه وتعالى أننا ندفع عن أنفسنا من بغى علينا، سواء دفع بهم جهة أو أخرى، من دفع بهم دفع بهم، ولنا عذر عند الله عز وجل أن ندفع عن أنفسنا وعن دعوتنا وعن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أرواحنا وأبنائنا ونسائنا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لقوي عزيز. والله لقد صبرنا صبرا مريرا حتى نتحاشى هذا الدفع علينا، نتحاشى هذا الدفع الذي يدفع بهم، نتحاشى هذا الدفع. لكن نرى أننا كلما تحاشينا ذلك وصبرنا ازداد العدو عتوا وكبرا وغطرسة، ازداد العدو غطرسة وكبرا وعتوا. ومن لا ينصر الحق لا نصره الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويقول سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا نصرة الحق وأهله. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. والسياسات ومقاضاة الأغراض تفشل أمام التوحيد والسنة وأمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي لفظ: وأنا معه إذا سألني، وفي لفظ: وأنا معه إذا ذكرني. فمن كان الله معه وهو مع ربه يرجى له النصر والتوفيق منه سبحانه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث ويتضمن توفيق جوارحه من الله سبحانه وتعالى، أن الله يوفقه وأن الله يوفق جوارحه. وهذه السياسات في البلاد اليمنية صارت تذهب وتروح مثل الملح بين الماء، لا فائدة فيها ولا مصلحة للبلاد اليمنية، يقتل المسلم لا يدري من أجل ماذا قتل، تقطع طرق المسلمين، وتنتهك

الخذيلة ممن يعرف الخير وأهله ويعرف السنة وينصرها ويغار لها. فإما أن تقوم الدولة وفقها الله بما أوجب الله عليها من رعاية الرعايا وكف عدوان المعتدين، أو أقل ما يكون الوضوح أمام الناس أن هذا باغي عجزنا فيه، فهو يفعل ويفعل ويفعل ويظلم ويقتل أمام الرأي العام وأمام كل سامع وناظر، أقل ما فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. إن لم تكن عاجز، إن كانت عاجزة عن هذا وذاك كله، ولا أظنها تعجز عن هذا كله، يعني عن القيام بدفع الشر باليد، تدفع باللسان. وإلا فوالله إنها آثمة ولها قسط من في سكوتها، آثمة ولها قسط في سكوتها عن هذا المنكر. ونحن نقف وإياهم بين يدي رب العالمين، فإننا قائمون بما أوجب الله علينا من الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين أمر دينهم، وهذا من شؤون الدولة بدون أي مقابل، وإنما لله سبحانه. وإننا ساعون في الأمن والأمان، وإننا محذرون بفضل الله ومنته من البغي والعدوان والخروج على ذوي السلطان ما داموا من المسلمين. وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه، ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبرة وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاولون يقتلوا المسلمين في دماج. هل ما لنا حق إنسان يعتدى علينا، يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون؟ يعني لا نصرة بفعل وقول، بفعل ولا نصرة بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع: إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين، وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذه الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا، وهو في طاعة الله. والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وإن لم يستطع قام بمجهوده هناك أسرا يأسرونهم بكل وضوح، وأخذا يأخذونهم بكل ما يستطاع. وبعد ذلك ستجد الدولة تغار عليهم أكثر مما تغار علينا، وتقوم بمجهودها تجاه هؤلاء أكثر مما تقوم بها بمجهودها تجاهنا، ويكون لنا إن شاء الله فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. الحوثي ليس له حق أن يبغي علينا، أنا وهو كلنا من أهل اليمن. الحوثي ليس له حق إلا حق المواطنة فقط. الحوثي ليس له حق أن يفتش علي ولا أن يعترضني في الطريق ولا أعترضه. الحوثي ليس دولة علي ولا أنا دولة عليه. هذا كلام نحن نطرحه على أنه كلام أظنه لا يخالف فيه من عنده مسحة من عقل. ما أنا دولة عليه ولا هو دولة علي، فلينتهي كل إلى موت

0: قنه ويقف عند حده ويقف عند حده. بيننا وبينهم اتفاق على ما قد حصل في ذلك الموضع من هذه اللجان، والآن يزحلقونها زحلقة وينتهزون فرصة الخلاف فيما يتعلق بهذا الحوار، لا بهذا الحوار الذي والله ما نفع الإسلام ببصلة ولا نفع اليمن ببصلة، والذي يسيطر عليه بعض الناس وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلان قال فلان، كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى أخباره قال فلان قال فلان. والمسلمون يقتلون دون أن يلتفت إليهم، فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أشهد الله أن الواسط شطاب خائن وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأشهد الله أن فارس مناع خائن وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأنهم يتكايدون علينا ليل نهار وصباح مساء، وأن كذلك أيضا الركون إلى من مثل من أمثال هؤلاء ركون إلى من لا يجوز الركون إليه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه كلمة حق أنا أقولها، وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي الذي يدفه حزب الرشاد، يذهب واحد منهم إلى أن يسمر مع صاحبهم من أجل أن يسلم. الإخوان المسلمون يذهبون أيضا إليهم ويتمالؤون معهم، وربما تكلم الزنداني في بعض المواطن ويقول يعطون الخمس من المغنم وهكذا، وهذا يستغل فرصة فتور أولئك وانشغالهم بالدنيا، وكل ما حصل انشغال من الدولة، وبهؤلاء الذين يتهالكون بعد الدنيا يستغل الفرصة يرجم بها وناتها علينا. فجاهدوا وفقكم الله من هذا المقام، كل يعتبر نفسه إن شاء الله في سبيل الله، ومن هناك إن شاء الله دعوة إليهم جميعا إلى التعجيل إلى هذا المعنى، لأنهم ما وقفوا عنا، ولأن الحصار مستمر، ولأن القتل مستمر، والجرح مستمر، الجرح مستمر من إنسان باغي. انظروا قتلانا فين يقتلون، هذا يقتل في حول بيته، وهذا يقتل في يعني في القصبة، وهذا يقتل في البراقة، وهذا يقتل في قريته، وهذا يقتل يعني بين أولاده، وهذا يعني هكذا يتراكمون علينا، ما ذنبنا؟ هل قتل واحد منا في ضحيان؟ هل قتل واحد منا في مران؟ هل قتل واحد منا وذهب إليهم يقاتلهم هناك؟ ويتجمعون من هنا ومن هناك. ومع ذلك أبشروا السامعين أننا في نصر والله، ولله الحمد والمنة. نحن لا نقول هذا في الظرف الحالي على أننا يعني قد يعني استؤصلنا، أو أننا كذلك أيضا قد حصل علينا الشدة والأضرار الخطيرة، لكن نتوقع الشر ورأينا الشر وحصل علينا الضر في الطرقات وفي غيرها. وبيننا وبينهم اتفاق نقضوه مرارا وتكرارا، لا يعترضون ولا نعترضهم. وبيننا وبينهم المواطنة، فما رضوا بالمواطنة وإلا أن يكون علينا أمراء. وهكذا أن يكون علينا أمراء، يا متبردق أنت أمير على غيرك، أنت يا أخي افهم افهم، أنت عاصي، أنت عاصي لله عز وجل، عندك الشركيات، عندك البدع والخرافات، عندك البغي والعدوان، عندك إراقة الدماء، عندك السحر والشعوذة، عندك السلب والنهب، عندك الكذب والتزوير، عندك كل فجور بما نأمل أن الله يذلك به. كما قال الله سبحانه: الذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة. ولا نقبل بعد هذا النداء إلا حلولا واضحة بين بيننا وبين الحوثي، أمنا في الطرقات وبعدا عن الأذى، وابتعادا عن جبالنا ومواطننا وقرانا. لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إن كان يرغب في ذلك. وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل، ترون لا نحن نتهيب منه أبدا، لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء، بقتل الحفاظ، بقتل علمائكم، بقتل دعاتكم، بقتل معلميكم. يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا، ونتواصى بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله توفيقه، والحمد لله رب العالمين.
1: قال البخاري رحمه الله: باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. قال: حدثنا أبو اليمان، وهو الحكم نافع الحمصي ثقة، قال: أخبرنا شعيب، وهو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي، أبو زيد المدني وقيل الشامي، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدع الناس من شره. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، اختلف هنا في الإسناد، سعيد بن المسيب في السند الأول في هذه الطبقة عطاء، سعيد بن المسيب إمام جليل، سعيد بن المسيب بن حزن من سادات التابعين، جعله بعضهم أفضل التابعين على الإطلاق، وبعضهم جعل أفضل التابعين ويسم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل التابعين رجل يقال له أويس القرني، رواه مسلم. قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. هذا الباب باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، حقق الإيمان وجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فهذا هو أفضل الناس، وذلك لأن هذا العمل عظيم، القليل من يقوم به، وأيضا هو عمل متعد، فكان صاحبه أفضل الناس كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدلالة من الآية واضحة، وهي آية عظيمة مرغبة في الجهاد في سبيل الله، وأنه التجارة التي تنجي من عذاب الله عز وجل. جاء عن قتادة وجاء عن غيره مراسيل قالوا، قال الصحابة: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. جاء عن عبد الله بن سلام وفي الجامع الصحيح العلامة الوادعي قال الصحابة: يا رسول الله لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. فأنزل الله عز وجل سورة الصف، وهذا أصح من الأول، ثم بين بماذا تكون هذه التجارة، وهي بالإيمان بالله ورسوله، بتحقيق الإيمان بالله ورسوله، ثم بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. قال الله: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجهاد خير في الدنيا وفي الآخرة، يغفر لكم ذنوبكم أي في الدنيا، هذا من الخير في الدنيا، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية، هذا في الآخرة جزاء المجاهد. وأما الحديث فهو صريح في الدلالة على الترجمة. قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. ومعنى في شعب هذا مثال، والمعنى أنه معتزل للناس، سواء اعتزل في شعب أو في بيت أو في غيرهما، مؤمن في شعب، لا يشترط أن تكون العزلة في الشعب فقط، وهذا لأنه يسلم من آثام كثيرة، فإن المخالطة للناس غالبا يقع في كثير من الآثام، فكان فضله بعد المجاهد لما يسلم من كثير من الذنوب. وهذا الفضل، اعتزال الناس، فضل العزلة عند اشتداد الفتن، كما قال أهل العلم، عند اشتداد الفتن في آخر الزمان، يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتتبع بها شعاف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. وإلا فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من اعتزالهم، استدلوا بحديث: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فهو كما سمعت هذه العزلة تكون مستحبة ومرغبا فيها إذا اشتدت الفتن. ومع هذا إذا اعتزل الإنسان ولزم بيته ولزم شعبه يحضر الجمع والجماعات مع المسلمين، وهكذا الأعياد. وأما الثاني فأيضا فيه دلالة ظاهرة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، أي الله أعلم بمن يجاهد لله عز وجل وبمن يجاهد رياء وسمعة ولأجل دنيا أو منصب، الله أعلم. هذا المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، أي الذي يصوم النهار ويقوم الليل، جاء في بعض الروايات موضحا كمثل الذي يصوم نهارا ويقوم ليلة، وهذه فضيلة عظيمة. من الذي يستطيع أن يصوم كل يوم وهكذا يقوم جميع ليله على الاستمرار؟ صيام في النهار وقيام في الليل، وهذا المجاهد أفضل منه، وهو ربما في الجهاد مفطر وليس عنده القيام، أما إذا جمع في الجهاد بين الجهاد والصيام والقيام فهذا أفضل بكثير. وتوكل الله، معنى توكل الله أي تضمن للمجاهد في سبيله إذا توفاه أن يدخله الجنة، وإن لم يتوفاه يرجع سالما ومعه الأجر والغنيمة، فهو على كلا الحالين رابح، إن توفاه الله دخل الجنة وإن رجع رجع بأجر وبغنيمة. إذن فأفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل. أخ يسأل عن رجل حلف على شيء وكرر اليمين، قال والله وألف والله ما أكل، قال ثم أكل، هل يكفر عن يمين واحدة أو عن ألف؟ يكفر عن يمين واحدة لأنه حلف على شيء واحد، لأنه حلف على شيء واحد. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
2: ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهوداً متوحدة، جهوداً متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقداً وغيظاً على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين، أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر.

الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

0: المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: تسجيلات الاستقامة السلفية بيب يسرها أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان مواقف شجاعة. ناصح الأمين يحيى ابن علي الحجوري

0: كن في الجبال بعد كن في الجبال في الجبال
1: بعد كن في الجبال
0: بعد كن في الجبال
1: بعد كن في الجبال
0: في كل جبل بعد كن انتم بداتوا وانتم الاشرار
1: انتم بداتوا
2: الا فلنقل للاعداء موتوا بغيظكم افعلوا ما في رؤوسكم
0: قصر الابيض دونه الدوس على فم الرافضه على فم الرافضه على فم الرافضه باذن الله عز وجل
3: فهذا نداء جهاد
2: وانا اولكم
3: وانا اولكم
4: وانا اولكم
3: لو تراجمهم بالحجار ولو تقاحطهم بالاسنان ولو يعدي الانسان بعده بسكينه فان الله قد اوجب علينا القتال في مثل هذا الحال الذي حصل فيه غايه البغي والاعتداء والظلم والعدوان كل بقدر ما يستطيع ولو بحجر وتستطيع ان تتمترس وعندك حجر ترجمه في وجهه او ترجمه في صدره بحجر بقدر ما تستطيع فإن هذا قد ربما يكسر الله رأسه وتأخذ ذنبه وتقتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
5: الموت أسهل ولا نرجع بوقت الشدائد الموت أسهل ولا نرجع بوقت الشدائد لو توقف الدنيا تواجهنا ما فرد عايد والموت شاهد علينا كم شخص منا تمناه سلك الورى مفصول سلك الورى مفصول والعجز بنفوسنا غير مقبول اليأس نستحقره والذل في الكل مقتول ما هي غريبة والتحالف نهجنا والشيخ يحيى مقيت هو القايد القلب جامد والصف واحد والله شاهد ما يوم بانرتد وابن مقيت قايد
6: والله لنقابل الدبابات حقهم وربي لو عندهم 100 دبابة وربما كانت غنيمة للمؤمنين في هذا المكان ما معنا ولا دبابة لعله يسر لنا من فضل
3: قربوها لنا
6: والله لقد بدأت في التحرير لأهل السنة في اليمن وخارج اليمن فتسمعن مني بفضل الله عز وجل ما يتقشعر منه الجلوس وما يجعل الإنسان يخرج من بيته حافيا إلى نصرة هذا الدار بإذن الله عز وجل
3: أظن ما هو يعني ما إحنا ما معنا بعر في بنادقنا معنا رصاص معه رصاص صحيح بنادقنا ما فيها بعر حتى وإن حملوا الدبابات على رؤوسهم نحن ما نعتقد أن النصر بالدبابات ولا بالمدافع نعتقد أن النصر من عند الله وربما تكون ما إذا بغوا ربما والله تكون غنيمة للمسلمين والله كل هذا التهديد صفر على الشمة والله لو يأتون لوحد أحدهم يحمل الدبابة على رأسه هكذا يغنق بها على رأسه لرأينا أن الله ناصرنا عليهم بفضله ومنه وكرمه ولرأينا أن حقا علينا أن نقاتلهم
6: وإلا فأهل السنة في كل مكان يتواصلون يقول إشارة منك مشورة منك بما ترى نحن إن شاء الله نقوم بما أوجب الله بقدر المستطاع وأنا أقول يا إخوان الشر يدفع والخير يجلب
3: والله والله لو آذن لله الله بالعلم الليلة في هذه الليلة أن يخوض المعركة معكم ربما ما باتوا إلا في صعدة لو يبقى من مات دعسوا عليهم لكن ما أريد فتنة
0: نحن لسنا مغفلين عما يدور في الساحة ولسنا ممن يقول ما نعرف الواقع نعرفه من صميمه لله
7: الله أكبر ما صاحت فوارسنا الله أكبر منها الرفض يرتعد والحمد لله قد تمت فضائله والحمد لله جل الواحد الأحد إخواننا في سبيل الله كلهم إخواننا في سبيل الله كلهم قاموا بعلم وللإيمان يجتهد إخواننا في رباط في متارسهم حراس أرض الهدى والدين هم أسد ومن عدا يعتدى حقا عليه وما حقا ظلمناه مكبوتون قد بعدوا أحمون دينا وعلما صار معقلهم
3: وإن شاء الله أنها كسرتهم إلى أن يموتوا فهم
0: بقر يعتبرون بقر بقر ما يفهمون ننصحهم ونرى أنهم إن كانوا فيهم يعني يفهمون أن يتجنبوا أهل السنة ولسيهينهم أهل السنة بإذن الله عز وجل يدمدمون عليه وإطاحتهم في العالم هذا نصيحتنا للرافضة الفجرة البغاة أن لا يدفدفوا على أهل السنة فإنها خمدتهم بإذن الله عز وجل بإذن الله خمدتهم ما تقوم لهم قائمة بإذن الله عز وجل ما تقوم لهم قائمة
2: ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت
3: نقول الحق ونصدع به. إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله استغنينا وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى، على الله توكلنا وبه اعتصمنا وثقنا بالله سبحانه وتعالى. نحن نشعركم ونشعر الأمة، والله لو جاءت أمريكا وقد قالوا من قبل أمريكا تريد تضربكم وفعلوا كذا، قلنا تفعل ما تشاء، أننا ما زلنا سنقول الحق وسندعو إليه وسنعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتبر ما يحصل لنا بشارات خير، بشارات خير، بشارات خير، أننا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وأننا ولله الحمد ما زلنا صابرين على كثير مما جبنا عن الصبر عليه كثير من الناس. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
7: ما جمر رامها بالسوء يفتقد، أحمي وربي علوم الدين لا أبدا، لا لن نكون فإنا منه نبتعد.
3: أمر لا شك فيه كالشمس في رابعة النهار، أن ما تصنعه الرافض الآن من البغي والعدوان، أن التصدي لهم يعتبر قتالا في سبيل الله وجهادا شرعيا، من قام به كان من أفضل المجاهدين في سبيل الله عز وجل. انفروا خفافا وثقالا مهما كان هذا في النفر والطلب، فما بالك بالدفع من باب أولى. نعم والله، جاهد نفسك أيها المسلم، وجاهد الشيطان، وجاهد الكفار، وجاهد المنافقين، وجاهد البغاة الزنادقة المعتدين، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة.

ببغي الرافض علينا أراد الله عز وجل خيرا لا نعلمه من الأجور. فمن قتل قتل شهيدا، ومن بقي بقي عزيزا. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد.

0: عندي
1: سقط فجرة زنادقة روافض سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قطاع صلة سكارى كل شر فيهم تخافهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. التعاون معهم نفاق، التعاون معهم ضلال، التعاون معهم غش للإسلام والمسلمين. كبت الله شوكتهم وقذف الرعب في قلوبهم وأهانهم الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة. فهذا أمر مهم عباد الله، وهو الشعور بما من الله سبحانه وتعالى به على عباده من أن الله أراد أن يجمع لنا بين طلب العلم وبين الدفع عن الأنفس والأعراض والأموال والدين، وهذا والله من أعظم الجهاد.
2: يا شيخنا الحجر عن فوق الراس علي كل حزب طلالي قوة الحق أقوى.
3: أظن لا نبقي جبلا إلا وتبعناهم فيه، ما هو نقول فقط هنا، والله ما نتركهم يقر لهم قرار لا في جبال دماج ولا غيرها حتى نحمد نحوهم، ما نتركهم، ما نقول فقط ما نتركهم في قرية، ما نتابعهم، ما نحن مستعدون أن نبقى هنا فقط إذا بغوا علينا ونقول لهم خلاص يعني خلاص اتركونا، لا، قل بعدكم في الجبال، في كل جبل بعدكم، أنتم بدأتم وأنتم الأشرار.

0: حافظي.
1: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز السكوت عنه، بيان الحق. نحن نعرف ما فعلوا بإحسان إلهي ظهير ومن المكر به وما إلى ذلك، لكن ما يجوز السكوت على الباطل. الرافضة يجب بيان حالهم، والاشتراكية يجب بيان حالهم، ليفعلوا ما شاءوا، ليفعلوا ما شاءوا. وهذا دين الله عز وجل، يجب أن يبين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وطلبة العلم يطلبون العلم، احنا سنبقى نطلب العلم، والذي يريدنا يأتي لنا.
2: يا شيخنا يحيى المناضل، والله لو تمطر قنابل عاد عندنا استعداد كامل، بد ما نفديك. واصل دروسك بس، واصل مالك ولاصحاب القلاقل، احنا رجالك بنقاتل كل من يأذيك.
1: عف للحزبية يا اخوان، عف لها والله، عف للخيانة، عف للغش والخديعة، عف لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح.
0: رافض روح من أرض شرف، رافض فرض دم جماه أرض الألعاب، راية الحج فيها دائما ترفع، رب تأسود وقت الحرب ضراب، رافضي مات راسي دماج والماء، وقعد الرسفني عقيده صلب جبار، كل حاسد يموت بالغيظ يتوجع، فرض دماج حصن العلم واسوار.
3: قابلوا الهجج وجبروت رب العالمين في مقابل من أشد منا قوة، قد مسكنا محافظة كذا، محافظة كذا، محافظة كذا، بلد كذا عندنا وعندنا. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يحدون.
0: قصدنا كلنا يا الحاضرين أجمع، نطلب العلم وأنجى الموت حياب، والله أقسم برب البيت ما نخضع للمخاذل بدر الدين وأصحاب.
1: الرافضة خبثاء، خبثاء لهم مخططات خطيرة على الإسلام والمسلمين، لا يجوز لأحد من البلدان أن يتخاذل عنهم، لا السعودية ولا اليمن ولا المواطنين.
4: وشيخها البر لم تغفل مراصده، عن رصد من يصنعون المكر في النفق، شيخ خبر

فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا.

0: شمس ويحجبه صوب الغمام إذا ما هل بالودق.
1: فحييت يا دماج نور زماننا، فحييت أرضا بل وحييت واديا، سلام على يحيى الأمين وربعه، ليوث نسوا أهل الردى والأفاعيا. فدماج يحيى والأمين هي هي، ودماج دماج قديما وحاليا،

0: طبع وبعد وفاء الناس من زوقي.
1: فيا شيخ يحيى, فيا شيخ يحيى, أنت تاج لقلعة تسامي عنان الدهر في الذكر والعد, ووادعة إن رمت دونك كلهم نحورهم من دون نحرك بالعهد. فسر في طريق الحق واعلم بأنهم ليوث الشراك السيف في راحة اليد. لهم صولة بالحق من رام نزعها, لهم صولة بالحق من رام نزعها, يخر طريحا في الفراش من الوجد. حماة إذا ما الدار أغلقها العدا, ومن رامها بالشر كانوا على الضد. هم السيف في كف الحجوري مسلة, فإن شئت سل السيف أو دعه في الغمد, في الغمد.

0: وزوب عذبا تكاد بالفلك أن تشفي على البرقي.
1: ماذا يسمع بي أعدائي؟ ماذا يسمع بي أعدائي؟
0: فما وهنت لما وافاك من نصب، وكنت والله ذا علم وذا خلق.
1: ماذا يسمع بي أعدائي؟ أنا سجني خلوة، يقول شيخ الإسلام، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، ماذا يسمع بي أعدائي؟ هذا والله أتذكر كثيرا، ماذا يسمع بنا أعدائي؟ لله الحمد ولله الشكر، والله لنقابل الدبابات حقهم، وربي لو عندهم 100 دبابة وربما كانت غنيمة للمؤمنين في هذا المكان، ما معنا ولا دبابة، لعل الله يسر لنا من فضله. والله لقد بدأت في التحرير لأهل السنة في اليمن وخارج اليمن، فتسمعن مني بفضل الله عز وجل ما يتقشعر منه الجلود، وما يجعل الإنسان يخرج من بيته حافيا إلى نصرة هذا الدار بإذن الله عز وجل. وإلا فأهل السنة في كل مكان يتواصلون، يقول إشارة منك، مشورة منك بما ترى، نحن إن شاء الله نقوم بما أوجب الله بقدر المستطاع. وأنا أقول يا إخوان، الشر يدفع والخير يجلب. والله والله لو آذن لطلاب العلم الليلة في هذه الليلة أن يخوضوا المعركة معكم، ربما ما باتوا إلا في صعدة، لو يبقى من مات تعشوا لهم، لكن ما أريد فكرة.
2: نحن لسنا مغفلين عما يدور في الساحة، ولسنا ممن يقول ما نعرف الواقع، نعرفه من صميمه لله.
3: دمات

0: سجلت هذه المادة في يوم الثلاثاء 26 من شهر ذي الحجة لعام 1432 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
1: أخ يقول: إذا كنت في من دل شخصا على الجهاد فقتل، فإذا رزقه الله الشهادة فهل لي مثل أجره؟ لك مثل أجر عمله، عمله هو الجهاد، وأما الشهادة فهي كرامة يكرمه الله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تدللته على الجهاد وهو فعل الجهاد فلك مثل أجر جهاده الذي جاهد به.
2: فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض الاثني عشرية. هم

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

يا الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: بلغني ذلك، وما ذكر في الكلمة من أنهم يحملون حقداً على دين الله، وبالأخص أيضاً على حملة دين الله، هذا لا شك فيه. ومن هنا فإنه يتحتم على المسلمين أن ينافحوا عن دينهم، ويتحتم عليهم أن لا يرضوا بهذه المهانة لكتاب الله عز وجل ولا لحملة كتاب الله. وربما حصل نظير ذلك من بعض النصارى أو الكفار، فيضج المسلمون بأجمعهم، وفي هذا الحال نرى سكوتاً عجيباً، وإننا نحمل المسؤولية في هذا وفي الاعتداء على طلاب العلم قبل كل شيء وبعد سؤال الله سبحانه وتعالى أن ينتصر لدينه ولكتابه ولعباده المؤمنين. نحمل المسؤولية الواسطة وفقهم الله، سواء في الاعتداء على إخواننا أو الاعتداء على كتاب الله عز وجل. هذا أمر. الأمر الذي يليه هذا مما يوجب على المؤمنين ومن عنده غيره على هذا الدين أن يقوموا لله مثنى وثلاثة، مثنى وفرادى، مجتمعين ومنفردين، ومتعاونين ومتضافرين في نصرة جبهة كتاف وجبهة حجور، مادياً وشخصياً. فإنهم مستحق الزكاة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ففريضة الله عز وجل المحكمة التي لا تغير ولا تبدل أن من مصارف الزكاة في سبيل الله. ووالله وتالله إن لم يكن جهاد الرافضة في سبيل الله فما في على وجه الأرض جهاد. والله وتالله إن لم تكن تلك الجبهات في سبيل الله لصد عدوان الرافضة والبغي على دين الله وعباد الله المؤمنين الأبرياء المساكين الذي يمشي بعد حالته وحاجته، أن هذا أمر مهم جدا أن يتنبه له المسلمون لدين الله. وهم الآن ركزوا على جبهة كتاف وحاولوا أن يخمدوا جبهة حجور، فيا أهل حجور نداء لكم بالسنة والقبيلة والشرف والشيم والمعروف والأخوة أن تقوموا على هؤلاء الأنجاس متضافرين متعاونين مع إخوانكم أهل كتاف. ونداء لأهل السنة وسائر القبائل أن يوجهوا 3000 أو أكثر من المقاتلين الشرس لنصرة إخوانهم في الله عز وجل وجهاد هؤلاء الواطئين على كتاب الله والمهينين لحملته. نعم هذا واجب، والله لأن يتقطع لحمك ويتقاطر دمك وتتمزق أشلاؤك أهون من أن يهان دين الله. وليس المقصود حجور ولا كتاف، المقصود هو ما يحمله أهل اليمن من العقيدة الصحيحة، سواء عندنا هنا وهو رأس المقصود أو غير ذلك. فهيا وإياكم والتخاذل، واعلموا أن الأمر جد وأن الأمر واجب محتم، وليس هو بالاختيار، صار الأمر عينيا على من استطاع ذلك. والله يتعين على من استطاع ذلك، وعلى من ليس مستطيعا أن يخلف من سمى ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فإن لم تكن قادرا على ذلك فيا أخي اخلف أخاك واكفه، اكفه في أهله بخير بخير، ويحصل التعاون بين المسلمين. ومن خذل عن ذلك خذل عن دين الله، ولا يجوز له والله. فإن الخذيلة عن ذلك خذيلة عن السنة، وخذيلة عن التوحيد، وخذيلة عن الحق والهدى. كيف يطاع كتاب الله؟ هذا شيء لا يقره دين ولا يرضى ولا يمكن أن ولا يمكن ذلك لمسلم. هذا حقد دفين على دين الله. كيف يعتدى على مساكين بعد أحوالهم يذاهبون إلى أغراضهم الخاصة، لا يعتدون على أحد، وهكذا يلتف عليهم هذا من هنا وهذا من هنا، ويتجمعون على مساكين طلاب علم. هذا هو بارك الله فيكم الأمر عيني، إلا اللهم من كان معذورا بعذر شرعي كما عذره الله، وإلا فواجب على المسلمين أن ينفروا في سبيل الله، فإن هؤلاء ينفرون في سبيل الشيطان ويجمعون الأموال في سبيل الشيطان، ونحن يجب أن ننفر في سبيل الله. أو ننتظر حتى تداس مصاحفنا؟ أو ننتظر حتى يقتل حملة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله؟ هذا ما هو صحيح. وقد يقولون: وأنتم لما لا تنفرون؟ نقول: نحن على ثغرة، ونحن جالسون نطلب علم، ومن اعتدى علينا ندفع عن أنفسنا، وبيننا وبينهم ما قد علمتم، ونطالب الواسطة بما قد استقر في وجوههم، على رأسهم الشيخ حسين وفق الله الجميع، طالبهم بما قد علم في وجوههم من تأمين الطرق وعدم التفتيش وعدم الاعتراض وعدم الرجوع إلى دماج جملة وتفصيلا جبالا وسهولا، وعدم الاعتداء والفتن. هذا حسب ما اتفقنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، والله يقول: من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قالوا: من نكث فإنما ينكث عن نفسه. فنحن نخاف الله ولا نريد أن يكون علينا تبعات من مخالفات شرعية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفي لهم ونستعين الله عليهم، أي للمشركين ونفي لهم، نحن نفي، وإذا اعتدي علينا نستعين الله عز وجل وندفع عن أنفسنا. هذا هو. ولا زال نكرر النداء على هؤلاء القبائل الأشراف حفظهم الله، قبائل اليمن، قبائل لا ترضوا الله بالظلم في مثل هذا الاعتداء على كتاب الله وسنة رسوله على حمل ذلك. وإخواننا في وائلة، قبائل وائلة وقبائل حولها كثير، ورجال هناك كثير لله الحمد في خير وثبات وسنة، ولكن كلما حصلت التعاون والتناصر ومضافرة الجهود كان ذلك هو المطلب الشرعي أمام العادي المعتدي الباغي، وينشرون على أنهم إنما يريدون لا سيما في هذا البلاد لأن أناسا غرباء يقاتلون. يا أخي تعتدون على الناس وما تريدون أحد يدفع عن نفسه؟ لا شك أن من لم يدفع على نفسه بعد الاعتداء أنه قد يلام وربما قد يأثم. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الله يقول لا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. هذا نصيحة، هذه نصيحة، وهذا توجيه، وهذا نداء للانتصار لهذا المصحف الشريف كتاب الله عز وجل، ولتلك الدماء الزكية النزيهة، ولإخوانهم في كتاف وإخوانهم في حجور وغير ذلك ممن قتلوا ظلماً وبغياً وعدواناً. 3000 مقاتل بإذن الله عز وجل، ولا يتردد اليمنيون قبائل وسائر أهل السنة في تجهيز 3000 إلى جهة كتاف. ونسأل الله عز وجل أن يمن على من فيه خير من الأثرياء والموسرين بتجهيزهم وإعانتهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يخذل من خذل عن هذا الخير وعن نصرة هذه الجبهة، وأن ينصر من نصرها، وأن يعز من عز دين الله، ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وانظروا هؤلاء الذين يقولون ما في إلا المصحف، ما في سنة، القرآن فقط، حتى القرآن ما سلم منهم، يدوسوا. وانظروا هؤلاء الذين يقولون الموت لأمريكا، قدموا لهم طلبا وهو منشور على بعض المواقع أن يعودوا للحوار الوطني ويتركوا الحرب على الناس، فاقترحوا على الدولة أمورا، من تلك الأمور أن يعتذروا لهم في حروبهم الستة أنهم مخطئون عليهم وظلموهم، دولة تعتذر لهم. هذا أمر. الأمر الثاني أن تعتمد قتلاهم، تعتبرهم وتعتمدهم جميعا للحروب الستة إلى آخر مطاف شهداء. المطلب الثالث إعمار صعدة. المطلب الرابع هو الذي أريد أن تفهموه، أن يكون ذلك تحت رقابة الأمم المتحدة، الموت الأمريكا. الموت الأمريكا وهم يطالبون تكون مشرفة على هذه الأمور. الكذب كذب. المطلب الخامس أن لا وصاية لأحد أجنبي، يعني ولا الدولة بس الأمريكا، وهي أمريكا ما هي أجنبية، أمريكا صارت يمنية، اليمنيون أمريكيون، حتى إن بعضهم يقول من أين جاي؟ يقول له جاي من واشنطن، يعني بعض الباصات من صنعاء ولا من دماج خارجة، يقول له من وين جاي أنت؟ من حمحمي، قال له محمل من واشنطن، يعني صارت عندهم قرى اليمنية واشنطن، هم أمريكيون، ويتكلمون بين أوساط أصحابهم، يقول لهم أمريكا جاية من كتاف، أمريكا جاية، أيوة أمريكا جاية، لكن الأمم المتحدة التي هي أمريكا لها الوصاية على البلاد، وتحت الإشراف يكون هذه الأمور. هذا ما يصلح، الخذيلة ما يصلح، مصرف من مصارف الزكاة في سبيل الله. هكذا يقول الله عز وجل: سواء تجهيز الغزاة أو خلفهم في أهلهم من مصارف الزكاة، أو كذلك يعني إعانة المجاهدين في سبيل الله المواجهين للأعداء مصرف من مصارف الزكاة، صحيح، أو المرابطين مصرف من مصارف الزكاة، لأن المرابط مجاهد. هناك أو هنا أو سائر الأماكن نحن والله أننا والله الحمد في غاية العفة، ولكن إنما نذكر حكما شرعيا في سورة التوبة يقرأه كل مسلم، يقرأه كل مسلم يقرأ كتاب الله. انظروا يا أخوان أنصار الله كيف يدعسون كتابه، أنصار الله يدوسون كلام الله، أنصار الله يدوسون كلام الله، هؤلاء أنصار الله. لنا فتوى في حكم إهانة كتاب الله تضاف إن شاء الله خطيا، تضاف إن شاء الله إلى ما قيل آنفا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الثامن: خمسمائة وخمسة وعشرين. وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم، فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الإتباع في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخا. وهذا الجواب لا يحتمل بسط هذا الباب، فإنه مبسوط في غيره، يعني هذا جواب مختصر. هذا ولو لم يكن منهم ذلك يعني الوطء، فإنهم قد اعتدوا على المؤمنين وقاتلوا بغير حق ما هناك والله إلا جهاد دفع عن الأنفس والأعراض والعقيدة. وفي الحقيقة هم يقولون إنما هؤلاء يريدون أن يجتاحوا المذهب، أن يقاتلوا من أجل أن هؤلاء يريدون اجتياح المذهب، ولا الناس يعبدون الله عز وجل وبعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومذهبكم ذاهب بأفعالكم، أنتم اجتحتموه حتى بغضتم الناس فيه، أنتم اجتحتم المذهب، وأنتم ما أنتم حول المذهب، لا مذهب شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا حنبلي، ولكن حول البغي والعدوان والدماء. وفي الزمن القديم قالوا كان واحد يصيح بين الناس: كاد المذهب أن يذهب وأنتم رقود وأنتم سكوت. فقال له واحد: لأننا لا نستطيع نأمن ولا نضم ولا نأمن إلا في البيوت، يعني ما لا المذهب عملتم به حتى هذا الذي هو من المذهب ما فعلتم به، إلا يفعله الإنسان تسترا. وتحت فتنة المذهب واعتدوا على المذهب من زمن قديم، وهم يقاتلون المسلمين المذهب، سيحصل المذهب، المذهب سيعتدى، ما أحد، كل واحد في دعوة إلى الله عز وجل والله ينصر دينه، أما الزبد فيذهب جفاء وما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وأهل صعدة أيضا لا يظنوا أن القصد ليس الخطاب يشملنا، يشمل أهل صعدة، هم ذروة من يشملهم الخطاب، يا إخوانهم يناصرونهم، فليس يجوز لهم التخاذل عن نصرتهم، كان أوجب عليهم أن يكونوا ذروة من يقوم مناصرين لأهل الكتاب، هذا هو الحق الذي أمر الله أن يقال، سواء من هنا أو من هناك، صحيح ما يجوز حتى يدعن الحوثي للتعايش السلمي ويترك الدماء إلا إذا كانوا راضين نفوسهم طيبة أن يعودوا مصلين مسبلين وحي على خير العمل ويسبوا أم المؤمنين الصحابة، وراضي وكانت نفوسهم طيبة أن يعودوا يعني ما كان عليه لما عليه أهل إيران، هذا عائد إليهم، وإلا فالخطاب لنا جميعا. والله يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. نحن لا نريد اعتداء على أحد، ولكن نريد تعايشا سلميا فعلا. لا اعتداء، لا بغي، لا تفتيش، لا أذى. الأذى نالنا ومسنا من قبل ومن بعد. لو كان الأمر مقصورا على أنك تصلي مسبل وتعمل لك بدع وتأذن على بحية على خير العمل لكان أهون، لكن والله لن يرضوا منك إلا بأشد من ذلك، حتى تصير على ما هم عليه، حذو القذة بالقذة، وإلا لينالك ما لم ينل من ساكن في إيران. والله لينال الصعديين، أهل صعد لينالهم ما لم ينل من في إيران، وما لم ينل من هو ساكن في أوروبا بين أوساط الكفار. هذا هو الواقع. نعم، الذين ثاروا على الدنمارك، الذين يعني لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتداء من بعض الدنماركيين قاطعوا حتى الجبنة. صحيح. والآن أين هم؟ كتاب الله، كتاب الله يعتدى عليه، وحفاظ كتاب الله يعتدى عليهم، يقتلون لا هكذا من حين إلى آخر ويبغى عليهم. أين هم؟ صدقت أصحاب الجبنة الدنماركيين، لكن يعني أنهم اعتزلوها وذاك تلك غيرة يشكرون عليها، ولكن كانت الغيرة على مثل هذا أشد. ولا نعني أننا يعني يحصل منهم اعتداء على هؤلاء، والله ما، لكن القصد أنه يدفع عن دين الله، ويدفع عن المؤمنين، ويدفع عن كذلك أيضا العقيدة الصحيحة. يا أخي هم أهل باطل، والله أنهم أهل باطل. قال عمر: يا رسول الله، أهم أهل على الحق أم على الباطل؟ قال: الباطل. قال: فلمن أعطي الدنية في ديننا؟ نعم، ضابط منهم رافض داس المصحف في مسجد القبة الخضراء في صنعاء. هذا يثبت أنهم ما هم عند الدين، الرافضة ما هم عند الدين أبدا. أسأل الله أن يشرح صدور المؤمنين للدفاع عن دينهم، وإلا فهؤلاء ما هم عند الدين. صحيح نشرة المصحف ما هي على أهل دماج ولا على فلان، لا، على سائر المسلمين الغيورين على دينهم. نشرة كتاب الله كل من كان مسلما، نشرة كتاب الله على كل من كان يعظم كتاب الله، ما هي على أهل دماج فقط. نحن نغار على كتاب الله ولا حملة كتاب الله فقط، على كل المسلمين. ولما دخلوا دار القرآن في عاهم قطعوا المصاحف ونثروها، وهذا أيضا منشور، يعني امتهنوها وأهانوا المصاحف ومزقوها. نعم، هذه أشياء معلومة. كتاب ربنا: يا أيها المسلمون اتقوا الله، وسنة نبينا، وعقيدة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما يجوز التخلي عنها من أجل حيل الكفار، ولا حيل يهود ولا نصارى ولا حيل الرافضة الزنادقة الذين يطؤون كتاب الله وينكرون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول لكم الحق، أن هذا مما يحرق القلب، هذا الذي يحصل لكتاب الله ولحملة كتاب الله وهكذا من الاعتداء والبغي والعدوان، هذا لا يسكت عليه مسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البشارة في الفتوح. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد، قال حدثنا قيس ابن أبي حازم، قال قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا فيه خثعم، سيأتي في رواية أخرى في خثعم، لكن كذا كان يقول محمد ابن المثنى العنزي. قال: وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال:

0: أي مسدد يروي عن يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان بيت في خثعم خلاف ما قاله محمد المثنى بيت فيه خثعم, ورواية مسدد هي الصواب. قال الحافظ وهذه الرواية أي رواية مسدد هي الصواب, وقد رواه أحمد في مسنده عن يحيى فقال بيتا لخثعم وهي موافقة لرواية مسدد. وقال رحمه الله باب ما يعطى البشير. وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. هذان بابان, الباب الأول البشارة في الفتوح أي أن أمير الجيش يبعث إلى الإمام من يبشره ويبشر المسلمين إذا حصل لهم فتح, فتحت عليهم بعض بلاد الكفار, فهذا مما يفرحهم. فمن السنة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث أمير ذلك الجيش الذي فتح له من يبشر الإمام والمسلمين أنه حصل لهم فتح. والشاهد من الحديث ظاهر أن جريرا لما كسر هذا الصنم وحرقه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يبشره. والبشارة هي الإعلام بما يسر, والإعلام بالفتح مما يسر المؤمن أن تفتح. ظاهرة فبشره إنسان بها وأنه حصل له كذا وكذا, فإنه يشرع أن يعطي هذا الذي بشر شيئا مكافأة له على بشارته. واستدل البخاري رحمه الله بقصة كعب بن مالك أنه أعطى الذي بشره وهو سلم بن الأكوع سعى ساع من أسلم, وهو سلمة رضي الله عنه, أعطاه ثوبين ولم يكن له يومئذ غير هذين الثوبين, فاستعار ثوبين ولبسهما. ثم ذكر في الباب الأول حديث جرير ألا تريحني من ذي الخلصة, وكان صنم يعبد من دون الله تعالى يقال له كعبة اليمانية, فانطلق إليها جرير في 150 من قومه فكسروها وحرقوها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد أنزل الله القرآن الكريم هداية للبشرية، إن هم عملوا به واتعظوا بوعظه واعتبروا بقصصه. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولقد أمرنا الله عز وجل أن نذكر بالقرآن وأن نعظ بالقرآن، فجل من قال: فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. من أجل ذلك تعالوا معي إخوة الإيمان والعقيدة لنذكر بآية من آيات القرآن. هذه الآية كثير ما نقرأها، لكن قليل هم المتدبرون لها. هذه الآية التي تحمل في طياتها مواعظا عظيمة ودروسا جليلة، إنها قول الله عز وجل:

0: نعمق في سماء هذه الآية لنستخلص الدروس والعبر ونستلهم المواعظ والدرر. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الرحمن لأهل الإيمان، وكما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه أو خبر تخبر به. يا أيها الذين آمنوا، المنادى هم المؤمنون الذين صدقوا ورضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. ثبت في صحيح مسلم عن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من جملة 90 نداء في كتاب الله لأهل الإيمان. هذا النداء يعتبر النداء 78 منها. هذا النداء، فما الخطاب؟ الخطاب: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يأمر الله عز وجل في مطلع هذا الخطاب، يأمر عباده بأن يتقوه، والتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، هي أن تجعل بينك وبين ما حرم الله عليك حاجزا. قال طلق بن حبيب رضي الله عنه ورحمه: إذا جاءت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. فقالوا: وما هي التقوى يا أبا علي؟ قال لهم: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تحضر معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. والفتنة التي حث الإمام طلق بن حبيب على إطفائها بالتقوى هي فتنة عبد الرحمن بن الأشعث الذي خرج على ولي أمره عبد الملك بن مروان. وما أكثر الفتن المشتعلة في بلادنا والتي نحن بحاجة إلى أن نطفئها بتقوى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، مخرجا من كل فتنة، مخرجا من كل مصيبة ورزية، مخرجا من كل شر وبلية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قيل أن عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب فقال له: ما هي التقوى؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، هل سلكت طريقا بها شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فتلك هي التقوى. ولقد أخذ هذا المعنى الشاعر ابن المعتز فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. التقوى هي الرجولة، هي البطولة، هي سلم الوصول إلى النعيم المأمون. ولله در ابن الوردي إذ يقول:
1: فاتق الله فتقوى اللهما جاورت قلب امرئ إلا وصل ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل ليس من يقطع طرقا بطلا ليس من يسفك الدماء المعصومة بطلا ليس من يفسد في الأرض بطلا ليس من يأخذ أموال الناس بالباطل بطلا ليس من يروع الآمنين بطلا إنما من يتق الله هو البطل. إن الله عز وجل أرادنا إرادة شرعية كونية أن نكون من عباده المتقين، أراد منا أن نكون من المتقين، لذلك جعل يرغبنا في التقوى. من ذلك أن جعل الله تبارك وتعالى التقوى سببا لنزول الخيرات وحلول البركات. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التقوى سبب للنجاة من العقوبات، وينجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى تكسبك محبة الله، فإن الله يحب المتقين. التقوى تجعلك من أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى تكسبك معية الله. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى من أعظم الأسباب المدخلة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وسارعون إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحديث عن التقوى حديث طويل ذو شجون، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. ثم قال المولى جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. في هذا الجزء من الآية دعوة إلى محاسبة النفس على تقصيرها. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله عند هذه الآية، قال: وهذه الآية أصل في محاسبة العبد نفسه، فإن رأى منها زللا تداركه بالتوبة النصوح، وإن رأى منها تقصيرا استعان بربه وبذل جهده في تكميله. إنه يجب عليك أن تحاسب نفسك حتى تخفف عنها من حساب الآخرة. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها، وإنما خف الحساب على أقوام يوم القيامة لأنهم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. يجب عليك أن تحاسب نفسك، لأن هذه النفس سيقوم عليها يوم القيامة شهود يشهدون بما فعلت في هذه الدنيا، ولن تستطيع أن تنكر شهادة أحد منهم. سيشهد عليها ربها: وكفى بالله شهيدا. وسيشهد عليها نبيها، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وسيشهد عليها كتاب أعمالها، هذا كتابنا.

سيشهد عليها الملائكة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ستشهد عليها الأرض التي كانت تدب على ظهرها. قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي تشهد بما عمل على ظهرها. سيشهد على هذه النفس أقرب الأشياء إليها وألصق الأشياء بها، جوارحها أعضاؤها اليوم.

شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يجب عليك أن تحاسب هذه النفس لأنك إن لم تحجزها عن المعاصي كبتك في نار الشهوات والمخازي. وما أبرر

أيها الناس، إنه ما صلح حال سلفنا الصالح إلا يوم أن حاسبوا أنفسهم محاسبة دقيقة أشد من محاسبة الشريك لشريكه. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يدخل عليه عبد الله بن مسعود وقد أخذ بلسانه يجذبه إلى الخارج جذبا شديدا، فيقول له ابن مسعود: حسبك يا صاحب رسول الله، على رسلك بلسانك. فجعل يقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر الصديق يحاسب نفسه حتى يتهم لسانه بأنه أورده موارد الهلكة. لسان أبي بكر الذاكر الشاكر، فماذا عسانا أن نقول نحن؟ ألسنتنا التي تلهج بالغيبة والنميمة والكذب والشتيمة كثيرا، ومع ذلك قل من يحاسبها، قل من يوقفها عند حدها. وأبو بكر الصديق الذي ما عرف لسانه إلا ذكر الله، إلا تلاوة القرآن، إلا القول بالحق والصدع به، ومع ذلك يقول على لسانه بأنه أورده الموارد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أثر عنه قوله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، يقول أنس بن مالك: دخلت حائطا فإذا أنا بعمر بن الخطاب فيه، وكان بيني وبينه جدار، فجعل يقول: إيهن يا ابن الخطاب، قد كان يقال عنك عميرا، ثم أصبحت عمر، ثم الآن تنادى بأمير المؤمنين. بخ بخ يا ابن الخطاب، لتتقين الله أو ليعذبنك، لتتقين الله أو ليعذبنك. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لضرار بن ضمرة الكناني وهو من أصحاب علي بن أبي طالب، قال له: صف لي عليا. فقال: يا أمير المؤمنين، إني أشهد الله أني وقفت عليه في بعض أحواله، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، قد مال إلى محرابه قابضا على لحيته، يبكي بكاء الحزين، ويتقلب تقلب المنسوع، ويقول مخاطبا الدنيا: إلي تشوقت، إلي تزينت، غري غيري فقد طلقتك ثلاثا. ثم جعل يقول معاتبا نفسه ومحاسبا لها: آه على قلة الزاد، آه على قلة الزاد وطول السفر ووحشة الطريق. علي بن أبي طالب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه منه بمنزلة هارون من موسى، يتأوه من قلة الزاد، فما هو زادي وزادك بجانب زاده رضي الله عنها، لكنها محاسبة النفس. هذا الأحنف بن قيس كان يجيء بالمصباح فيدني أصبعه منه ويقول: حس يا حنيف، ما حملك على ما صنعت في يوم كذا، حس يا حنيف، ما حملك على ما صنعت في يوم كذا. هذا إبراهيم التيمي قال: مثلت نفسي في الجنة، آكل من ثمارها، وأشرب من أنهارها، وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار، آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسلها وأغلالها، ثم قلت لنفسي: ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقلت لها: أنت في الأمنية فاعملي.
أنت في الأمنية فاعملي. قرأ الحسن البصري رحمه الله قول الله عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة. فقال: المؤمن الحق يعاتب نفسه، يقول لها: ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بكلمتي؟ هذا توبة ابن الصمة أحد السلف، قعد يوما يحاسب نفسه وقد مضى من عمره 60 سنة، فحسب 60 سنة أياما، حسب 60 سنة أياما، فكان الناتج 21,500 يوم، فجعل يقول لنفسه: إذا أذنبت يا توبة كل يوم ذنبا واحدا، كيف ستلقى الله بصحاف مملوءة ب21,000 ذنب و500؟ ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال: هذا إذا كنت تذنب كل يوم ذنبا، فكيف لو أذنبت 10؟ وكيف لو أذنبت 100؟ ثم شهق شهقة فمات رحمه الله. هكذا كانوا يحاسبون أنفسهم، لذلك صلحت أحوالهم مع الله تبارك وتعالى. وهكذا يجب علينا أيها الناس أن نحذو حذوهم، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فيجلس كل واحد منا مع نفسه ويحاسبها على تقصيرها، وما أكثر التقصير، وما أكثر التقصير وأعظم التفريط في جنب الله، ما أكثر الذنوب والمعاصي والآثام والمخازي التي نحدثها ليل نهار سر جهار. حاسب نفسك يا أخي، قل لها: كيف أنت مع الواجبات؟ هل تؤدينها كما شرع الله؟ كيف أنت مع الطاعات؟ هل تسابقين إلى فعلها أم أنك تتباطئين عنها؟ كيف أنت مع المحرمات؟ هل أنك تجتنبينها أم أنك تقعين في وحلها؟ كيف أنت مع عبادة الله عز وجل؟ إذا رأيت من نفسك ترددا وتثاقلا في فعل طاعة، قل لها: ما لي أراك تكرهين الجنة، كما كان الصحابة يحضون ويحثون أنفسهم إن رأوا منها ترددا. عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، وبعد أن جاء الدور عليه، بعد أن قتل الأميرين اللذين قبله، جاء الدور على عبد الله بن رواحة، فوجد من نفسه ترددا في إمساك القيادة، فجعل يحثها ويحضها بقوله: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة. مالي أراك تكرهين الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فلازلنا نحلق في سماء هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ويوم غد المراد به يوم القيامة، وسمي بذلك لقرب وقوعه، اقتربت الساعة وانشق القمر. ذلك اليوم الذي يقف فيه الناس أمام الله تبارك وتعالى، كل واحد منهم يقف بمفرده ليحاسبه الله عز وجل على ما عمل في هذه الدنيا، وتوضع الموازين وتوزن الأعمال وعامليها،
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. في ذلك اليوم الذي وصفه الله عز وجل بصفات عظيمة قال عنه جل وعلا في كتابه الكريم

ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا اليوم الذي لا ينفع فيه بعد رحمة الله عز وجل إلا الأعمال الصالحة، أما الأموال، أما البنون، أما الذهب والفضة والسيارة الفارهة والعمارة الشاهقة والترف الذي آثره كثير من الناس على عمل الآخرة، فإنه لا ينفع أصحابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الزوجة ستفر منها، الأم والأب ستنفر منهما يوم يفر

0: لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل مشغول بنفسه، الكل يفكر بمصيره ومآله. نعم يا عباد الله، ما الذي قدمناه لهذا اليوم من الأعمال الصالحة التي يبيض الله بها وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد يوم القيامة. لا يحتاج إلى أرصدة في البنوك، ولا يحتاج إلى أن تكنز ذهبا ولا فضة، ولا يحتاج إلى أن تشتري عمائر، ولا يحتاج إلى أن تشتري أضيانا، ولا يحتاج إلى أن تدخر أموالا. يحتاج إلى أعمال صالحة، يحتاج إلى صلاة وصيام، يحتاج إلى قراءة للقرآن، يحتاج إلى تصدق وإنفاق، يحتاج إلى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا الذي نحتاجه في ذلك اليوم، وهذا الذي يجب علينا أن نعده، أن نعده الإعداد الحسن لذلك اليوم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال واتقوا الله، هذا توكيد للأمر بتقوى الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك في نهاية هذه الآية: إن الله خبير بما تعملون، أي أنه يرى مكانكم ويسمع كلامكم. فأروا الله منكم خيرا وأسمعوه منكم خيرا. وهذا يدل على وجوب مراقبة الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. فنعم أيها الناس، عشنا لحظات يسيرة مع هذه الآية الكريمة التي كما سمعتم كثير هم القارئون والتالون لها، لكن قليل من يتدبر في معانيها ويتفكر ويغور في عظيم معانيها التي احتوت على مواعظ وعلى دروس جليلة. نسأل من الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بآيات الله عز وجل، أن ينفعنا بما نسمعه ونقرأه من الآيات قراءة وعملا. نسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أن يجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا، وأن يكون شفيعا لنا يوم القيامة وموصلا إلى جنات النعيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعلنا ممن يقرؤون القرآن يقرؤون حروفه ويقيمون حدوده. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.
1: أخ يقول: هل العلم أفضل من الجهاد؟ كل شيء في وقته هو الأفضل، فالتسبيح بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الذكر بلا خلاف، لكن كل إنسان حين ينصرف من صلاة يسبح ويحمد ويهلل، هذا أفضل من أن يقرأ القرآن. ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها، وإن كانت في وقت ما فاضلة أفضل من غيرها، لكن يأتي وقت تكون هذه العبادة أفضل من تلك التي أرفع منها. فكل شيء في وقته، فالعلم عبادة عظيمة والجهاد عبادة عظيمة. فإذا احتاج إلى المسلم إلى طالب أن يجاهد، وإذا لم يقم بالجهاد حصل ضرر على الناس وتسلط الكفار على المسلمين وغير دين الإسلام، فلا شك أن الجهاد أفضل. أفضل من أن يبقى في حلقة يقرأ والعدو يجتاح بلاد المسلمين. وإذا وجد من يكفيه الأمر ويتصدى لهذا العدو والأمور في خير وأقبل على العلم وتفقه في الدين فهذا أفضل، بدل أن يذهب مثلا يبقى في جبل لا ينفع شيئا يقوم غيره بهذا المقام، تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يفعل شيئا، فهذا أفضل أن يطلب العلم، أن يحفظ، أن يراجع، وكلها عبادات عظيمة. فلا يحقر من شأن العلم إلا أناس منحرفون كالخوارج وأمثالهم الذين يظهرون أنهم يحبون الجهاد، يقولون إلى متى نبقى نطلب العلم، فقولهم خاطئ. ولا يحقر من مكانة الجهاد عند الحاجة إليه إلا إنسان خاطئ، يقول اطلب العلم واترك هذا الأمر لا تشغل نفسك به. سبحان الله، سيأتي عدوك يشغلك عن الإسلام ليس عن العلم فقط، ربما لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تدعو، لا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، لا تستطيع أن تبين للناس ضلالا ينتشر فيهم ويسعى فيهم سعيا حثيثا. فنظرة من ينظر إلى المجاهدين أنهم مخطئون نظرة خاطئة، بل والله إنهم في ثغر عظيم، وإن الله حفظ بهم الإسلام في كثير من البلدان. المجاهدون في الجبهات هذه الموجودة في التصدي للرافضة حفظ الله تعالى بهم الإسلام في هذه البلدان، ارتفعت السنة، علت رايتها، انتشر خيرها، صار أهلها مرفوعين معظمين، كلامهم مسموع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود هؤلاء المتصدين للرافضة. وهكذا الذي يحتقر طلبة العلم الذين يقبلون على العلم وعلى السنة وعلى الخير في وقت لا يحتاج إليهم فيه، هذا عرف كما سبق عن أهل الضلال، عن أهل الانحراف. فكل شيء في وقته هو الأفضل، والإنسان يقدر الأمور قدرها. فكيف تطيب نفس إنسان يقول أنا أبقى عندي درس لا أذهب أتصدى لهذا العدو؟ سيأتي هذا العدو يمنعك من كل درس تقوم به، هب أنك تشغل شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم تعود إلى حالك، أفضل من أن تبقى مشغولا لسنين مشردا بعيدا عن العلم. المراد كما سبق أي من يقوم بالجهاد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله لحفظ الدين ودفع أعداء الله، لا من همه المطامع أو الدنيا، بل المراد من يجاهد في سبيل الله، فهذا على خير عظيم. وحين يرى الإنسان ما هم عليه والله يحتقر نفسه، بين قلة أكل أو برد وهم في الجبال، أو قتل أو جرح أو تعب أو مفارقة للأهل والولدان، والله إنه يحتقر ما هو عليه وإن كان في طاعة وعبادة عظيمة.
2: أخ يقول: عندما يقول العلماء إن الرافضة كفار خصوصا الاثني عشرية، هل معنى ذلك أن كل فرد من أفرادهم كافر وهو يقول بقولهم في الصحابة والقرآن؟ الرافضة هي فرقة أو ملة غير ملة الإسلام. أصول مذهب الرافضة، دينهم، عقائدهم غير دين الإسلام، لا يأخذون بهذا القرآن الذي يأخذ به المسلمون، بل يعتقدونه محرفا مغيرا مكذوبا زيد فيه ونقص، لا يأخذون بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهم كلام في أركان الإسلام وأركان الإيمان غير ما يقوله المسلمون في أركان الإسلام وأركان الإيمان. عباداتهم ليست موافقة لعبادات المسلمين في كثير من صفاتها وأحوالها وأوقاتها، فلا نقول إن هذا الرافضة هذا الرافضي مسلم وهذا طرأ عليه الكفر، لا، بل الرافضة كفرقة من فرق الكفر، ملة من ملل الكفر، لأن ما هم عليه ليس هو دين الإسلام. وإن اتقوا ذلك، اتقوا الناس وأظهروا لهم أنهم يدينون بدين الإسلام أو يفعلون أفعال الإسلام، فليسوا على دين الإسلام. مذهبهم في الأصل كما اعترف به كبار علمائهم عبارة عن موروث يهودي وموروث مجوسي وبعض الأشياء التي يعملونها لإرضاء المسلمين من دين الإسلام. وسمعت مرة دراسة أو بحثا لرجل من كبار علمائهم ومؤلفيهم ممن يعد من آيات الرافضة، اسمه كمال الحيدري، وله مجموع مؤلف مجموع الحيدري في نحو 50 مجلد. قال نظرت في عقائد الرافضة وأحكام الرافضة ودينهم، قال، وبحثت عنها فلم أجد لأكثرها أو لكل عقائدهم وأقوالهم لم أجد لها أثرا في الكتب قبل المفيد محمد بن النعمان الملقب بالمفيد، الذي يسمي الرافضة بمؤمن الطاق، وكان أهل السنة يسمونه بشيطان الطاق، رافضي خبيث، هو واضع دين الرافضة، وهو أظن في القرن الثالث أو الرابع. فعبد الله بن سبا اليهودي أدخل عليهم من دين اليهودية وأصل له وصولا، ثم هذا الذي وضع دين الروافض محمد بن النعمان المفيد، شيخهم المعروف المعظم عندهم. قال فوجدت عقائد الرافضة وأمورهم وما يقولون تنتهي إلى هذا الرجل ولا وجود لها قبله، وهو في سياق بحث وتحرير لمصدر عقائد الرافضة، وهو قريب موجود حي، أظن قتل قريبا، قتلوه لما أخرج مثل هذه المباحث وبدأ يرد عليهم قتلوه. فأنا لا أعتقد أن الرافضة هم طائفة من المسلمين، منهم من وقع في مكفرات وكفر، لا، بل أعتقد أن الرافضة ملة من ملل الكفر غير ملة الإسلام، لأن الإسلام أصول الإسلام ليست عندهم، الأصول التي يبنى عليها الإسلام ليست عندهم، كتاب الله ليس عندهم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست عندهم، لا يبنون دينهم على كتاب وسنة، الكتاب عندهم منبوذ محرف مغير، عندهم قرآن غير هذا القرآن، والسنة يعتقدونها كذبا لا يصدق، الطعن في رواتها وكفروهم. فحين تقول الرافضة كفار مثل ما تقول اليهود كفار ومثل ما تقول النصارى كفار، هم أنفسهم يقولون هذا، لا يعترفون بدين الإسلام وأنهم على أصول دين الإسلام من القرآن والسنة، لا يقرون بذلك أصلا.
3: أخ يقول بعض الناس يقول إن الرافضة لن يكفرهم أحد من علمائنا المعاصرين كالشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ مقبل، فما هو الرد على هذا القول؟ هذا القول خطأ، كفرهم العلماء، الشيخ بن باز له فتوى صريحة في كفر الرافضة الخمينية، إنما قال لا نكفر الشيعة، قال أما الرافضة الخمينية قال فهؤلاء كفار، وغير من العلماء. الرفض الآن المنتشر في العالم هو الرفض الاثني عشري، هو الرفض الاثني عشري، هو رفض الإمامية، وهذا نقل السمعاني في كتاب الأنساب الإجماع على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية، قال وأجمعت الأمة على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية. وليس هذا قول واحد من العلماء، بل كثير من الأئمة على هذا القول على كفر الرافضة الاثني عشرية، وللعلماء كلام كثير، وقد كنت جمعت كما سبق رسالة منشورة في أقوال الأئمة عبر العصور في كفر الرافضة، ومن نص من الأئمة على كفرهم عبر العصور، فالرافضة كفار. قال الشوكاني ولو لم يكن من عقيدتهم إلا تكفير المسلمين لكانت هذه كافية في كفرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قالوا إلا رجعت عليه. وهم يستحلون تكفير المسلمين ويعتقدونه دينا، هم عندهم الآن أصل سادس أو ركن سابع في الإيمان، وهذا الركن هو الإمامة، أن تعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر وأنهم معصومون، ومن لم يعتقد إمامتهم فهو كافر، لأنه أخل بركن من أركان الإيمان، وكل المسلمين لا يعتقدون هذه العقيدة، فإذا كل المسلمين عند الرافضة كفار. لو قال إنسان سيجمع 100 خصلة مما يكفر بها الرافضة لجمع، كفروا الصحابة وهذا عقيدة كفر، قالوا القرآن ناقص وهذه العقيدة كفر، رموا أم المؤمنين بالزنا بعدما نزلت 10 آيات من القرآن تبرئها، وأجمع العلماء أن من اتهم أم المؤمنين بالزنا بعد نزول هذه الآيات فهو كافر، لا خلاف بين العلماء. كفروا المسلمين واعتقدوا كفر جميع المسلمين وهذه عقيدة كفرية، وهكذا استحلوا محرمات، وعندهم عقائد كثيرة باطلة، فكيف بعد ذلك يشك مسلم في كفر هؤلاء الناس؟ والله إننا نعتقد أنهم كفار ككفر اليهود والنصارى من حيث الكفر، وأما ضررهم فهو أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأن اليهودي يهودي والنصراني نصراني، والناس في منأى وبعد عنهم، وأما هؤلاء فإنهم يتظاهرون بالإسلام ويقتلون في بلاد المسلمين وهم يسعون في هدم الإسلام. طعنوا في هذا القرآن صراحة في الآن في قناتهم، يطعنون في كلام الله، يقولون هذا القرآن عمى، هذا القرآن ضلال، ما هذا القول بكفر؟ ونعتقد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ونغبط من حصل على ذلك، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، أخرجه مسلم. فلا يجتمع من قتل رافضيا هو إياه في النار، فهذه بشرى لمن قتل رافضيا أنه بعيد عن النار.

0: أخوني يذكر كلاما حاصل يقول كلام الإمام الشوكاني في الرافضة وتكفيره لهم. قال: المقارنة بينه وبين ما من ينتسب لأهل السنة في هذا الزمان ومع ذلك لا يقول بكفر الرافضة ولا بجواز مقاتلتهم. أولا، أهل السنة يقولون بكفر الرافضة، ولا أعلم من أهل السنة من العلماء المعتبرين من يقول إن الرافضة الذين يعتقدون هذه العقائد المشهورة اليوم، الرافضة الاثنى عشر، ليسوا بكفار. وأما قتالهم فقد نقل عليه شيخ الإسلام الإجماع، نقل إجماع أهل العلم على أن قتالهم قتال مشروع. والذي ترى يدافع عن الرافضة في هذه الأزمنة إما أنه لا يعرف الرافضة، الذين يدافع عنهم لا يعرف عقائدهم وأقوالهم الشنيعة وكفرياتهم، وإما أنه لا يعرف العلم. ولا يمكن يوجد رجل عرف العلم وهو من أهل العلم وعرف الرافضة في هذه الأزمنة وأقوالهم ثم يقول هم من المسلمين، وإن رأيت من يقول ذلك فاجزم أنه ليس من أهل العلم. لا يمكن أن يقول هذا عالم أبدا. هل يقول عالم من العلماء إن الذي يقول إن القرآن ناقص ومحرف بل يقول إن القرآن عمى، هل يقول عالم إن هذا مسلم؟ هل يقول عالم إن من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، في أهل بيته، في صحابته، في زوجاته، يكذب القرآن الذي نزل ببراءة أم المؤمنين، هل يقول عالم إن هذا ليس إن هذا من المسلمين؟ لا يمكن هذا أبدا أن يقوله عالم. وإنما يقول هذا إنسان لم يعرف الرافضة أو إنسان لم يعرف العلم، إنسان جاهل. الرافضة اليوم يقولون لأئمتنا مكانة لم يصل إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب، هذا يقول الخميني وقرره دينا وعقيدة لأتباعه. الرافضة اليوم يقولون إن لأئمتنا أو إننا نهاب نصوص أئمتنا أكثر مما نهاب نصوص القرآن، هذا يقوله الخميني ويقوله محمد عبد العظيم الحوثي، وأن نصوصهم وكلامهم مهاب أكثر من هيبة القرآن. الرافضة اليوم ورافضة اليمن يقولون هذا القرآن ليس ناقص فقط بل هو عمى، هذا يقوله مفتيهم، مفتي الحوثيين اليوم، قل ليس القرآن فقط ناقص بل هو عمى، يقول صار حجة للمجرمين والظالمين والمفسدين. الرافضة اليوم يقولون إن جميع الأنبياء حتى خاتم الأنبياء محمد فشلوا في تحقيق العدالة في الأرض ولم ينجحوا في ذلك، ولا يحقق العدالة إلا المعصوم أي المهدي الموهوم الذي يذكرونه، هذا مذكور في كتاب الخميني الحكومة الإسلامية. ولما أنكر عليه بعض الناس هذه الكلمة في ذلك الزمان في زمانه كالإمام بن باز وأمثاله، ردوا عليه وأن هذه الكلمة كفر، رد عليهم، تكلم بها عن عقيدة، وقام في لقاء صحفي له يرد على من سماهم بعلماء السلاطين الذين غضبوا من كلمته هذه، ويصمم قال وأنا أقولها عقيدة، ويكرر أن كل الأنبياء فشلوا في تحقيق العدالة وإبعاد الظلم في الأرض. الشوكاني رحمه الله في كتابه نثر الجوهر على حديث أبي ذر يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي، يقول قال لو لم يكن عند الرافضة إلا واحدة لكفت في تكفيرهم، وهي تكفيرهم للصحابة. قال لو لم يكن عندهم إلا هذه لكفت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث عدة معناها متقارب، قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخي يا كافر، من قال لمسلم يا كافر، فإن كان كما قال إلا رجعت عليه. قال فهؤلاء كفروا خيار خلق الله فهم الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وهؤلاء يبغضون الأنصار. قال لو لم يكن عندهم إلا هذه لكفت في كفرهم. فيا لله العجب من إنسان ينتسب إلى العلم ثم يقول هؤلاء مسلمون، كذب والله على العلم وكذب على الله وكذب على دينه من يقول إن هؤلاء مسلمون. حرب على الإسلام، بدلوا الإسلام في كل مكان تمكنوا فيه، ثم يقول قائل هؤلاء مسلمون. ولكن كما قال الشوكاني هذه الأمور لا يفهمها المقصرون أي الجهلة الذين تصدروا العلم وليسوا أهلا له. هذا كان بمناسبة التعليق على كلام الشوكاني هنا الذي تألم من الرافضة ومن صنيعهم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن

تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ابتلي الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال الله سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب وقال الله سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فهذه الحياة الحياة الدنيا دار ابتلاء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فالدنيا دار ابتلاء ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة.

0: الإمامية الاثنى عشرية فلم يقر للمسلمين منهم قرار. كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية. ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن. المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة. وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح، فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته. وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم: يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول: هذه عائشة، أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال: ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة؟ لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين، فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم، فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل، الذين توكلوا عليه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ومع ذلك كتب الله النصر ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله وهم المنصورون وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبِّت أقدامنا واربِط على قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم بك نصول وبك نقاتل وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أخ يقول: مسألة البول قائما مما يثيره الرافضة ضد أهل السنة، وأنهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف قبيحة. قال: نرجو التنبيه، الرافضة هم ليسوا حول الأدلة، قد كذبوا بآيات من القرآن وردوها، وردوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي فيها تنزيه عن النقائص الحقيقية، قد رموه بالنقائص التي هي فعلا نقائص، أما هذا ثبت به الدليل وهو من شرع الله. فليقل من شاء أن يقول في شيء هو من الدين ومن الشرع ليطعن في ذلك ولا تبالي به. هم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء ليست من دين الله وشرعه، كذبوا الأدلة المبرئة له ولزوجته ولأصحابه.
1: قال: ما نصيحتك لطالب علم يقول أن حرب الحوثي فتنة، ويقول أيضا أن أصحاب الجيوش من أهل السنة، وما حصل لا تعلق له بالدين؟ هذا مخذول مخذول، أصحاب الجيوش ليسوا من أهل السنة، فهم من أهل البدع، فهم حزبيون وتجمهروا على أهل السنة وأرادوا ضرب أهل السنة، وتكتلوا في دماج وحاربونا حربا عظيمة والله، وهجر في دماج، هجر وهم ضعفاء وصلحوا أنفسهم الأقوياء، هجر لشيخهم وهجر للطلاب الشيخ الذين هم قريب من الشيخ. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من فتنة أصحاب الفيوش، فتنة عظيمة فعلوها في دماج، وليس الخبر كالمعاينة. أقول لك يعني أبرزوا عضلات عجيبة ياسين هذاك المخذول، لا إله إلا الله من حماقته وغيره. أيضا تعرف أنت أولئك يعني ايش يسمى الزنط، وليش هم منه صحيح عندهم زنط عجيب عجيب، عندهم زنط اذا زنط خلاص ما يبالي بك، وهو عندنا في دماج ويحدث فتنه وبدعه وعنتر. هذا من عجائب اولئك والله الذين خرجوا، عضلات ما في الا عضلات وهجر كلام وتكتل في البيوت وفي المزارع وحرب على الشيخ عجيبه، وهو كان يقربهم ويحبهم ومكنهم من المكتبه ويثني عليهم خيرا بلا معروف. وينهم الآن؟ شذر مدرى، تفرغوا أيادي سبا، صاروا أكثر من طائفة، وعلى انحراف خرجوا من بعضهم البعض على انحراف. وهكذا قول حرب الحوثي فتنة، يا أخي الحوثي مجرم، الحوثي مجرم من المجرمين، فقتاله لا شك أنه مشروع، أنه مشروع ويجب قتاله الحوثي هذا الباغي، وهو باغي وبقى على أهل الإسلام. ولكن المشكلة هو ما تعلمون فقط أن بعض الناس يتمصلح من هذه الحروب ويريد أن يؤخرها على أهل الإسلام ليستفيد منها، هذا هو الذي يئن منه الناس الصالحون، يريدون الحرب ممن هم في الصف تطول لأجل الاستنزاف ولأجل الأموال ولأجل العياذ بالله الأغراض الدنيوية. وإلا ما في أحد عاقل يشك، ولا أحد أيضا بصير بفتنة الحوثي والرافضة يقول بأن قتال الحوثي هذا قتال فتنة لا يشرع. والله إن هذا نفاق الذي يقول أن قتال الحوثي فتنة لا يشرع، وهو الذي بقى وهو الذي اعتدى وهو الذي ابتدأ، ويقال قتاله فتنة لا يشرع، ولكن الفتنة في من دخل في الصف فيهم مفتونون، دخلوا العياذ بالله بالفتنة على أهل الإسلام، وربما لهم أيادي سوداء مع الحوثي، وربما يمدون الحوثي بشيء وهم في الصف، وهذا لا يسلم منه الصف. إذا كان صف رسول الله خرج فيه المنافقون وخلخلوا الصف وردوا الجيش أو ردوا نحو ثلث الجيش، فكيف بهذا الزمن الذي ما فيه وحي يخبرنا بفلان وفلان؟ إذا كان ذاك الزمن الذي فيه الوحي يخرجون ويتحينون الخروج، ويحصل بخروجهم ما يحصل من الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فكيف بزمننا هذا؟ السماعون لهم كثير، والمغترون بهم كثير، ولهم أقوال مزخرفة، وفي زخرف القول تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، قدحا ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فهذا يحصل به خلل عظيم، هذا الذي هو فتنة وجود المفتونين في الصف. وإلا قتال الحوثي ليس بفتنة، ليس بفتنة، بل هو قتال مشروع، ويجب على أهل الإسلام توحيد صفهم، صفهم توحيدا يرضي الله سبحانه، لا يرضي أعداء الله، يرضي الله، قتال شرعي بمعنى الكلمة، يرضي الله لا يرضي أعداء الله. تقدموا تأخروا، وقفوا إلى هنا لا تدخلوا هنا، هذا متعب، دماء تسفك إلى آخر ذلك، وجهود تهدر، وفي الأخير وقف خلاص صلح. هذا الذي يتعب الناس ويجعل من تأخر يتأخر. وإن لو فيه مصداقية في قتال هذا الفاجر والله لانتهت قبله، لو صدق الله سبحانه وتعالى الجيوش التي أعدت لقتال الحوثي نحو 30 دولة فيما يذكرون في إعلامهم، نحو 30 دولة ومجهزة بأحدث الأسلحة وبتلك التداريب التي سابقت أزمنة متقدمة، سبقت لها أزمنة متقدمة، تلك الحداثة في الآنيات، والله لانتهى بشهر الحوثي لو صدق الله، وأقل من شهر، لكن تلاعبات، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الذي الناس تتخوف فقط، وإلا لا يجوز أن يقال قتال الحوثي فتنة. هذا مخذول الذي يقول قتال الحوثي فتنة، هذا الرافضي الخبيث المعتدي على المسلمين، والذي يريد استئصال هذا الخير يقال قتاله فتنة. والله لو تمكن البلاد لأهلك الحرث والنسل، ولكن الفتنة هي هذه التي نشير إليها. بعض الناس يريد القتال يتأخر له مصالح في ذلك، وبعض الناس ربما في الصف يخدم الصف الآخر ويخلخل صف أهل الإسلام. هذا الذي ينبغي أن يحذر من فتنته وأن ينتبه له. وهكذا الفتنة وجود الإخوان المسلمين في القتال، هذا فتنة على المسلمين. ما وجدوا في قتال من أو ما وجدوا في جهاد مما أقامه أهل الإسلام إلا كان عاقبة الجهاد خسرة، وتسلط الأعداء على ذلك الجهاد. والواقع خير شاهد، وما جهاد أفغانستان بخاف عنكم، وما كانت عاقبة ذلك الجهاد العظيم الذي أجمع أهل الإسلام وأجمع أهل العلم في العصر على أنه جهاد شرعي لا يمتري فيه إثنان. ثم صارت عاقبة ذلك الجهاد إلى ما تعلمون، وآل ذلك الجهاد إلى ما آل إليه بسبب دخول الإخوان المسلمين، مكنوا الرافضة وسلموا بعد ذلك الرافضة الأشياء، فما دخلوا في جهاد إلا أفسدوه. فعلى هذا لا يركن إليهم في جهاد ولا في غيره، الإخوان المسلمون لا يركن إليهم في جهاد ولا في غيره. لا تأمنه على شيء من أمور دينك، فهو عدو، هم العدو فاحذرهم، انتبه منهم، فهم الأعداء وهم آلة لأعداء الله قديما وحديثا منذ أن نشأت هذه الطائفة الخبيثة، وهم يستعملهم أعداء الله. ولا تغتر بكلامهم جعجعة تلك اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، وهم يخدمون اليهود والنصارى ويحققون مآرب اليهود والنصارى، وهم أعوان للرافضة. ومن أدل الأدلة على أنهم أعوان للرافضة ما أحدثه مرسي من زيارة إيران، أول ما مسك وتربع على كرسي ذاك الذي كانوا يبحثون عنه سنين، أول زيارة كانت له للمملكة ولا غير المملكة من بلاد الإسلام بل إلى إيران. هذا مما يفيدك أنهم أعوان لأولئك، فلا تفرح بهم في الصف، ولا تفرح بهم أنهم يعينوك ويشجعوك ويعطوك الرتب، انتبه منهم، عقارب، وأهل البدع عقارب، كما قال البربهاري رحمه الله، يدسون ما تعلمون، يدس رأسه ويبرز تلك الشوكة، ومتى ما وجد فرصة لسع لسع. وهم قد قالوا قديما إن تمكنا أول ما نبدأ بكم يا أهل السنة، هذه مقولة لهم قالوها في بلادنا اليمن، إن تمكنا أول ما، لو كان لنا من الأمر شيء فأول ما نبدأ بكم أنتم يا أهل السنة، قالها شيخنا رحمه الله وكان يكررها علينا، لنحذر الإخوان المسلمين ولا نغتر بهم ولا ننصرهم ولا نفرح بنصرتهم لنا، لا نفرح بنصرتهم لنا أبدا، ولا ننضم في جهة من الجهات التي يكونهم جهتها، لا ننضم. فإن ابتلينا بشيء من ذلك فالاستغلالية والتميز. أما يسيرك فلان وفلان فهذا ما يحبك ولا يريد لك الخير، بل يتمصلح منك فقط ويريد أن يرتقي بك ويصل إلى مأربه عن طريقك. بعضهم ما هو فاهم الله، إيش عندك؟ ولكن ما نريد أن نتكلم، إيش عندنا؟ يكفيك أنك يسيرك من لا تدركه. والله إن عبد رب منصور خير لنا من أن يمسك البلاد الإخوان المسلمون، خير لنا والله، فإن خيرنا خير لنا هذا من هؤلاء الظلم لأنفسهم والحمقى الذين لا يحسنون التصرف، حمقى نوكة لا يحسنون التصرف. أول من يبدأ به أهل الإسلام وأهل الاستقامة ممن يعارضهم، وهؤلاء ديمقراطيون يعني الحرية وإلى آخر ذلك ما يشيدون به من البلاء وغلدوا فيه أعداء الله. أما هؤلاء ما يعرفوا شيء من هذا الخبر الذي هم يمشون يقررونه، وهذه المناهج الباطلة الديمقراطية، هذا أول ما يأتي عليك. ما في ديمقراطية حق مع السلفيين، ونحن لا نؤمن بالديمقراطية، فهي كفر بالله. لكن هذاك ربما ينتظم بشيء من ذلك الذي يعني عنده قوانين قد وضعها، ولا هي كفر بالله سبحانه وتعالى، حكم الشعب نفسه بنفسه، هذا كفر بالله. اعتزال الكتاب والسنة وعزل الكتاب والسنة، الديمقراطية عزل الكتاب والسنة، حكم الشعب نفسه بنفسه، هذه حقيقتها. وسألوا أخانا عادلا أبا العباس كيف هو مع هؤلاء الظلمة فيفعلون به العظائم الله ويمكرون به ليل نهار، عادوا ما حصلوا على شيء منصب، وهم يفعلون معه ما يفعلون، وقد ابتلي، نسأل الله العافية والسلامة، وقد أقحم، وهم يودون قتله وزحزحته لأنهم أهل الدنيا، أهل الدنيا، ولو فعلت وفتكت بالعدو ما فتكت، لا يعرفون لك معروفا إذا نافستهم في جانب معين، يقتلونك مع ما تعمل في العدو من النكاية ما هم حولك. اعتبروا يا أولي الأبصار، هذا نموذج في هذه الحرب، فلا تنضم إلى هؤلاء أبدا. فهذه الفتنة الموجودة في هذه الحرب، وإن الحرب ليست بفتنة بل حرب شرعية في قتال الحوثي، وقد أقامها ابتداء أهل الحق وأهل الخير ودعوا الناس إليها ابتداء، وأنهم لا يجدوا حوثيا إلا قتلوه، لكن ما في أحد سمع لهم، أدركوا فتنة الحوثي وما عليه الحوثي وصرخوا بها وملأوا الأرض بها صراخا، وضجت الأرض بصراخهم حفظهم الله وكذلك دعوتهم لهذا الخير بقتال الحوثي، دعوا الشعوب ودعوا الحكام والمحكومين أنهم يكونون صفا واحدا ضد هذا الباغي وضد هذا العدو، لكن ما في أحد أجهر. فهذا لا يمتني فيه اثنان أنه قتال شرعي، ولكن هذا الأمر الذي نشير إليه خطير علينا. وإذا حصل نصر ينبغي أن يقيموا دين الله ولا يهدفوا إلى دولة مدنية ولا إلى غيرها، بل يجب عليهم أن يحدثوا أنفسهم أن يقيموا الكتاب والسنة وأن يقيموا شرع الله وحد الله في أرضه كما أقامته بعض الدول. أما نخلص من هذا إلى فتنة أخرى، هذا ما يخدم البلاد، هذا ما في خدمة البلاد أبدا. وهذا المأمول إن شاء الله في ولاة الأمور أنهم قد ضاقت صدورهم من هذه الأشياء وما وجدوا فيها فائدة للبلاد ولا للعباد، بل الشقاق والصدع يشتد ويكثر، أقصد يعني الخرق يتسع، وما وجدوا مصلحة من هذا الذي يريده الغرب منهم، وهم قد ضاقت نفوسهم من هذا الباب، فما فيه مخرج لنا إلا أننا نحكم الكتاب والسنة ونخلص من هذه الفتن. فإذا حصل لنا نصر وظفر على هذا المجرم واستقامت البلاد، فينبغي أن يقام شرع الله في العباد. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: أخن يقول: هل الروافض والجهمية ليسوا من 72 فرقة التي هي داخلة في فرق الإسلام؟ نعم ليسوا منهم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة التي هي من فرق الإسلام والتي يشملها مسمى الإسلام، بل هي فرق خارج عن الإسلام. ولا يلتبس على إنسان أنه قد يجد بعض كلام أهل العلم لا يكفر الشيعة. نعم الشيعة منهم غلاة وصلوا إلى الرفض وهؤلاء كفار، ومنهم من ليسوا بغلاة، والتشيع كان عند السلف معنى تقديم علي على عثمان، إما تقديمه عليه في الفضل، وقد وجد فيه خلاف حتى بين بعض أهل السنة قديما ثم انقرض هذا الخلاف، أو تقديمه عليه في استحقاق الخلافة، وهذا شأن الشيعة. أما من قدمه على الشيخين وطعن في الشيخين وفي الصحابة فهذا رافضي، كيف إذا كان عقيدة الرفض اليوم العقيدة الاثني عشرية تكفير الصحابة عموما إلا نفرا يسيرا، الطعن في القرآن وأنه محرف، الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها غير صحيحة، وهكذا تكفير المسلمين تكفيرا سحيقا، وغير ذلك من العقائد الخبيثة التي عندهم، هذا لا يشك إنسان أبدا في كفر هؤلاء. ولذا قال السمعاني رحمه الله قال وقد أجمعت الأمة على كفر الرافضة الاثني عشرية، إجماع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كفر الرافضة الاثني عشرية، بل في بعض عقائدهم وأمورهم يقول شيخ الإسلام وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. وأما الجهمية فكذلك نقل الإجماع على كفرهم، حتى قال ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، أي كفرهم 500 عالم من علماء السلف. حتى قال ابن المبارك حين سئل عن جهم قال عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار واشتق اسمه من جهنم، وأعرابي سمع الجهم يتكلم في بعض الصفات فقال الأعرابي قال ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، إلى آخر الأبيات المشهورة، وهو أعرابي ولكن سمعه يتكلم بكلام يحيله العقل فحكم هذا الأعرابي أنه كافر، ومن قال بقوله

اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد

0: تنكيلا.
1: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا.
0: والله هذا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي، ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه.

0: الدنيا بالآخرة
1: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
2: ولا شك أن هذا الجهاد الذي هو حاصل الآن من أعظم الجهاد في سبيل الله، والله إنه جهاد لرؤوس الكفر، فالرفض ملة كفرية ليست من ملل المسلمين، حدثت بعد صدر الإسلام بمئات السنين.
3: أنادي أهل السنة وظهرت في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي.

0: المتقين.
1: هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء.
2: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في الجهاد، جهاد بالمال وجهاد بالنفس وجهاد باللسان.

0: الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الخير كله في
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
3: استووا استووا.

الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

আল্লাহ আকবার। আল্লাহ আকবার।

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

منهم مؤمنين وجعل منهم كافرين كما قال الله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة وقال الله تعالى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون فاقتضت حكمة الله جل وعلا أنه فاوت بين خلقه منهم من هداه إلى الإيمان وجعله مؤمنا صالحا ومنهم من خذله سبحانه عدلا منه وحكمة فكان من الكافرين من أهل النار ولو شاء الله جل وعلا لكان الناس جميعا من أهل الإيمان فالله قادر على ذلك أن يجعل جميع الخلق مؤمنين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فلو شاء الله لآمنوا جميعا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم وقال في موضع آخر ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلو شاء الله لجعل الناس جميعا مؤمنين ولكنه سبحانه اقتضت حكمته أن يجعل منهم مؤمنين ومنهم كافرين اقتضت حكمته سبحانه أن يجعل منهم أهل حق وأهل باطل لحكم قدرها في ذلك جل وعلا ولا يزال أهل الحق وأهل الباطل في صراع حتى تقوم الساعة فلا ينقطع صراع الحق والباطل ولا تطمع أبدا أن يكف أهل الباطل والشر والكفر عن أهل الإيمان والصلاح بل لا يزالون مختلفين إلى قيام الساعة لا يزالون مختلفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولله سبحانه وتعالى في ذلك حكم عظيمة فمن الحكم العظيمة في مغايرته سبحانه بين الخلق وفي صراع الحق والباطل من الحكم في ذلك أن الله جل وعلا يظهر بذلك حسن الحق وجماله وفضل أهل الحق على أهل الباطل فلو كان الناس على دين واحد ما عرف الناس نعمة الحق نعمة الإيمان ما ميزوا بينه وبين الكفر والشر ولكن الله تعالى جعل بعض الخلق على الباطل وقدر وجود الكفر والباطل ليتبين بذلك حسن الحق وجماله كم من أناس يكونون في مواضع غافلين عن الحق عن الإيمان عن الإسلام لا يعرفونه حق معرفته ولا يقدرونه حق قدره فيبتليهم الله يبتليهم الله جل وعلا بتسلط الباطل وتسلط أهله فتتغير الأديان والعقائد والأخلاق
تفسد المجتمعات، تتغير حياة الناس، فيعرف الناس فضل الحق وحسنه وجماله وقد كانوا غافلين عنه. جاء في الصحيحين أن حذيفة رضي الله عنه وكان ممن أدرك الجاهلية وعرف شؤم الجاهلية وما فيها من الضلال، قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير أي بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ انظر إلى الصحابة الذين عرفوا الجاهلية كيف يخافون من رجوع الشر، كيف يخافون من زوال الخير، عاشوا الجاهلية وعرفوا شرها وشؤمها، فلما جاء الإسلام فرحوا به وعرفوا فضله، فكانوا يخافون أن يذهب هذا الخير، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام أناس لم يعرفوا الجاهلية وما فيها من الشر قد يتخلون عن بعض تعاليم الإسلام ويتركونها ولا يتمسكون بها، ولكن من عرف الشر وعرف الجاهلية عرف فضل الإسلام. فالله جل وعلا قدر وجود الكفر والباطل ليميز العباد بينه وبين الحق، فيتبين بذلك جمال الحق وحسنه. من حكم الله العظيمة في تسلط الباطل ووجوده أن الله جل وعلا يميز الخلق، يبين الخبيث من الطيب. بعض الناس يكون في قلبه مرض، مرض النفاق، يكون في قلبه كره للإسلام، فإذا كان الإسلام قويا وله الصولة والجولة استتر مع الناس وأخفى ما في نفسه، فيقدر الله بتسلط الباطل ووجوده في الناس ليظهر من في قلبه مرض، ليميز الله بين أهل الإيمان وأهل النفاق. قال الله سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يميز الله أهل الخبث من أهل الطيب. وقال الله سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يظهرهم الله العلم هنا ليعلمن الله أي ليعلمنه علما يظهره للناس، وإلا فإن الله يعلم حقيقة الناس قبل نزول البلاء فيظهر الله ذلك للخلق، يميز أهل الصبر من أهل الكذب. وقال الله تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. يظهرهم الله ويميزهم ويبينهم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يحصل البلاء بأهل الشر وأهل الباطل والكفر حتى يتبين أهل الجهاد والصبر، وحتى تظهر أخبار الناس. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال الله سبحانه إن يمسسكم قرح أصابتكم جروح
وآلام من عدوكم فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس سنة الله في خلقه، تارة ينتصر الحق ويعلو على الباطل، وتارة ينتصر الباطل ويكون له مكانة في مكان أو في زمان. وتلك الأيام نداولها بين الناس، قال الله بعدها: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ابتلاء ليعلم الله أهل الإيمان وليمحصهم ويختبرهم ويمحق الكافرين. فالبلاء تمحيص للمؤمن ومحق للكافرين. يمحص أهل الإيمان فيتميز الصادق من الكاذب، ويمحق به أهل الكفر والضلال. فمن حكم الله العظيمة في وجود الباطل أو تسليطه في زمان أو مكان أن تظهر حقيقة الخلق، أن يتميز الخبيث من الطيب. كم من أناس كانوا يظهرون الخير، كانوا يظهرون الإسلام، لما تسلط الكفر أو الزندقة في مكان من الأمكنة أظهروا ما بقلوبهم وتبين حالهم للناس. من حكم الله العظيم في ذلك أنه يكتب الأجر والدرجات لمن شاء من خلقه، يبتلي العباد بعضهم ببعض ليصبروا، فمن صبر كتب الله أجره ورفع قدره. قال الله سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. جعلنا بعضكم لبعض فتنة، فالمؤمن فتنة للكافر والكافر فتنة للمؤمن، أهل الحق فتنة لأهل الباطل وأهل الباطل فتنة لأهل الحق، أي اختبار وابتلاء. قال الله تعالى: أتصبرون على ما تجدون من أذى في سبيل هذا الحق، على ما تجدون من ضرر في تمسككم بهذا الدين؟ فهذا من حكم الله العظيمة أن يكتب الصبر والأجر لمن شاء من عباده. هكذا من حكم الله العظيم في ذلك أنه يزداد ثبات المؤمن على الإيمان. فالمؤمن الذي انشرح صدره بالإيمان لا تزيده منازعة أهل الباطل له إلا ثباتا. قد يتساهل بعض الناس إذا كان في عافية، إذا كان في سلامة، فإذا ابتلي ثبت وصبر وتجلد لهذا الدين، فيجعل الله جل وعلا له بذلك خيرا عظيما، وهو ابتلاء ولكن صار به خير له. انظر إلى الصحابة حين تجمع عليهم الأعداء، ماذا قال الله عنهم؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس قد تجمعوا لكم لإهلاككم واستئصالكم من المدينة فاخشوهم. قال الله عز وجل عنهم: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. البلاء زادهم إيمانا، إرادة أهل الباطل بهم شرا زادهم ثباتا على الدين،
انظر إلى ما حصل للصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كم ابتلوا، كم حاول أعداؤهم أن يهلكوهم، فكان ذلك الحال يزيدهم إيمانا. أيضا من حكم الله العظيمة في وجود الحق والباطل ومصارعتهما أن الله جل وعلا يختار بعض خلقه للدفع عن دينه، كرامة أن ينتصب بعض العباد مدافعا عن دين الله بيده ولسانه وماله وما يستطيعه. لو لم يوجد الباطل من سيجاهد؟ من سيدفع؟ ولكن الله يدفع الخلق بعضهم ببعض، كما قال الله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالله جل وعلا يدفع بعض خلقه ببعض، ولولا هذا الدفع وهذا الجهاد لفسدت الأرض ولعم الشر. ولكن الله جل وعلا يهيئ من شاء من خلقه فيأجرهم ويرفع درجتهم ويختارهم للدفع عن دينه ودفع الشرور عن خلقه، وهذا من حكم الله العظيمة في ذلك، من حكم الله العظيمة التي قدرها في ذلك أن يملأ الجنة والنار. فإن الله خلق الجنة ووعدها أن يملأها، وخلق النار ووعدها أن يملأها. ولو كان الناس أمة واحدة على الإسلام وعلى الإيمان لتعطلت هذه الحكمة العظيمة، ولكن الله جل وعلا خلق الجنة والنار وجعل لكل واحدة منهما أهلا وابتلاهم في الدنيا بذلك ليكون منهم فريق في الجنة وفريق في السعير. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إن من أعظم من ابتلى الله سبحانه وتعالى بهم أهل الإسلام في قديم الزمان وحديثه ومن القرون الأولى في الإسلام لهم الرافضة أحفاد اليهود. الرافضة الذين برز أمرهم وظهرت عقائدهم في عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه على يد رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام ليفسد الإسلام، تظاهر بالإسلام لينخر في الإسلام من داخله، فجعل يثير الفتن ويتلمس الزلات التي يظن أنها زلات لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ويشيع في الناس ما يظنه مثورا لهم
ومغضبا لهم على عثمان رضي الله عنه، وكان يكتب الكتب والرسائل إلى كثير من البلدان،

في فضله صهر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: لا يعلم رجل أغلق بابه على ابنتي نبي سوى عثمان. زوجه النبي عليه الصلاة والسلام ابنته الأولى، فلما ماتت زوجه الثانية، ومع ذلك لم يذكر هؤلاء فضله ولا ما كان عليه، فقتلوا في داره. ثم أظهر هذا الرجل ما كان عنده، ودعا الناس إلى تعظيم علي حتى دعاهم إلى تأليهه، وفي ذلك القصة المشهورة حين خرج علي رضي الله عنه يوما على الناس وهو في الكوفة فسجدوا له، لأن هذا اليهودي وأمثاله قد أشاعوا في الناس أنه إله. فقال علي رضي الله عنه حين سجدوا له: ما شأنكم؟ قالوا: أنت هو. قال: ومن هو؟ قالوا: أنت الله لا إله إلا هو. فأمر علي بإحراقهم بالنار، وقال مقالته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر هو خادم علي مولاه. واستمر الحال على ذلك، وهذه الفئة الظالمة المنافقة في أذية للمسلمين وفي اعتداء عليهم وفي سفك لدمائهم، لم يحصل أو لم يوجد زمان من الأزمنة سلم المسلمون في من شرهم في كل زمان. والرافضة خنجر في خاصرة الأمة الإسلامية في كل زمان، والرافضة حلفاء اليهود والنصارى على أهل الإسلام، ومن غاب عنهم تاريخهم السابق فلينظر إلى تاريخهم الحاضر، لينظر ما فعلوا بالمسلمين في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي غيره من البلدان. والله إنما يذكر من جرائمهم وشدة عدائهم للمسلمين لتكاد أن تكون أمورا لا تصدق، في شدة غيظهم وحنقهم وبغضهم على الإسلام وأهل الإسلام. وكما ذكر عنهم شيخ الإسلام وقرر هذا في مواطن كثيرة، أنهم وعبر العصور هم سند لليهود وللنصارى على المسلمين، وما علم قط أن الرافض انتصروا للإسلام في يوم من الأيام. لا يعلم عبر التاريخ أن الرافض قاتلوا الكفار وانتصروا للإسلام، وإنما يكونون في صفوف أهل الكفر لقتال المسلمين وأذيتهم والإضرار بهم. خرج يحيى بن الحسين الهادي الرافضي الطاعني في الصحابة المبدل لعقائد أهل اليمن، خرج في القرن الثالث الهجري قبل نحو 1200 سنة إلى بلاد اليمن، فدعا إلى إفساد العقائد وخرب ما خرب من عقائد المسلمين، وتبعه على ذلك أناس كثير، وأذاق المسلمين شرا كثيرا. ولم تزل كتب التاريخ اليمني شاهدة على ما فعله الهادي وسلالته الرافضية بالمسلمين. كان إذا دخل بعد أن ملك كثيرا من بلاد اليمن، كان إذا دخل بلدا من بلدان أهل السنة يقتل رجالها ويهدم بيوتها ويدفن آبارها ويقطع أشجارها ويبقي نساءهم وأطفالهم
لا معيل لهم.

0: وليس في أيديهم شيء من أموالهم. بعض أحفاده لما دخل بعض البلدان التهامية وأخذ أموال أهلها قال له بعض أصحابه: ألا تخشى أن الله يسألك عن هذه الأموال التي أخذتها عليهم؟ قال: والله لا أخشى أن الله يسألني عما أخذته، إنما أخشى أن الله يسألني عن الذي أبقيته في أيديهم. لا يرون للمسلمين حقا في عيش أو نفع أو استقامة حال في كل زمان كاليهود الذين يرون أن الأرض لهم وأن الفضل لهم وأنهم هم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الجنة إنما هي لهم. وهؤلاء الرافضة يعتقدون ذلك في المسلمين ولا يرون لأحد من المسلمين ليس منهم حقا في العيش، إلا أن تكون رافضيا تعتقد ما يعتقدونه وتترك دين الإسلام. فيا عباد الله، هذه الفئة ابتلى الله بها المسلمين عبر الأزمان، ابتلى الله بها أهل الإيمان. ومن حكم الله تعالى في ذلك ما ذكرناه سابقا، ليأجر المؤمنين، ليضاعف لهم الثواب، ليدخلهم الجنة، ليختبرهم بدفع هؤلاء، ليميز الله أهل الإيمان من أهل الكفر وأهل النفاق، فهم بلاء. فعلى المسلمين أن يتحصنوا بالعقائد الصحيحة وأن ينشروا ذلك في أوساط المسلمين، فإن هؤلاء لا يقف في وجوههم إلا من تحصن بالعقائد الصحيحة. على المسلمين ألا يتهاونوا في شأنهم، فهم بين الحين والآخر بلاء على المسلمين، ونسمع عنهم في أيامنا هذه أنهم يحشدون وأنهم يعلنون التعبئة العامة لأذية المسلمين. والله ما يزيد المؤمنين إلا ثباتا وإلا يقينا وإلا جهادا في سبيل الله، حتى يطهر الله هذه البلدان من شر الرافضة الذين لا يفتؤون ولا يفترون في أذية المسلمين وفي الإضرار بهم. على المسلمين أن يجمعوا كلمتهم وأن يتركوا الخلافات، على الساسة والقادة أن ينبذوا الخلافات جانبا، خلافات سياسية، خلافات في مناصب، هذا عدو سيجتاح الجميع وهو عدو لكم جميعا، فانبذوا هذه الخلافات، انبذوا الفرقة والاختلاف، وأجمعوا أمركم واجمعوا كلمتكم ووحدوا صفوفكم استعدادا لأي شيء يطرأ على بلدان المسلمين. المسلمون ولله الحمد على ثبات، على بغض لهذه الفئة، على قوة وعزيمة بإذن الله أن يحرروا كل شبر من اليمن من وطأتهم ومن شرهم. هذه همتهم وهذه عزيمتهم بإذن الله، لا يبالون بالرافضة ولا بمن يدفع بهم. فيا أيها الناس، هذه سنة الله في خلقه، وتذكروا قول الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، من سيجاهد، من سيصبر، من سينصر الدين. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين كل من كان مستطيعا في التصدي لشرهم يتصدى له بما استطاع. تستطيع أن تتصدى لهم بالكلمة، لا تفتر، حذر منهم، وانشر المنشورات، واذكر جرائمهم للناس وما فعلوا. تستطيع أن تتصدى لهم بمالك، ابذل المال في سبيل التصدي لهم وبيان باطلهم ونشر الوعي الصحيح بين المسلمين ليتسلحوا به من ضررهم. تستطيع أن تتصدى لهم بيدك وبقتالك وجهادك، كن في أماكن الجهاد والرباط وتصدى لهم، وهي دنيا ليست بدار راحة. من حكمة الله في وجود البلاء فيها ألا يطمئن الناس لها. لو لم يوجد في الدنيا بلاء لاطمأن الناس إلى الدنيا ولرضوا بها ولا غفلوا عن الدار الآخرة ولا فرحوا بما ينالهم فيها من نعيم. ولكن إذا جاء البلاء عرف الناس حقيقة الدنيا، عرف الناس أنها لا تسوى شيئا، تعلقت قلوبهم بالدار الآخرة، وعلموا أنهم ليسوا بأبناء لهذه الحياة وإنما هم أبناء لحياة أخرى. فيا أيها الناس، هذا ابتلاء وهذه حكم عظيمة من حكم الله سبحانه وتعالى في الابتلاء. فالموفق من رزقه الله تعالى الاستفادة من ذلك بما أرشد الله تعالى إليه وأرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم أوهن قوتهم وشتت شملهم وأغر بينهم العداوة والبغضاء. اللهم اجعلهم وأموالهم وما يملكون غنيمة للإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوسف أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله عز وجل من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا نبي الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام ودليل من دلائل رسالته، فقد وقع ما أخبر به يوشك أي عن أهل قريب ليس ببعيد أن تداعى عليكم الأمم أي أمم الكفر وملل الشرك يدعو بعضها بعضا ويتكالبون على المسلمين. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما تداعى العجلة إلى مصعدها، العجلة جمع آجل أي كما يتداعى الآكلون الذين يريدون أكل وجبة يدعو بعضهم بعضا إلى أكل ما في تلك المصعدة من الطعام، فيأكلون هنيئا مليئا بكل يسر وبكل سهولة. وهكذا الكفار يتداعون على أمة الإسلام ويأخذون خيراتها ويأخذون أخلاقها ويسلبون دينها ويأخذون بركاتها بكل يسر وبكل سهولة، والمسلمون غافلون عن ذلك. فلما سمعوا هذا الأمر المحزن قالوا يا نبي الله أمن قلة نحن يومئذ؟ هذا الأمر يحصل، هل هو بسبب قلتنا؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وهو ما يحمله السيل من الزبد والوتر والأسواق التي لا نفع فيها. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منهم. يبقى أعداء المسلمين لا يهابونهم ولا يحسبون لهم حسابا، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، تصير قلوب المسلمين قد ملئت بالوهن. فسألوه ما هو الوهن الذي يصيب الناس ويقذف في قلوبهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية، حب الدنيا الإقبال عليها، نسيان الدار الآخرة، نسيان طاعة الله، نسيان العلم، نسيان الدعوة إلى الله، نسيان الخير الذي ينفع العبد في آخرته. حب للدنيا يصبح المسلمون ويمسون لا هم لهم إلا في الدنيا. هذا وهن، عقوبة من الله جل وعلا يقذفها في القلوب. وكراهية الموت، كراهية الموت، يبقى الواحد يريد أن يعمر في هذه الحياة الدنيا ويحسب الحساب لما بعد 50 سنة أو 100 سنة أو لولده أو لولد ولده، يؤمن مستقبله كما يدعم، يريد أن يبني بيت الله ولذريته من بعده، يريد أن يجمع مالا له ولأولاده من بعده. هذا سبب الظلم والهوان والضرب الذي أصاب المسلمين، وقد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن المسلمين إذا تركوا طاعة الله والجهاد في سبيل الله أصابهم ذل في هذه الحياة. فقد أخرج الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالغينة، وهي نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالزر واتبعتم أذناب البقر، أي أقبلتم على الحرب وجمع الأموال وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزله عنكم حتى تواجهوا دينكم. فلا مخرج ولا سبيل لخروج الأمة إلى عزها ومجدها وكرامتها ونصرها إلا بإقامة دين الله وبمراجعته. وأخرج الإمام البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى سكة وآلة من آلة الحرب، فقال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. وليس معناه ذم الزراعة وذم الكسب، فقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا قامت الساعة وفي أحد أحدكم بتيلة فإن استطاع أن يرئسها فليفعل. ولكن المراد أن يشغل الناس بالتجارات وبالزراعات عما خلقوا له وعما أوجدهم الله لأجله، فإذا فعلوا ذلك كان تهالكهم ذلك سبب في ذلتهم وفي هلاكهم. هلك فوضى، هلك يبقى مشغولا بأمر دنياه، وأعداء الإسلام يفيدون لدينه، وأعداء الإسلام يفيدون لإهلاكه وعبادته، وهو مشغول فلا يدري إلا وقد فقدوا، وكان في ذلك سبب هلكته في هذه الحياة الدنيا. وفي ذلك أنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإن التهلكة هي الإقبال على جمع المال وترك النفقة في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أخرج الإمام أحمد وغيره ان الصحابه رضي الله عنهم ومن معهم في زمن معاويه غزوا القسطنطينيه التي هي بلده ملك الروم ومن اعظم مدن الروم، غزوها بامره ابن معاويه. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فأتيناهم وقد خرجوا إلى سوق المدينة وصفوا عند أبوابها وهم جموع كثيرة، قال فحمل
2: رجل من المسلمين حتى دخل في صفوفهم رجل من المسلمين شم وبادر من صفوف المسلمين حتى اقتحم صفوفهم فقال الناس مهما ألقى بيده إلى التهلكة أيترك هذا الفعل وكف عن هذا الفعل فإنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة فقال أبو أيوب أيها الناس حين نزلت هذه الآية معشر الأنصار وإنكم لتتأولونها على غير تأويلها إننا لما نصر الله رسوله وانتشر دينه وكثر أنصاره قال بعضنا لبعض يا معشر الأنصار إن الله قد نصر رسوله وقد أيده فلو رجعتم إلى أموالكم ومزارعكم فأطلقتم ما ترك منه والله عز وجل يقول لقد غير من ينصر الدين فأنذر الله جل وعلا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال فكانت التهلكة إقبالنا على مزارعنا وأموالنا لأجل المصلحة هلك في الدين وهلك في الدنيا هذا كلام الله جل وعلا أنه أخبر أن هذا الفعل من الناس هلك ومذلة وبعد عما أراد الله منكم وخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلة وصغار وهوان بالله عليكم بعد أن كان المسلمون يغزون الكافرين ويشردونهم ويغنمون أموالهم ويسبون ذراريهم ويأخذون خيراتهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير صار المسلمون في زماننا من ضربة إلى ضربة ومن نكبة إلى نكبة ومن مصيبة إلى مصيبة صار الكافرون يقاتلونهم ويمزقونهم ويشتتونهم وهم في بلدانهم وهم في أماكنهم بما يبرزونه بينهم من العداوات والتشاحن والبغضاء فأهلك بعضهم بعضا وكل ذلك سببه إقبالهم على الدنيا حب الدنيا وكراهية الموت كل ذلك سببه مخالفته أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام كل ذلك سببه عدم الانقياد وعدم الانضباط وعدم الالتزام لما أراده الله جل وعلا من العباد في هذه الحياة الدنيا أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
1: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الناس، على كل حال وما صار وما جرى فبتقدير الله كان، والواجب على المسلمين أن يغيروا لعل الله جل وعلا أن يغير بهم، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فوالله إن هذه البلاءات وهذه الفتن وهذه النكبات التي تصيب المسلمين لتحتاج إلى توبة وإلى تغيير وإلى رجوع إلى الله رب العالمين. وليبشر المسلمون بكل خير ونصر وعز في هذه الحياة الدنيا ما داموا على الإيمان، فإن الله قد وعدهم بأن العاقبة لهم وبأن النصر لهم وبأن العلو لهم وبأن العزة لهم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون وأنتم المنصورون. فلا يصيبكم وهن ولا يصيبكم حزن ولا يصيبكم ضعف. وقد بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بالتمكين لهذه الأمة، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد، والثناء هو الرفعة. بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، وأن من عمل منهم عمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فهذه الأمة مبشرة بالثناء وبالتمكين وبالرفعة وبالنصر في دينهم وبلادهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم الإمام أحمد عن ثمين الداري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يدع بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فسيبلغ هذا الدين جميع الأرض وسيعلو فيها، ويكون المتمكن في بلاد الله التي بلغها الليل والنهار يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليعليه على الدين كله ولو كره المشركون. دين الله هو المنصور، دين الله هو الممكن، المؤمنون هم الأعلون، المؤمنون هم الأعزاء بنصر الله وبوعده. ثبت في صحيح البخاري عن خباب بن مراد أن الصحابة وهم في مكة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون إليه ما يلقون من المشركين، وقد لقوا شدة وهو متوسل بردة لهم في
2: في ظل الكعبة. قال خباب: فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الغيب فيحفر له بالأرض حفرة يجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيقطع من الصيد ما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأنشاط الحديث دون لحمه وعظمه يمنع لحمه وهو حي من على العظام بأنشاط الحديث ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على عمه. هذا قسم من رسول الله عليه الصلاة والسلام بإتمام دين الإسلام والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت بأمن وأمان وسلامة وإسلام لا يخاف إلا الله. وهكذا في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض أي جمع له الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. آية جمعت له الأرض كلها جمعت له الأرض بأطرافها حتى نظر إليها عليه الصلاة والسلام. قال: حتى نظرت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي. هذه الأمة سيبلغ ملكها من المشرق إلى المغرب بوحي رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخبر بعز المسلمين ونصرة المسلمين وقوة المسلمين. وهكذا ثبت في مسلم الإمام أحمد عن أبي قبيب رحمه الله قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو فسئل: أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو رومية؟ فدعا بصندوق فأخرج منه كتابا وفيه: بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سأله رجل فقال: يا نبي الله، أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو رومية؟ والقسطنطينية هي اليوم اسطنبول التي فتحها المسلمون، ورومية هي اليوم روما عاصمة إيطاليا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل، مدينة هرقل أي قسطنطينية، وقد فتحها المسلمون بعد خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأكثر من 800 سنة. فتحت قسطنطينية في القرن الثاني على يد محمد بن فاتح رحمه الله في ظل عصيب وفي ظروف شديدة في زمن أرهق المسلمون أرهق المسلمين فيها الكثار، سيطروا عليهم وأذلوهم وقهروهم، ولكنها فتحت بوعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبقيت المدينة الأخرى رومية لم تفتح إلى اليوم، ففيه بشارة عظيمة للمسلمين أن سيعود الجهاد وأن سيعود عز المسلمين وأن ستعود قوتهم وأن سيعود رفعتهم في هذه الأرض حتى يفتحون بلدان الكفر كما كانوا يفتحونها في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي زمن أصحابه فالنصر والتمكين والعز لدين الله. ولا بد من اليوم الذي ياتي ترفع فيه رايه الاسلام وتفتح فيه بلدان الكفر بلدا تلو بلد يفتحها المسلمون ويدخلون فيها بعز الدين وعز شريعه رب العالمين. وهذا كما يقول الامام الالباني عليه رحمه الله، هذا لا يكون الا بخلافه راشده تعود الى المسلمين وتكون فيهم. وقد بشر النبي عليه الصلاه والسلام بالخلافه الراشده وانها ستقوم للمسلمين. فقد ثبت في مسلم الامام احمد عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوه فيجعلها الله ما شاء فيكم ان تكون، ثم اذا شاء الله ان يرفعها رفعها، ثم تكون خلافكم على منهاج النبوه فتكون ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله الى شان يرفعها، ثم يكون ملكا عرضا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون، حتى اذا شاء الله ان يرفعها رفعها، ثم يكون ملكا جبريا قهريا بليا فيه جبروت وطغيان، فيكون ما شاء الله ان يكون، حتى اذا شاء الله ان يرفعها رفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. فلا بد من قيام خلافة للمسلمين على منهاج النبوة يعز الله بها دينه ويعلي بها شريعته ويقهر بها أعداءه ويذلهم ويغلبهم، فإنهم الآن ينفقون أموالهم وثرواتهم وما يملكون لضرب المسلمين وتفتيتهم وهزيمتهم وإذلالهم، فسيفعلون ذلك وسيستمرون بوعد الله، ولكنهم مقهورون مغلوبون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله، فسينفقونها أي سيفعلون ذلك ويستمرون فيه، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون. لا بد أن يأتي اليوم الذي يتحسرون على تلك الأموال وتلك الثروات التي أنفقوها لحرب المسلمين. لا بد أن يأتي اليوم الذي يقهرون فيه ويغلبون ويذلون ويصيرون سبيا وغنائم بإذن الله جل وعلا للمسلمين. ولكن عباد الله، لا بد من الرجوع الى دين الله، لا بد من اقبال على العلم، على التعليم، على نشر دين الله، على تعليمه للناس، لا بد من اقبال على طاعه الله. والله لا عز للمسلمين ولا رفعه لهم الا بالكسوف والعلم والتعليم والدعوه الى الله جل وعلا. نسأل الله بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يعجل بوعده الصادق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم صرف عنا الفتن وأهل الفتن، اللهم احفظ بلادنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انا نعوذ بك من الفتن والشرور، اللهم صرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصلح المسلمين، اللهم رجهم الى دينهم ووطن جميله، اللهم اجل عنهم كل الشرور يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك

أخوني يقول هذا سائل من عدن، يقول كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات وبأصوات مرتفعة وبعضها في تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات، كما أشار إليه السائل أن في بعضها تنقص للصحابة وهكذا في بعضها تثوير للمسلمين على المسلمين، وأيضا فيها من الموسيقى أو الآلات المحرمة، ولو لم يكن فيها إلا الكلام الباطل والعقائد المحرمة لكفى في تحريمها وأنه لا يجوز سماعها. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يلتفتون إليه ولا يسمعونه بل هم معرضون عنه، وهذا من أشد اللغو، من أشد اللغو أن يسمع الإنسان إلى قصائد الرافضة أو زوامل الرافضة. قد كان السلف لا يقبلون من أهل البدع كلمة واحدة، وإذا جاء أحد من المبتدع يريد يقرأ عليهم

0: شأن من لا يبالي، وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لهذه القصائد التي هي قصائد الرافضة الزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة الرافضة أو الخوارج يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور، يقولون للإنسان افتح محلا مهمتك أن تنشر في هذه القصائد والمقاطع، ولا عليك نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار وما حصلت عليه أيضا هو لك. وهذا قد وجد، وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء. فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات توزع هذه الأمور، فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق. لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور. إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد، يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط، وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم.
1: أخ يقول: ما حكم من يقاتل في صف الرافضة وهو مكره؟ فإن بعض الناس أو بعض القبائل ألزمهم الرافضة أن يقاتلوا معهم، فكيف يصنعون؟ وهل عليهم إثم؟ من يقاتل في صف الرافضة فهو آثم، فالله تعالى توعد من هذا حاله بعينه بالعذاب: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية نزلت في أناس مسلمين خرجوا للقتال مع المشركين في يوم بدر إكراها، كانوا يتسترون بالإسلام ولا يجهرون به، فخرجوا مكرهين، فأنزل الله هذه الآيات في الذين قتلوا في ذلك وكانوا على الإسلام: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم ببقائهم في أوساط الكفار وعدم هجرتهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. استثنى الله من لا يستطيع الهجرة، مستضعف من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيع أن يهاجر، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهذا معفو عنه. وأما من يستطيع الهجرة فيجب عليه في هذا الحال أن يهاجر. إذا وصل الحال أن الروافض يلزمونه بالقتال معهم، يجب عليه أن يهاجر من بلاد الرافضة، ولا يجوز أن

0: يبقى فيها ويقول أنا مكره.
1: أخن يقول هل الرافضة يسبون الصحابة؟ قال بعضهم يقول لا يسبون الصحابة ولا يسبون عائشة، وأن عبد الملك الحوثي اسم ابنته عائشة، هذا مسكين لبسوا عليه. من عقيدة الرافضة التقية، هذا دين، حتى قال بعضهم قالوا نصف ديننا في التقية. ومعنى التقية أي التستر والتخفي أمام المخالف، فلا يظهرون عقيدتهم إلا لمن هو منهم أو يثقون به. أما من كان مخالفا لهم فإنهم لا يظهرون عقيدتهم أمامه، هذا إذا كانوا في طور ضعف، أما إذا قووا أظهروا عقيدتهم. وهكذا الآن مع وسائل الإعلام ظهرت عقائدهم صراحة، التي يعلنونها في مجالسهم ظهرت. فالذي يقول الرافضة لا يسبون الصحابة مسكين، هذا لبسوا عليه، ينبغي أن يعلم ويبين له أقوال هؤلاء القوم الكفرية وطعنهم في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وتنقصهم لهم ولعنهم الشديد للعشرة وللخلفاء وللشيخين. فلا تصدق تلبيسهم ولا إعلامهم الكاذب. فقد كان الشافعي رحمه الله يقول ما تحت أديم السماء أشهد بالزور من الرافضة، ما تحت أديم السماء أشهد بالزور وأكذب من الرافضة. ويقول رحمه الله أقبل شهادة كل أصحاب الأهواء إلا شهادة الرافضة، لأنهم يستحلون الكذب في نصرة بدعهم. هذا كلام الشافعي رحمه الله الذي عايشهم بالعراق، عايشهم باليمن، ورأى أفعالهم. وهكذا قرأ كلام الشوكاني في كتابه أدب الطلب، أدب طلب العلم، ذكر عجائب. قال وما رأيت رافضيا قط يصدق مع غير من هو على غير عقيدته. قال وقد رأيت بعض الرافضة يحافظ على الصلاة في المسجد ويحضر مع المسلمين وعليه بعض سيم الصلاح. قال فقلت في نفسي إن كان بقي رافضي فيه خير فهذا. قال فما هي إلا أيام وقد سمعت عنه بعظائم. فأبدا لا تثق برافضي أبدا، وقرأ كلام العلماء واسمع كلامهم ماذا قالوا فيهم الذين عرفوهم، حتى قال القحطاني رحمه الله إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، أي شر الجن والإنس. وهذا صح عن من؟ عن الأعمش، كما ذكر ابن كثير في تفسير قول الله تعالى عن الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أخرج ابن النجار في تاريخه بالإسناد الصحيح عن الأعمش أنه قال تروح علينا جني، التقى به، قال فقلت لو ما تشتهي من الطعام؟ قال الأرز. قال فأتيته بالأرز فرأيت فكان من حولي يرون اللقم ترفع ولا يرون أحدا. قال فسألت فقلت له هل فيكم من هذه الأهواء شيء، أي هل فيكم بدع أنتم معشر الجن؟ قال نعم. قال قلت له فما الرافض فيكم؟ قال شرنا، شر الجن، هم شر الجن والإنس. فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يغتر بكلام الرافضة أو بتقيتهم أو بتلبيسهم، فهم أداة هدم للإسلام والمسلمين. والله ليس عندنا شك، بل على يقين تام أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. والله ما عندي شك بتاتا أن الرافض الاثني عشرية أكفر من اليهود والنصارى. وناس مرتدون محاربون للدين أشد الحرب لم يفعل اليهود والنصارى بالمسلمين في هذه الأزمنة كما فعلت الرافضة في كل العالم، في اليمن، في الشام، في العراق، وفي كل بلد يتواجدون فيه، وباسم الإسلام وباسم الحماس للإسلام. والمسلم حين يقرأ عقيدة أهل البدع، يعني حين يريد معرفة كلام أهل البدع، لا يأخذه من ألسنتهم أو من قنواتهم. بعض الناس مسكين تقول له عقيدة الرافضة كذا وكذا، يقول لا نحن نسمع في قنواتهم خلاف ذلك. طيب هذا الكلام الذي قرره أهل العلم عبر مئات السنين غير صحيح؟ لا، ليس هذا الكلام بصحيح، بل يأخذ المسلم عقيدة أهل الضلال والبدع من كلام أهل العلم الذين عايشوهم وخبروهم حتى يعرف ذلك.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء

فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران.

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: أخوني يذكر كلاما حاصل يقول كلام الإمام الشوكاني في الرافضة وتكفيره لهم، قال: المقارنة بينه وبين ما من ينتسب لأهل السنة في هذا الزمان ومع ذلك لا يقول بكفر الرافضة ولا بجواز مقاتلتهم. أولا، أهل السنة يقولون بكفر الرافضة، ولا أعلم من أهل السنة من العلماء المعتبرين من يقول إن الرافضة الذين يعتقدون هذه العقائد المشهورة اليوم، الرافضة الاثني عشر، ليسوا بكفار. وأما قتالهم فقد نقل عليه شيخ الإسلام الإجماع، نقل إجماع أهل العلم على أن قتالهم قتال مشروع. والذي ترى يدافع عن الرافضة في هذه الأزمنة إما أنه لا يعرف الرافضة، الذين يدافع عنهم لا يعرف عقائدهم وأقوالهم الشنيعة وكفرياتهم، وإما أنه لا يعرف العلم، ولا يمكن يوجد رجل عرف العلم وهو من أهل العلم وعرف الرافضة في هذه الأزمنة وأقوالهم ثم يقول هم من المسلمين، وإن رأيت من يقول ذلك فاجزم أنه ليس من أهل العلم. لا يمكن أن يقول هذا عالم أبدا. هل يقول عالم من العلماء إن الذي يقول إن القرآن ناقص ومحرف بل يقول إن القرآن عمى، هل يقول عالم إن هذا مسلم؟ هل يقول عالم إن من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، في أهل بيته، في صحابته، في زوجاته، يكذب القرآن الذي نزل ببراءة أم المؤمنين، هل يقول عالم إن هذا ليس إن هذا من المسلمين؟ لا يمكن هذا أبدا أن يقوله عالم، وإنما يقول هذا إنسان لم يعرف الرافضة وإنسان لم يعرف العلم، إنسان جاهل. الرافضة اليوم يقولون لأئمتنا مكانة لم يصل إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب، هذا يقول الخميني وقرره دينا وعقيدة ليتبعه. الرافضة اليوم يقولون إن لأئمتنا أو إننا نهاب نصوص أئمتنا أكثر مما نهاب نصوص القرآن، هذا يقوله الخميني ويقوله محمد عبد العظيم الحوثي، وأن نصوصهم وكلامهم مهاب أكثر من هيبة القرآن. الرافضة اليوم ورافضة اليمن يقولون هذا القرآن ليس ناقص فقط بل هو عمى، هذا يقوله مفتيهم، مفتي الحوثيين اليوم، قل ليس القرآن فقط ناقص بل هو عمى، يقول صار حجة للمجرمين والظالمين والمفسدين. الرافضة اليوم يقولون إن جميع الأنبياء حتى خاتم الأنبياء محمد فشلوا في تحقيق العدالة في الأرض ولم ينجحوا في ذلك، ولا يحقق العدالة إلا المعصوم أي المهدي الموهوم الذي يذكرونه، هذا مذكور في كتاب الخميني الحكومة الإسلامية. ولما أنكر عليه بعض الناس هذه الكلمة في ذلك الزمان في زمانه كالإمام ابن باز وأمثاله، ردوا عليه وأن هذه الكلمة كفر، رد عليهم، تكلم بها عن عقيدة، وقام في لقاء صحفي له يرد على من سماهم بعلماء السلاطين الذين غضبوا من كلمته هذه، ويصمم قال وأنا أقولها عقيدة، ويكرر أن كل الأنبياء فشلوا في تحقيق العدالة وإبعاد الظلم في الأرض. الشوكاني رحمه الله في كتابه نثر الجوهر على حديث أبي ذر: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي. يقول قال لو لم يكن عند الرافضة إلا واحدة لكفت في تكفيرهم وهي تكفيرهم للصحابة. قال لو لم يكن عندهم إلا هذه لكفت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث عدة معناها متقارب، قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخي يا كافر، من قال لمسلم يا كافر، فإن كان كما قال إلا رجعت عليه. قال فهؤلاء كفروا خيار خلق الله فهم الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وهو لا يبغضون الأنصار. قال لو لم يكن عندهم إلا هذه لكفت في كفرهم. فيا لله العجب من إنسان ينتسب إلى العلم ثم يقول هؤلاء مسلمون، كذب والله على العلم وكذب على الله وكذب على دينه من يقول إن هؤلاء مسلمون. حرب على الإسلام، بدلوا الإسلام في كل مكان تمكنوا فيه، ثم يقول قائل هؤلاء مسلمون. ولكن كما قال الشيخ
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: الحوثي ويأخذ أولاد المسلمين ينشى على عقيدة الرافضة. لك أن تتصور بعد مرور سنين على هذا الحال، ونسأل الله تعالى ألا يبقيهم كذلك. لكن فساد هذا، وعندهم إعلام كثير، حتى بعض إخواننا الذي كان معه مسجد في بعض المناطق التي سيطر على الحوثي سنين في الدعوة، نحو 20 سنة وأكثر، نحو 30 سنة المسجد قائم على السنة وعلى الدروس النافعة والخطب والمحاضرات، قال أتفاجأ ببعض رواد المسجد الذين يعتادون الصلاة عندنا الجمعة والجماعة، يسمعون الخطب والمحاضرات والدروس، وإذا بهم يتشككون في عذاب القبر، في رؤية الله، في الشفاعة، بسبب كثرة التعبئة وكثرة التضليل وكثرة التوعية الخاطئة. فجيل يفسد، جيل يفسده الرافضة الآن بعقائدهم الملوثة. مقابل ذلك الأموال تفسد، انتهاك الأعراض، إهانة للشرفاء والكرماء، فالدعاء على الروافض من أنفع الدعاء، ومن الدعاء الذي تكون ثمرة عظيمة. فنوصي أنفسنا جميعا وإخواننا ألا نغفل عن الدعاء عليهم وتحري ساعات الإجابة والاجتهاد بذلك، فرب دعوة صادقة يغير الله تعالى بها أحوال بلد، وينجي الله تعالى بها من يشاء. نسأل الله تعالى أن يخيب الروافض وأن يعجل بزوالهم وطهارة البلاد منهم.
1: أخ يقول أحد الطلاب سأل أحد الحزبيين قال له أهل السنة مجمعون على تكفير الرافضة، فقال له التكفير لله وللرسول وليس للعلماء، هل هذا صحيح؟ أولا مخطئ هذا الذي يذهب يسأل الحزبيين، فلماذا تسأل الحزبيين؟ اسأل من تراه على ثقة في أمره ليس عنده تشكك. ثم هذا القول صحيح أن التكفير لله وللرسول، والرافضة كفرهم الله والرسول. قد يقول قال إن كفرهم الله والرسول، كفرهم الله تعالى بقوله

0: في كفرهم إلا هذا: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال إلا رجعت عليه. فكيف هم قد قالوا لخيار الخلق إنهم كفار؟ فهذه المقالة صحيحة، لكن كونه يعتمد عليها ويقول لا لا يكفر الرافضة غير صحيح فعله هذا. وانظروا الفتن، صار بعض الناس عناد يعاند أهل السنة ويبرئ الرافضة، مجرد عناد لأن أهل السنة قالوا كذا وكذا. نسأل الله العافية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لعظيم وجهه وعظيم سلطانه الذي يسر لنا زيارة هذه القلعة الشامخة والدار العامرة وزيارة شيخنا ووالدنا وحبيبنا أبي بلال. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
3: استووا استووا. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف

عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

الله لمن حمده. الله أكبر.

كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين.

فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: شار شارين سقطت هذه البلد، أنت في خوف، أنت في فزع، ما تستطيع تنام. سقطت المحافظة الثانية، وفي خلال شهرين 3 أشهر إذا باليمن جنوبا وشمالا في يد الرافضة، وبعدها هل سترتاح؟ سيأتي الحوثي ويقول لك عش؟ لا، يدخلنا إلى قياهيب السجون. هذا يقتله، وهذا يأسره، وهذا يسجنه، وهذا ينتهك عرضه. أحد طلبة العلم في المناطق المحتلة خرج قبل 3 أشهر إلى صلاة الفجر، فما رجع إلى بيته إلا والحوثيون على زوجته ينتهكون عرضه. ماذا ننتظر يا أيها الناس؟ ماذا ننتظر؟ لما دخل الحوثيون إلى المخاء قتلوا بعض إخواننا مع زوجته، مع ولده، مع بنته، وأسروا بنتها. إذن إن لم نقم وإن نحن قمنا فنحن سننال الأجر والعز والفلاح، وسننال الأمن والأمان بعد الحرب سنوات، وننال أمرا عظيما، جللا، عبادة، أجرا، حسنات يتخذ الله من اتخذ شهيدا، وما أعلى منازل الشهداء. وهذا يجرح في سبيل الله، وهذا يسلم. هذه سنة الله في الحروب، منهم القتيل وهو بإذن الله شهيدا، ومنهم الجريح وهو بإذن الله كليما، ومنهم من يسلم وهو بإذن الله مغفورا مجاهدا. هذه سنة الله في خلقه. الحروب أبدا لا تقدم آجالا ولا تؤخرها، ومن جاءت ساعته جاءت. الذين آمنوا ماذا يقولون؟ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الذين آمنوا ماذا يقولون؟ هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ المنافقون ماذا يقولون؟ لو كنا هاهنا ما قتلنا، لو أطاعونا ما قتلوا. الكافرون ماذا يقولون؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا كانوا غزا أو ضربوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. أما أنا وأنت ما نقول هذا الكلام أبدا. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه من انتهت أيامه سيموت وستفارق روحه جسده، بالسلم أو بالأمن، بالحرب أو بالخوف، في المتارس الأمامية أو في بيته. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يا أيها الناس، يا معشر المسلمين، من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، وأعظم كرامة وأعلى منزلة في الموت هي موت الشهادة. ستخرج النفس ولا محالة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما أجمل وما أعظم لما أن تخرج نفسك بمقابل من مات على فراشه، من مات وهو يسوق سيارته، من مات في حادثه، من مات في مرضه، خرجت نفسه بدون بيع وشراء مع رب الأرض والسماء. أما الشهيد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أيها المسلمون، عباد الله، كلنا نحب حياة العلم وحياة الهدوء وحياة السكينة. إي والله كلنا نحب هذا. لا تظن يا عبد الله أن ذلك المجاهد الذي خرج خرج لأنه ما يحب أن يعيش حياتك. لا والله، هو كلنا نحب أن نعيش هذه الحياة، لكن إن لم نقم لأعدائنا فسدت مساجدنا وتسلط عليها أداؤنا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ستهدم المساجد كما هدم مركز كتاب، ستعطل بل ستكون ماوى. أين مسجد الشيخ ومركز الشيخ علي الحجاجي يخطب فيه الحوثيون؟ أين مسجد التوحيد الذي كان ماوى لأهل الإسلام والسنة والمجاهدين والمرابطين في البيضاء يخطب به الحوثيون؟ أين مساجد أهل الإسلام والسنة أغلبها؟ بل أين دماج، منبع الإسلام في زمانها ومنبع العلم والسنة في دهرها؟ أين؟ قاتل أهل دماج، ولما أرأوا أنه لابد من الخروج خرجوا بشرف وخرجوا بعز وخرجوا بتاريخ جميل. نعم، لا نستطيع أن نعيش مع الحوثيين أبدا. الأرض لنا أو لهم، البلاد لنا أو لهم. ونحن يا إخواني في هذه الأيام ولله الحمد يوجد تحالف وأشقاء، بل دولة التوحيد المملكة العربية السعودية تدعمنا وتقف إلى جانبنا بدون شرط ولا قيد ولا عسكرة ولا فندمة أبدا. دعم بسخاء بدون إيش؟ شرط أبدا. إنما قم دافعا عن بلادك وعن عقيدتك وعن مسجدك، قم إلى جانب دولتك، قم إلى جانب ولي أمرك، قم إلى جانب إخوانك، قم يا مسلم. فإن نحن قمنا فهذا الذي أراد الله منا، أننا لا نتخاذل عن ملاقات الأعداء، فإننا إن تخاذلنا عن ملاقات الأعداء لن نسلم، وإن لاقيناهم سنسلم. من يسلم ومن تقبله الله شهيدا فما أجمل أن يصيب الله منك. يا مسلم، ماذا أصاب الله منك؟ هل أخذ الله منك يدا في سبيله؟ هل أخذ الله منك قدما في سبيله؟ هل أخذ الله منك عينا في سبيله؟ هل أخذ الله منك دما في سبيله؟ هل قطعت لك أشلاء في سبيله؟ هل أخذ الله منك روحا في سبيله؟ هل أخذ الله منك حبيبا في سبيله؟ هل أخذ الله منك أبا في سبيله؟ هل أخذ الله منك ولدا في سبيله؟ هل أخذ الله منك يا مسلم شيئا في سبيله؟ ماذا قدمت في سبيل الله؟ ما أجمل. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في سبيل الله، جرح في سبيل الله، كسرت رباعيته في سبيل الله، كسر عظمه في سبيل الله، قتل أجمل وأحب الناس إليه في سبيله. هل تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحزن عليهم؟ لا، بكى على المنبر على فراق الأجلة والأحبة، بكى على حمزة. ولما أسلم قاتل حمزة وحشي رضي الله عنه، كان إذا رآه النبي ذكره بحزن فراق حمزة، فقال: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ لماذا؟ يا إخواني، هكذا هي الحياة، هكذا هي سنة الله في خلقه. طلحة بن عبيد الله تشل يده في سبيل الله، معاذ بن جبل في معركة اليرموك، عالم من علماء المسلمين، عالم، تعلمون من معاذ؟ ومع ذلك هو قائد الميسرة، قائد الميسرة معاذ، وولده ابنه 14 سنة بين يديه، قتل ولده في معركة اليرموك، مجاهد في سبيل الله يفرح لولد هذه الخاتمة. الزبير حواري رسول الله ينطلق في الصفوف ودرعه عبد الله ولده، يشقون الصفوف إلى آخر معركة اليرموك، إلى آخر جيش النصارى، ثم يعود إلى أوله، وهكذا يصنع وهكذا يصنع وهكذا يجاول. هل قال الزبير يوم من الدهر: أنا حواري رسول الله، أنا عالم من علماء الأمة، أنا الذي قد جاهدت كثيرا؟ لا، جهاد، حتى أن خالد بن الوليد أشار إلى أبي عبيدة: وقف الزبير عن هذا الاستبسال، عن هذه الشجاعة، عن هذه الصرامة على الأعداء. الله أكبر. أبو سفيان في معركة اليرموك تذهب عين ولم يكن معها إلا هذه العين، لأن العين الأولى قد ذهبت في حصار الطائف، وإذا به أعمى في تلك المعركة، ومن سحب ما زال في المعركة يزأر بصوته كالأسد: اثبتوا يا أهل الإسلام. أعمى لا يرى شيئا، ومع ذلك هكذا كانوا، هكذا كانوا. لا يبنى العز يا إخواني بالذل، لا يبنى المجد بالهوان والصغار، لا، يبنى المجد بالشجاعة، بالثبات، بالإيمان، باليقين، بالصمود، بالتوكل على الله، بالثقة بالله، بالتضحية في سبيل الله. نعم نعم يا إخواني، فعلينا جميعا أن نقوم. أمامنا حرب مصيرية، أمامنا حرب مصيرية، إما أن نكون وإما أن لا نكون. نعم الحرب يا إخواني حرب بإذن الله تعالى هي النهاية، وظننا بالله حسن أنها آخر معركة مع الحوثيين، بعدها تحرير صنعاء وما بعدها. قد يقول قائل إننا نرى بعض المناطق تتساقط، شيء طبيعي في الحروب. سقط المناطق الجنوبية كلها في 2015 إلى عدن، ولم تبقى إلا حضرموت والمهرة، إلا سقط اليمن كله. ومع ذلك قام رجال الإسلام وأفسى أبطال السنة وعظماء حملة الملة مع أهل الإسلام ومع الشعوب، قاموا وقادوا الناس، حصل خير كبير، وحررت عدن وأبيا وشبوة، وحررت الضالع، وحررت الحديدة، إلى أن وصلوا إلى قريب مينائها. هكذا الحرب، هكذا الحرب، يوم لك ويوم عليك. أهم شيء ارفع المعنوية، أهم شيء نخرج إلى أعدائنا، أهم شيء لا نترك الجهاد. نعم والله لا نترك الجهاد، لأن الجهاد يا إخواني ذروة سنام الإسلام. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأبقى في المدينة، ما سأقاتل أحدا، ما فتحت مكة ولا فتحت فارس ولا فتحت الروم، ولا وصل المسلمون إلى أسوار الصين وإلى بلاد الهند وإلى بلاد السند، وما وصل المسلمون إلى فرنسا وإلى جانب باريس، ما وصل المسلمون إلى تلك المناطق إلا بقيام من؟ العلماء والفقهاء ورجال الدين وعامة المسلمين. هكذا نقوم جميعا، نقوم جميعا. شيخ الإسلام إن لم يقم في مقاتلة التتار لتسلط التتار على أهل الإسلام، ولكنه قام. وكان يقول لقائد جيش المسلمين: دلني على مكان الموت، على أشد مكان في الحرب، فدلوه فانطلق الأسد. يرفع المعنوية في أهل الإسلام. والله يا إخواني العساكر كثير، الألوية كثير، لكن يأتي واحد من أهل السنة يؤذن في معسكر، قالوا: جاء الصادقون، جاء الأبطال، جاء من يهابهم الحوثي. إي والله هذه كرامة جعلها الله لكم يا أهل دماج، رفعة عظيمة، رفعة عظيمة. ألوية مدربة، مرتبة، مجهزة، لكن لما يأتي رجال العلم الذين يريدون بجهادهم الله والدار الآخرة، لا يريدون دنيا ولا يريدون أموالا ولا يريدون رتبا ولا يريدون مناصبا، يريدون حماية الإسلام وحماية العقيدة وحماية علمائهم وحماية مراكزهم وحماية دورهم وحماية أعراضهم وحماية بلادهم وحماية أوطانهم وحماية أمنهم وحماية أمانهم، هنا يأتي الخير. فنعم يا إخواني، عبد الله بن مبارك كان يجاهد عاما ويحج عاما، وهو من؟ هو الذي قال عنه القائل: إذا ما سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها بدرها وهلالها. عالم مرو، بل عالم خرسان، ومع ذلك يخرج، يخرج. لماذا؟ لأننا إن لم نخرج إلى أعدائنا ما سيتركون لنا حالنا، إن لم ننابذهم سيأتوننا إلى أماكننا، إن لم نغزوهم سيغزونا. إي والله يا إخواني ما في غير هذا الكلام. إما أن نذهب وإلا سيذهب إلينا، إما أن ننطلق وإلا سينطلق إلينا، إما أن نحرر وإما أن تتساقط بلادنا. نعم هذا هو الواقع. لا نتغافل ولا نتجاهل ولا نحاول أن نتناسى الحقيقة. نعم لا نتناسى الحقيقة ولا نتغافل عن القضية. القضية القضية هو جهاد للفرقة الاثني عشرية والرافضية، ونحن يا إخواني ولله الحمد نقاتل. وأمدنا الله عز وجل بدول تقف إلى جانبك بطيرانها بسلاحها. النصر من عند الله، ولكن هذه تهيئة وهذا تيسير من الله تبارك وتعالى. فالله الله يا إخواني ويا معشر أهل السنة والجماعة وأنتم كذلك، والله أن علماءنا يرفعون رؤوسنا، هم علماء النوازل، هم رجال الصدق. نعم من شيخنا يحيى إلى سائر مشايخنا وعلمائنا، هم الذين يقفون عند الملمات، هم الذين يثبتون الناس عند الإرجافات، هم الذين يفتون الناس عند النوازل، هم الذين يستنهضون الناس يستنهضون الناس. إي والله إن لم يستنهض علماء السنة الناس فمن للناس؟ من للناس عند الشدة؟ أهل السنة وعلماء السنة. عبد الله المبارك في معركة من المعارك خرج فوصل في جيش الإسلام إلى ملاقاة عباد الصلبان، فخرج أحد أعدائهم يدعو إلى المبارزة، فخرج له فارس من فرسان المسلمين فقتل هذا المسلم، ثم قتل الفارس الثاني، ثم قتل الفارس الثالث، فقتل هذا الكافر فرسان المسلمين العشرة، كان معهم عشرة فرسان، قتلهم جميعا. دخلت الهزيمة، بدأ الرعب يدب إلى قلوب المسلمين، بدأت كلمة لا طاقة لنا بقتالهم، واحد منهم قتل عشرة منا. انظر إلى عبد الله مبارك، كان ركيك الجسم ضعيف الجسد، زاهد مع كثرة ماله، ورع مع كثرة المغريات أمامه، ومع ذلك أخذ سيفا وتلثم واستعان بالله، ثم انطلق إلى هذا الكافر، إلى هذا المبارز، إلى هذا الفارس، إلى الذي قتل أمامه عشرة من فرسان المسلمين، فجالده مستعينا بالله فقتله عبد الله بن المبارك وهو ملثم، ثم خرج الفارس الثاني فقتله عبد الله بن المبارك، ثم قتل عشرة من فرسان المشركين، ثم صرخ المسلمون الله أكبر، فانطلق المسلمون على المشركين فقتلوهم واستباحوهم، وهكذا انتصروا عليهم واستباحوا بيضتهم. وجاء الأمير وجاء القائد لهذه المعركة، من فارسنا في هذا اليوم؟ من الذي ثبت أهل الإسلام؟ من الذي أعاد إلينا روح الأمل؟ من هذا حتى أكرمه؟ سكت عبد الله بن المبارك يريد أن يكون العمل بينه وبين الله، فقال هذا الأمير بحق إمارتي عليك، بحق إمارتي علي ألا أخبرني عن نفسه. فقال عبد الله بن مبارك أيها الأمير لعل هذا الرجل يريد أن يكون العمل بينه وبين الله، إن كان ولابد فاعلا وكنت لابد فاعلا وآمرا فيأتيك إلى خيمتك ليلا. فقال كما قال عالمنا ابن المبارك، وفي الليل أتى عبد الله بن المبارك وأخذ عليه العهد أن يخبره عن الرجل، ولكن الرجل يشترط ألا يخبر بذلك في حال حياته، فقال ذلك له، فقال هو عبد الله بن المبارك وانصرف رحمه الله. هكذا علماؤنا علماء السنة هم علماء دين وعقيدة، علماء النوازل، ليس كأولئك الذين يقولون نحن علماء علماء، فإذا جاء علماء اليمن علماء اليمن، فإذا جاء الحوثي صالحوه، وإذا جاء الحوثي آخوه. لا نحن أبدا ما عندنا هذا الشيء، ولله الحمد أهل السنة يتكلمون على الرافضة في أيام الحرب وفي أيام السلم في أيام هجوم الرافضة وفي أيام عدم هجوم الرافضة. موقفنا واحد ورأينا واحد وفتوانا واحدة مستمدة من الكتاب والسنة، ونحن ندعو جميع الأمة إلى قتال الرافضة، ولا نقول لأمتنا اذهبوا فقاتلوا ونحن لن نقاتل، بل نقول لهم اذهبوا قاتلوا ونحن معكم سنقاتل، واذهبوا رابطوا ونحن معكم سنرابط، وكلنا في ميدان واحد حتى يحكم الله بيننا وبين الرافضة وهو خير الحاكمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذ الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة أجمعين. شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم واجعل بأسهم بينهم شديدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: وأخ يقول قال أنا طالب علم هنا لي نحو العامين، وفي هذه المدة لم أزر والدتي لأنها في المناطق التي فيها الحوثي، وأنا أخشى الرافضة، فهل علي إثم؟ لا ليس عليك إثم وأنت معذور. وواصل زوج والدتك بالاتصال بالسؤال عن حالها، فالحمد لله صار الاتصال يغني عن كثير من الصلة. نعم هناك خصوصية للجلوس بين يدي الوالدين، ولكن هذا عذر للإنسان إذا كان يخشى غدر الرافضة ومكرهم فهو معذور وليس بآثم. مع استمرار في مواصلة والديه وصلتهما بالكلام بالدعاء لهما لا ينساهما من ذلك فهو معذور في ذلك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على عباده ما يحصل لهم من إكرام الله تعالى لهم يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة سائر النبيين، وشفاعة الملائكة وغيرهم من الشفعاء الذين جعلهم الله تعالى كذلك، فإن هذه رحمة من الله رحم بها عباده. فرب مسلم تزل قدمه في المعاصي فيفجأه الموت وهو على ذلك الحال، فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة ما قدره الله تعالى من حصول الشفاعة، فينجيه الله تعالى من العذاب ويرفعه الله تعالى الدرجات العاليات بشفاعة ييسرها الله سبحانه وتعالى له. فلذا كان هذا الأمر وهو الشفاعة في الآخرة من أعظم ما أكرم الله تعالى به المسلمين. ولذا جاء في سنن ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة، فإنها أعم وأكفى. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل بالشفاعة من النفع والخير خيره الله أن نصف أمته يدخلون الجنة، فاختار عليه الصلاة والسلام الشفاعة على دخول نصف أمته الجنة، لأن الشفاعة أعم ويدخل الله تعالى بها الجنة أكثر من ذلك. فكان هذا الأمر من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين أن يشفع فيهم الأنبياء، وأن تشفع فيهم الملائكة، وأن يشفع فيهم من شاء الله تعالى من المؤمنين. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ذلك. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، إذا دعا الله تعالى بها آتاه إياها، فتعجل كل نبي دعوته، أي دعا بها على قومه، على من خالفوه فأهلكهم الله بلمح بصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي، أي لم يدعو بها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أمته، فلذا أخر هذه الدعوة التي أعطاه الله تعالى إياها في الدنيا. كان بقدرته أن يدعو على الكفار فيهلكهم الله، كما حصل له يوم ذهب إلى الطائف فرجموه، أتاه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان، إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فيفنون جميعا. قال: لا، لم يدعو بهذه الدعوة رحمة منه بهم، وحرصا أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وحفاظا على هذه الدعوة وادخارا لها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. فالشفاعة هي من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين. هذا الأمر العظيم حرص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا يشفعه الله في أمته يوم القيامة، يشفع الشفاعات الكثيرة. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أهل الإخلاص، أهل التوحيد، هم أسعد الناس بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهكذا جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها قال: وأعطيت الشفاعة. والمراد بالشفاعة التي أعطيها أي الشفاعة العامة، الشفاعة في مواطن لا يستطيع أحد أن يشفع فيها، كما ستبين الأدلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم من يشفع يوم القيامة، هو أعظم الخلق شفاعة، أكثر الخلق شفاعة، أوسع الخلق شفاعة يوم القيامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل، أي سأفعل. قال أنس: فقلت له: يا رسول الله، أين أجدك؟ قال: أطلبني على الصراط. قال: فإن لم أجدك على الصراط، قال: أطلبني عند الميزان. قال: فإن لم أجدك عند الميزان، قال: أطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة الأماكن. وعد أنس بالشفاعة ففرح أنس بذلك، وجاء في سنن الترمذي أيضا عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم أو في مسند الإمام أحمد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول للخادم ألك حاجة؟ قال فقال لي يوما ألك حاجة؟ قلت نعم. قال ما حاجتك؟ قلت أن تشفع لي. قال ومن

دلك على ذلك؟ قال قلت ربي. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على هذا الأمر، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم في الآخرة، أي يسألونه وهو حي بين أظهرهم. وهكذا كما يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، يشفع سائر الأنبياء، وتشفع الملائكة، ويشفع المؤمنون. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاوز المؤمنون الصراط ناشدوا ربهم في إخوانهم الذين في النار، أي من دخل النار من المسلمين بذنوبه، فإذا جاوز المؤمنون الصراط كانوا أشد مناشدة لله جل وعلا في إخوانهم، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويفعلون ويفعلون، ولكن وجدت عندهم ذنوب وكبائر أوجبت لهم دخول النار. فيقول الله تعالى: اشفعوا، أخرجوا من عرفتم من النار. قال: فيسلم الله تعالى وجوههم لا تأكلها النار، فيعرفونهم فيخرجون أناسا كثيرا منهم من قد أحرقته النار إلى نصف ساقيه، ومنهم من أحرقته النار إلى ركبتيه، فيخرجونهم ويقولون: ربنا لم نترك أحدا فيها ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، فمن وجرتم في قلبه مثقال دينار من إيمان أو من خير فأخرجوه. فيخرجون من في قلبه مثقال دينار من خير ويقولون: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من وجرتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون منها أناسا كثيرا ويقول: لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من كان في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه منها. فيخرجون منها أناسا كثيرا فيقولون: يا ربنا لم يبق فيها ممن أمرتنا أحد. فيقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار قد امتحشوا واحترقوا، فيجعلون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فتشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، ويخرجون من في قلبه ذرة من الإيمان، ذرة من الخير، يخرجونه من النار، أي من كان في قلبه التوحيد، من كان في قلبه الإسلام يخرج من النار. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد يشفع في 70 من أقاربه، ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وكذلك جاء في سنن أبي داود عن أبي الدرداء، وجاء عن غير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، في 70 من أقاربه يشفع فيهم، منهم من يشفع فيه يخرج من النار، ومنهم من يشفع فيه يرفع الله درجته في الجنة، ومنهم من يشفع فيه بما شاءه الله، يشفع في 70 من أقاربه. وهكذا يشفع الأولاد الذين ماتوا صغارا لآبائهم. جاء في صحيح مسلم عن أبي حسان رجل من التابعين
أنه لقي أبا هريرة فقال: يا أبا هريرة، إنه قد مات لي ولدان، فهل أنت محدثي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به نفسي عن موتانا؟ قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغارهم دعاميص الجنة. دعاميص الجنة، والدعاميص هي دويبة صغيرة تكون في الماء لا تفارقه، أي هؤلاء الأطفال يكونون في الجنة لا يفارقونها، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه يوم القيامة فيأخذ بيده أو بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. يتلقى أبا يوم القيامة لا يفك يده فيشفع فيه إلى ربه، ولا يترك أباه حتى يدخله الجنة. وجاء في سنن الترمذي عن قرة بن إياس أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي رجل ومعه ابن صغير وكان يحبه حبا شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. أيحبه حبا كثيرا؟ قال: فمرت أيام ففقد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فلم يره في مجلسه، فقال: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ابنه، مات ابنه فلم يستطع الحضور. ثم جاء فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل من المسلمين: أله هذا خاصة؟ قال: بل لكلكم، بل لكلكم، من مات له ولد صغير فهو يشفع فيه يوم القيامة، فلا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجده ينتظره فيه ليدخله الجنة. فهكذا يشفع كثير من الخلق، أفضل الشفعاء هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا سائر النبيين، وهكذا تشفع الملائكة، وهكذا يشفع المؤمنون، وهكذا يشفع الشهداء، ويشفع الأولاد لآبائهم، ومن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالشفاعة. ولا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله وبعد رضاه، فلا يظن أحد أنه يشفع لمن شاء، فلا يستطيع أن يشفع إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع له، ولا يستطيع أن يشفع إلا لمن رضي الله تعالى عنه. قال الله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع إنسان إلا وقد أذن الله له، ولا يشفع إنسان إلا بعد رضا الله تعالى، ولا يشفع إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع له، ولا يشفع إلا لمن رضيه الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع المؤمن إلا لمن ارتضاه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

هي الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف أن يعجل الله تعالى لهم الحساب، فإن الناس إذا وقفوا يوم القيامة طال عليهم اليوم، كما قال الله سبحانه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال في آية أخرى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم طويل، والناس ينتظرون الحساب، والناس ينتظرون الفصل بينهم، فيبلغهم من الكرب ومن الشدة ومن الهم ومن الغم ما يشق عليهم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الشدة؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول كما قال آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت كليم الله، اصطفاك الله تعالى على الناس برسالاته وبكلامه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت كلمة الله وروحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، أنت خاتم النبيين، أنت رسول رب العالمين، اشفع لنا إلى ربك. كل أهل الموقف ليس

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: وما
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: استووا استووا

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

الله سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: أخ يقول في هذه الأيام ازداد مكر وتلبيس الرافضة في المناطق التي هم يسيطرون عليها، يعقدون اجتماعات في بعض المساجد ممن ينتسب إلى السلفية على أنهم إخوة لأهل السنة ولا فرق بيننا وبينهم، فما النصيحة حتى لا يحصل اغترار بهذا التلبيس؟ بلا شك لا يغتر بهذا التلبيس إلا إنسان ختم الله تعالى على قلبه. يغتر بتلبيس الرافضة، قد أسمعنا بعض الإخوة أنهم عقدوا اجتماعا في بعض المساجد في الحديدة، قدموا هدايا لأئمة المساجد أو المدرسين فيه. أولا تلك الهدايا حرام، لا يجوز قبولها، لأن أموال الرافضة كلها أو أغلبها مبنية على الحرام، إما نهب وإما ظلم واعتداء على المسلمين وإما ضرائب فرضوها على الناس على بضائعهم وأموالهم، فلا يجوز قبول تلك الهدايا ولا يجوز الانتفاع بها ولا استخدامها، لأنها من مال حرام من رافضة. أيضا هم في هذا الحال يهدون هذه الهدايا، يريدون كسب الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن هدايا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن زبد المشركين أو عن رفد المشركين، أي هداياهم وعطاياهم، وهؤلاء مشركون، فلا يجوز قبول الهدايا منهم ولا يجوز الاغترار بهم. ومن الذي يصدقهم؟ عقدوا اجتماع في الحديدة لتكريم بعض أئمة المساجد وقتلوا بعض الأئمة في ذمار في نفس الأيام ونفس الظروف، فهذا إنما هو تلبيس، وأخشى أنهم بعد أيام يأتون إلى هذه المساجد التي عقدوا فيها الاجتماعات وكرموا أهلها، يأتون إليهم يقولون نريد منكم مجاهدين، وسترون ذلك أنهم سيأتون إليهم يطلبون منهم المقاتلين لمقاتلة جيوش السنة التي جاءت لتحرير البلاد من الرافضة. وكثير من أولئك أصحاب المساجد المستضعف، بعضهم قد يجاملهم يسكت لهم أو يقبل اجتماعهم وهو كاره لهم، هذا من نحسن به الظن نقول عنه ذلك، وأما من صار يودهم أو يواليهم في هذا فهذا خطير والعياذ بالله. فلا يجوز لمسلم أن يغتر بأفعالهم ولا بعطائهم، أفعالهم لا تنكر. كم أخرجوا الناس من مساجدهم؟ كم قتلوا أئمة مساجد؟ قتلوا بعض الخطباء في ذمار كما أخبرنا بعض الإخوة وهو في خطبة الجمعة قبل أيام وهو يخطب على المنبر، لأنه لم يمتنع من صلاة التراويح. أغلقوا بعض المساجد وسجنوا أهلها وشردوهم، فمن يصدقهم بعد ذلك بإعطاء بعض الناس؟ فهذا الذي يعطون إما أنهم يرون منه ميلا يريدون اكتسابه وأخذه إليهم، وإما أنه فقط تغطية على الناس، لا سيما الذي يكون مسجدا جامعا مركزا يجتمع فيه الناس، هذا والله خطير. يقومون يلقون فيه الكلمات، يجتمعون مع الخطباء والأئمة أمام الناس، كم يحصل على الناس من تأثير في ذلك؟ الناس يقولون إن كان هؤلاء الأئمة والخطباء والمدرسون صاروا مع هؤلاء في اجتماع، يعني نحن من باب أولى. فهم يستغلون هذا لهذا الغرض، أنهم قد اجتمعوا مع الأئمة والخطباء والعلماء كما سموهم ومع المدرسين في المساجد، إذن من بقي؟ بقي عامة الناس، من باب أولى سيأخذونهم. وهذا مما يؤكد على الناس أن من استطاع يوقف في وجوه هؤلاء الناس وإلا يرحل من تلك البلاد. لا يتخذونه ذريعة للتلبيس على المسلمين، يجعلونه ذريعة للتلبيس على المسلمين وأنهم قد اجتمعوا حتى مع العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين وأن يعجل بزوال الرافضة. أخي يقول في صنعاء يختطفون بعض السلفيين في هذه الأيام في رمضان. هم في كل مكان، أناس لا عهد لهم ولا ميثاق، كما قال الشوكاني رحمه الله، قال: وليس لرافضي قط أمانة على من يخالفه في مذهبه، ليس لرافضي قط، كما في كتابه أدب الطلب، كلام جميل تكلم فيه عن الرافضة كثير، أنه وإن أظهروا المودة وإن أظهروا المحبة إنما هو لأجل أغراض، ومتى سنحت لهم الفرصة أنكروا جميع ذلك في لمحة بصر. فليس هناك أحد أشد إنكارا للمعروف ولا قلبا للوجوه ولا تغييرا للعلاقات من الرافضة. فرب إنسان يواليهم سنين وفي لحظة واحدة يقلبون ذلك الولاء إلى أشد العداء. فليس لهم ذمة، ليس لهم عهد، ليس لهم أمانة، لا يصدقهم إلا مغفل، والله لا يصدقهم إلا إنسان مغفل أنهم يحسنون إليه أو يحبون أبدا. ما دام يعتقد غير عقيدة الرافضة فلن يرضوا عنه أبدا، إلا أن يكون رافضيا خالصا. فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأفعال أو بهذه التصرفات منهم، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يكون ذريعة لأن يلبس الرافضة على المسلمين باسمه أو باسم التقرب منه، إن لم يستطع أن يبين، إن لم يستطع أن ينكر، إن لم يستطع أن يحذر وكان مستضعفا. لا يحضر مثل هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات، حتى لا يكون ذريعة للتلبيس على الناس، والله المستعان.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه

يعني سارة من أزين ما يكون، علم وصبر وحلم وخلق حسن يشمل أمورا كثيرة الخلق الحسن، منها الصبر والحلم، فإن هذا أزين ما يكون في الإنسان. ولا شك من أوى إليه العلم بإذن الله يؤوي إليه الحلم، ولا سيما إذا فحسه طلابه. الطلاب يعني ماذا؟ يفحصون الإنسان فحصا حتى يخضع وحتى يصبر، يتعود الصبر. صحيح بارك الله فيكم، والذي يعرف هذا يعني يتعود الصبر، فهذا يعني يجعل عنده ملكة بإذن الله عز وجل ينجم. ووسع صدري للأذى كثرة الأذى، وقد كان من قبل يضيق بها صدري، فكثرة ما يحصل مثلا من هنا ومن هنا ومن هنا يحصل مزيد الحل. والأولاد أيضا، الأولاد والطلاب، وهكذا مخالطة الناس بأعمال واسعة كثيرة أيضا يسبب ذلك، يسبب أنه لازم يتعايش مع الناس على هذا الحال، وهكذا يصبر على أذاهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني هذا الذي عنده حلم وصبر على الناس خير من الذي لا حلم عنده ولا صبر. وفي الحقيقة ملكة الخلق الحسن الصبر والحلم، ملكة الخلق الحسن وملكة خير كثير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وهذه دنيا الصبر، الآخرة يا أخوان ما فيها صبر، لأن الصبر من شؤون الدنيا. الصبر معناه تحمل أعباء وأثقال ومشاق وأذى، هذا خاص بالدنيا. أما الجنة ما فيها صبر، إلا أهل النار كان صبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما الجنة كنت تعملون. لكن الذي يدخل الجنة خلاص ذهب عنه الأذى والشدة التي يحتاج يصبر عليها، فما في حاجة يصبر عليها، ما عندها إلا ما تشتهي نفسه وتلذ عينه، ولا خوف ولا حزن ولا قلق ولا شدة ولا أذى. أف لها من دنيا والله. نسأل الله رضوانه. لا تمر عليك في هذه الدنيا حالات إلا وتجد فيها منقصات أن كاد، خاصة بلد فيها الرافضة، بلد ما تعيش براحة. الرافضة فساد الدنيا والدين يا أخوة، نكد الدنيا والدين والله. يعني حتى الدنيا يفسدونها، انظروا العراق كيف سووا به، أفسدوا معايشه، دمروه، أخمدوه، خلاص يريدونهم، حتى ربما يفسدون على أنفسهم هم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبلد يعني وجود الرفض فساد الدنيا والدين. الكفار اليهود النصارى يأكلون يتمتعون هكذا ويبقون دنياهم، ما يخربون دنياهم، يعني يريد يحافظون على دنياهم أشد الحفاظ، ويجدون حرص الناس على حياة. وهؤلاء بحماقتهم يحسبون أنهم سيملكون الدنيا فيخمدون الدنيا والدين، فساد الدنيا والدين. وإذا فسد الدين فسد الدنيا، فسد الدنيا. حتى وإن حصل الإنسان هذه الدنيا متاعا وقد فسد الدين، ما بقي معه شيء، رأس ماله ذهب. صدق شيخ الإسلام الظاهر أيضا ابن حزم: ابتلى الله المسلمين بأشد من الرافضة والصوفية. والله الصوفية بلى، لكن عادهم حول نحبتهم وحول يالله بها يالله بها.

0: وادهم ينكر عليهم هذا، والذي إنسان يبذل ما يقرب إلى الله عز وجل ينصح، وهذه كل أمره إلى الله عز وجل عليك النصح. أما هؤلاء يا أخوان دبور دبور دبور سود، الله يحمدهم الله يحمدهم الله يحمدهم ويضيق صدورهم، صلى الله العافية من الفتن. ومع هذا البلاء شوفوا هذا الشر كله يجثمون بها الناس، لا ممنوعون عن التحريض الإعلامي، لا تحرضون، كيف يا أخي يعني يلطمك يقول لك سكت سكت لا تبكي. هذا مثلها من طعن صعك قلت لا سكت خلاص لا تبكي تعدد، هذا شأنهم ما يصلح. أنه مثلا هذا الضرر وهذا البلاء وهذا الإيذاء وهذا الشر ثم خلاص قلت لا يحصل تحريض إعلامي، ما في تحريض إعلامي، في بيان شر بيان منكر بيان ضرر، نحن ما نحرض الناس إن على من أحد إلى أحد، إنما نذكر المنكرات ونحذر منها. والتحريض ليس محرما في بابه، وحرض المؤمنين كما قال الله عز وجل. والشروط الباطلة باطلة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال بقية عن إبراهيم بن أدهم محمد بن عجلان ما شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت بحلم، يقول الشيطان انظروا إليه كلامه أشد علي من سكوته. صحيح يغيظ الشيطان الذي يتكلم بالحجة، ما أمام الشيطان فيه مدخل ذاك الكلام مدخل، ولكن إذا نزعه الشيطان وتكلم بغير حجة وبالهوى خلاص دخل الشيطان خيف. قال وذكر ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة هو ضعيف عن ابن عجلان عن رجاء بن حيوة قال يقال ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى، وما أحسن التقوى ويزينها العلم، وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق، وكل زين له زين. وقال بعض الأدباء في هذا المعنى العلم والحلم حلة كرم للمرء إذا هما اجتمعا، كم من وضيع سما به العلم والحلم فنال السمو وارتفع صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا، كل رفيع البناء أضاعهما أخمله ما أضاع فاتضع، كل رفيع البناء أضاعهما أخمله صير خاملا ما أضاع فاتضع. جميل، إلى هنا حفظكم الله.
1: ويقول أخ هل حكم المتحوثين حكم قادتهم؟ فإنهم في بعض الأحيان يلعنون الرافضة ويسبون القادة ويقولون إن ذهابهم معهم لأجل القوت، فهل نعاملهم كما نعامل الرافضة؟ أما من اعتقد عقيدة الرافضة فهو رافضي، من اعتقد عقيدة الرافضة فهو رافضي وحكمهم واحد. وأما من لم يعتقد عقيدة الرافضة إنما والاهم عمل معهم، فهنا تأتي مسألة أخرى، موالاة الكفار، هل يحكم على مرتكبها بأنه كافر أو ليس بكافر؟ على تفصيل لأهل العلم، فمنهم أو فمن يواليهم لأجل الدين، لأجل ما هم عليه من دين وعقيدة، فهذا كافر، هو حكمه حكمهم. ومن والاهم لأجل الدنيا، لأجل سلامة ماله، لأجل يصل إلى شيء يريده وليس مقرا لكفرهم ولباطلهم بل هو مخالف لهم، فهذا يكون مرتكبا لذنب عظيم ولكنه لا يكفر. فليست كل الموالاة للكفار كفرا، والموالاة معنى المحبة والنصرة والتأييد والمعاونة، فإن لم تكن لأجل الدين فليست كفرا. وقد فصل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل له. بقي كيف نعاملهم من حيث القتال؟ إذا قاتلوا مع الرافضة يقاتلون مع كما يقاتل الرافضة، ويقتلون كما يقتل الرافضة، لأنهم يقاتلون لنصرة الكفر وتحت شعار الكفار. وهذه المسألة وهي قتال من يعين الكفار كما هو معلوم أن له حكمهم، بل قال أهل العلم إذا تترس الكفار بأناس من المسلمين ولا يمكن الوصول إلى الكفار إلا بقتلهم يجوز قتلهم، إذا كان ذلك سيؤدي إلى هزيمة المسلمين وانكسارهم وتسلط الكفار عليهم ولا يمكن أن يصلوا إلى الكفار إلا بطريق هؤلاء فيجوز قتلهم. يعني لا يعمد إلى قتلهم لكن يقتل الأعداء، فإن قتل أحد هؤلاء الذين تترسوا بهم فهو معذور في ذلك وليس عليه حرج.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: وأخ يقول: رجل في المناطق التي تحت سيطرة الروافض، يقول إن أباه يريد أن يدخله مع الرافضة وهو عازم على ذلك، فيسأل كيف يصنع، هل يقتل أباه أم كيف يصنع؟ ما يحتاج أن يقتل، ما ينصحه، فإن استجاب لنصحه وإلا تركه وانتقل إلى بلد آخر، فيبين له خطر الرافضة وضررهم على الإسلام والمسلمين وضررهم على عقيدة الإنسان، وأنه إذا اعتقد عقائد الرافضة يكفر لا يصير من المسلمين، فإن استبان له الأمر يكون قد أدى واجب النصيحة لأبيه، وإن لم يستجب له يترك أباه وينتقل إلى بلد آخر قد جعل الله له صاحب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشجاعة في الحرب والجبن. قال: حدثنا أحمد ابن عبد الملك ابن واقد قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال: وجدناه بحرا. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمر ابن محمد ابن جبير ابن مطعم أن محمد ابن جبير قال: أخبرني جبير ابن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناس مقفله من حنين، فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وقال رحمه الله: باب ما يتعوذ من الجبن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الملك ابن عمير قال: سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد، سعد بن أبي وقاص، كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدقه. والقائل فحدثت به مصعبا هو عبد الملك بن عمير، أي حدثت به مصعب ابن سعد رضي الله عنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر، معتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي، قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذان بابان فيما يتعلق بالشجاعة وضد الشجاعة، وهو الجبن. فقال باب الشجاعة في الحرب والجبن، أي مدح الشجاعة وذم الجبن الذي هو ضد الشجاعة، ولا يكون من إنسان إلا ضعيف القلب مؤثر لحب الدنيا ومتعلق بها، فإن ذلك يحمل الإنسان على الجبن. ومما يدل على مدح الشجاعة هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، وأنه نفى عليه الصلاة والسلام عن نفسه كما في الحديث الثاني أن يكون جبانا. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا وأشجع الناس، وهكذا كان أنبياء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء واقفون في وجوه أمم مشركة بأسرها وهم بمفردهم حين بعثهم الله، ينالهم الأذى، ينالهم التهديد، ينالهم الوعيد، وهو واحد بين أوساط أناس مشركين يريدون التخلص منه بأي طريق، وهذا يدل على الشجاعة العظيمة. قال وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة، أي حصل فزع وسمعوا صوتا في ناحية المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس، وهذا الفرس كان لأبي طلحة، وقال وجدناه بحرا، أي الفرس، وجدناه بحرا، والمراد بقول بحرا أي واسع الخطى سريع الجري، شبه سرعته وسعة خطاه بسعة البحر وكثرة البحر. والشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم سبق إلى جهة الصوت، فلم يخرج الناس إلا والنبي صلى الله عليه وسلم راجع، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، أليس عليكم خوف ولا قلق. والحديث الثاني الشاهد منه ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، وهذا في ذم الجبن، قارنه النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل والكذب وهما مذمومان، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بينما هو يسير جبير بن مطعم مع الرسول ومعه الناس مقفله من حنين، مقفله أي زمن رجوعه، قفل أي رجع فمعنى قول مقفله من حنين أي زمن رجوعه من حنين، حين رجع من حنين. فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، إلى أعراب يسألونه المال ويلحفون عليه في المسألة، يظنونه كسائر الملوك أو أنه من أصحاب الأموال والثراء. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يبقي شيئا عنده، كلما جاء أنفقه، ولم تضره هذه النظرة من الناس ينظرون إليه أنه من أصحاب المال أو الثراء. وكلما مر في موضع وهو راجع من حنين أحاطوا به يسألون من الدنيا، فكثير من الناس هذه نظرته، حتى من شدة سؤالهم له وإلحافهم في المسألة اضطروا إلى سمرة، أي ألجأوه إلى جهة شجرة، زاحموه في المسير حتى اقترب من هذه الشجرة أو التصق بها حتى خطفت رداءه، أي علق رداءه بشوكها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاة، والعظاة الشجرة التي فيها الشوك، نعما أي إبلا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. أي إذا قال وفى بقوله، فلا يبخل عليهم ولا يكذبهم. والشاهد منه نفيه صلى الله عليه وسلم الجبن عن نفسه، وقارنه بهذه المحرمات وبهذه الصفات التي من صفات الذم. وفي هذا أن إمام الناس وكبيرهم لا يكون بخيلا، يكون كريما سخيا، ولا يكون كذوبا بل يتحرى السر ويحرص عليه، ولا يكون جبانا بل يحرص على الشجاعة ويكون معها. والباب الثاني في تعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن، يستعيذ بالله من هذا الخلق الذميم ومن هذه الصفة المشينة أن يكون جبانا. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يستعيذ بالله تعالى من ذلك، فإن هذا إنما يكون مع ضعف القلب، ضعف التوكل على الله والثقة به، التعلق بالدنيا والحرص عليها، مع ذلك يكون الجبن. قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات. وقد ذكر الحافظ أنه كان له من الأولاد 31، 14 من الذكور أو أربعة، نعم 14 من الذكور وسبعة عشر من الإناث، مع أنه حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كم كان له أبناء؟ ها؟ بنت واحدة وهي عائشة. قال ويلا يرثني إلا ابنة لي، ثم رزقه الله بعد تلك الحادثة 30. قال الحافظ وقد ذكر محمد بن سعد في الطبقات أولاد سعد، فذكر من الذكور 14 نفسا ومن الإناث 17، وروى عنه الحديث منهم 5 الذين رووا الحديث: عامر ومحمد ومصعب وعائشة وعمر. قال: كان سعد يعلم بني هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أي لأن الاستعاذة منها من الدعاء النافع المهم للإنسان. ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة، والمراد بدبر الصلاة هنا أي قبل السلام، فإن دبر الشيء يطلق على ما كان منه على مؤخرته منه، ويطلق على ما كان خارجا عنه وليس منه. وسبق أن ذكرنا أن دبر الصلاة إذا جاء ينظر في إذا كان دعاء فإنه قبل السلام، وإذا كان ذكرا فإنه بعد السلام، وذلك لأن قبل السلام هو موطن الدعاء، وهو الموضع الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء فيه بقوله: ثم يتخير من المسألة ما شاء، وقال: ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، أي قبل أن يسلم بعد أن يفرغ من التشهد. فإذا وجدت في حديث دبر الصلاة وما تضمنه دعاء فاعلم أن هذا يقال قبل السلام، وإذا كان ذلك ذكرا من الأذكار ليس في دعاء فإنه يكون بعد السلام. فهذا الحديث هذا دعاء استعاذة بالله تعالى من هذه الأمور، فتكون هذه قبل السلام. كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، أرذل العمر أي أسوأ حالة الضعف

من العجز والكسل. قال الحافظ: والفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله، الكسل ضعف الجسد، فتور الجسد، يترك الشيء مع أنه قادر على فعله، هذا هو الكسل. والعجز عدم القدرة، أن يترك الشيء مع عدم القدرة على الأخذ به، هذا عاجز، قال عجز عنه، أي لا قدرة له عليه. وأما الكسل فهو تركه مع القدرة. والجبن والهرم، والجبن السابق والهرم هو بمعنى أرذل العمر. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أي من كل فتنة في الحياة، ومن فتنة الممات قيل فتنة القبر، وقيل ما يحصل للإنسان عند السكرات، يحاول الشيطان أن يفتنه عن دينه في آخر لحظة من حياته، حتى إنهم ذكروا في قصة موت الإمام أحمد رحمه الله أنه سمع وهو في سياق الموت يقول: ليس بعد، ليس بعد، وكان كالمغمى عليه، فأفاق، فقال له ولده: سمعناك تقول ليس بعد، فقال: إنه أتاني الشيطان فيقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فأقول ليس بعد، أي ما دامت الروح في الجسد فالأمر بيد الله، قد يزل الإنسان ولو في ذلك الحين. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة المحيا ويستعيذ بالله من فتنة الممات، أي يستعيذ بالله أن يفتن في سياق موته. قال: وأعوذ بك من عذاب القبر. والشاهد من الحديث كما سبق استعاذته صلى الله عليه وسلم من الجبن. فإذا بوب البخاري على هذين البابين في كتاب الجهاد على ذم الجبن والاستعاذة بالله تعالى منه، ليبين أن المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله لا يكون جبانا، فإن الجهاد في سبيل الله يحتاج أن يكون صاحبه شجاعا، وعلى قدر شجاعته وإخلاصه لله ينصر الله تعالى به ويقهر به عدوه. فإن العدو إذا رأى من المسلم شجاعة وقوة انكسر وضعف، ولذا نهى الله تعالى عن الوهن وعن الضعف أمام الأعداء: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، فنهى الله تعالى عن الضعف، والجبن ضعف، الجبن إنما يكون من ضعف القلب. ومثل هذا لا يستطيع الجهاد أو الثبات في القتال. أخ يقول: بماذا يبدأ المصلي، بالتكبير للعيد أم يبدأ بأذكار الصلاة؟ سبق التنبيه، نبهنا عليه في الدرس الماضي أو الذي قبله أنه يبدأ يكبر تكبيرات العيد ثم يأتي بأذكار الصلاة، وهذا ظاهر ما جاء عن السلف وظاهر فتاوى أهل العلم. وسبق ذكرنا قولا للإمام أحمد رحمه الله أنه حين سئل عن التكبير هل يكبر وهو لا يزال مستقبلا للقبلة أم ينصرف إلى الناس ثم يكبر، أي الإمام، فقال يكبر وهو مستقبل للقبلة، أي يبدأ بأذكار بالتكبير قبل الأذكار. ويقول: الذي يأتي مصلى العيد وقد صلى الإمام هل يقضي الصلاة أم يجلس يستمع الخطبة ويكفي؟ لا يصلي، إذا جاء وقد صلى الإمام يصلي ثم يبقى يستمع الخطبة إن وجد جماعة صلى معهم، وإلا صلى منفردا.
أخ يقول ما حكم

0: الذي يقذف زوجته بالزنا وهل تحل له بعد قذفها بالزنا؟ علي أن يأتي بالشهود أو اللعان، يلاعن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيشهد 4 شهادات إنه صادق فيما رماها به، ثم الخامسة يشهد أن عليه لعنة الله إن كان كاذبا، أو يأتي ب4 شهود. فبأيهما أتى سلم؟ وإما إذا لم يأتي ب4 شهود ولم يلاعن فإنه يقام عليه الحد، حد القذف. بقي إذا لاعن لا تحل له، إذا لاعن زوجته لا تحل له أبدا، تصير محرمة عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها السلف، أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه معية عامة ومعية خاصة، فالله جل وعلا مع عباده ومع خلقه أجمعين. قال الله سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال الله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالله جل وعلا مع خلقه، ومعيته لخلقه سبحانه لا تنافي علوه، فهو فوق سماواته مستو على عرشه، كما دلت عليه الأدلة الكثيرة أن الله جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، وهو معهم بعلمه وإحاطته وحفظه وكلاءته ونصرته. ومعية الله سبحانه لخلقه نوعان: معية عامة لكل الخلق، المسلم منهم والكافر، البر والفاجر، ومقتضى هذه المعية العلم والإحاطة والاطلاع. فما من أحد من الخلق من جن أو إنس، من إنسان أو حيوان، إلا والله جل وعلا يعلمه ويعلم تفاصيل أحواله، وهو محيط به سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء يعلمه الله. فهذا مقتضى المعية العامة، معية العلم والإحاطة، بحيث لا تخفى عليه سبحانه خافية، وهي المذكورة في الآيات الآنفة الذكر: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هذه المعية العامة. والنوع الثاني هي المعية الخاصة، إما أنها خاصة ببعض الأشخاص كما خص بها بعض الأنبياء، أو خاصة بمن اتصف ببعض الأوصاف. ومقتضى هذه المعية مع العلم والإحاطة، مقتضاها الحفظ والكلاءة والرعاية والنصرة والتأييد. فمن كان الله معه بمعيته الخاصة علم سائر أحواله وحفظه ورعاه، وكان في كلاءته سبحانه وأيده ونصره على أعدائه، لأن الله معه. وقد أخبرنا الله تعالى في آيات كثيرة أنه مع من شاء من أنبيائه ورسله، وأنه مع من اتصف بأوصاف من سائر عباده المؤمنين. انظر إلى ما ذكره الله تعالى عن موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون وكان جبارا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. رجل طاغية نخاف من طغيانه وتجاوزه. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. لا تخافا من هذا الجبار، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع كلامكما وأرى مكانكما، وأنا معكما بحفظي ونصرتي وتأييدي، فلا تخافا. ولذا انظر إلى الموقف العظيم الذي تذكر فيه موسى معية الله حين أدركه فرعون بجنوده، فكان البحر من أمامه وفرعون وجنوده من خلفه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أمر منتهي مفروغ من لا شك فيه في نظر البشر، البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، إذن سيدركهم. ماذا قال موسى؟ قال كلا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. تذكر معية الله جل وعلا له في هذا الموقف العصيب، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فحصل ما لم يكن في حسبان البشر، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، عصا يضرب بها بحر ما عساها تفعل. قال الله فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. معية الله جل وعلا لعبده. وهكذا تأمل في معية الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام حين خرج في الهجرة، خرج فارا من كفار قريش وهم يريدون قتله، فاختبأ في غار، فجاء المشركون حتى وقفوا على ذلك الغار، ولو نظر أحدهم إلى قدمه لرأى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه تحت أقدامهم. جاء في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ذكره بمعية الله جل وعلا في هذا الموقف الشديد، وأن الله معنا بحفظه ورعايته ونصرته وتأييده، ومن كان الله معه فمن ذا الذي يقدر عليه. الله مع المؤمنين معية خاصة، يقول الله تعالى والله مع المؤمنين، الله جل وعلا مع المتقين والمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله جل وعلا مع المؤمنين إذا هم جاهدوا في سبيله وصبروا على نصرة دينه. وكم هي الآيات في كتاب الله التي تبين أن الله جل وعلا مع المجاهدين إذا هم صبروا واتقوا ورجوا الثواب من الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إذا اتقيتم الله في قتالكم فالله جل وعلا معكم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لا تهنوا أي لا يصيبكم وهن، لا يصيبكم ضعف وتطلبون المسالمة من الكافرين، بل جاهدوهم وما دمتم على الإيمان فالله جل وعلا معكم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. آيات كثيرة في كلام الله. الملك الصالح طالوت لما ابتلى الله قومه بذلك الماء فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذا جاهدتم وصبرتم واتقيتم الله، الله معكم. كان الله جل وعلا في أول الأمر أوجب على المؤمنين أن يصابر الواحد عشرة من الكفار. المؤمن قوي، المؤمن عنده مؤهلات للثبات، فجعل الله المؤمن الواحد مقابل عشرة من الكافرين، ثم خفف الله عنهم وجعل الواحد يقف أمام اثنين من الكافرين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين، والله مع الصابرين. كم هي الآيات في كلام الله تخبرنا أن الله مع المجاهدين إذا هم اتقوه وصبروا. فمن اتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته واجتنب معصيته وصبر على جهاد أعدائه كان الله معه. ومن كان الله معه، من الذي يستطيع عليه؟ أمم وقفت أمام أنبياء وفشلت لأن الله معهم. إبراهيم وقف أمامه قومه بأجمعهم، ألقوا في النار، من الذي نجاه من النار؟ الله معه. ألقوه في نار أضرمت لأيام كما ذكر المفسرون، ووجد ضوءها وحرها إلى مسافة بعيدة منها، وألقوه فيها وخرج سالما. نبي الله موسى نجاه الله من فرعون وبطشه وكيده لأن الله معه. نبي الله يوسف ألقي في جب وحيدا فريدا، أرادوا له أن يكون عبدا رقيقا فنجاه الله وصار ملكا مطاعا لأن الله معه. كم أنجى الله أنبياء من شدائد وعظائم لأن الله جل وعلا معهم. فمن كان الله جل وعلا معه لن يستطيع له أحد ولن يقف أمامه أحد مهما بلغت قوته. نسأل الله تعالى حفظه وكلاءته ونصره وإعانته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من استشعر معية الله سبحانه وتعالى توكل على الله، من استشعر معية الله عز وجل وثق بربه سبحانه ولو كان في أشد المواقف وأحلك الظروف، من تذكر معية الله واستشعر ذلك اطمأن قلبه وانشرح صدره وصار الخوف عنده أمنا لأنه مستشعر أن الله جل وعلا معه. من استشعر معية الله رضي بأقدار الله لأنه يعلم أن الله معه، أن الله تعالى يعلم حاله ومطلع عليه، وأنه في حفظ الله ورعايته وكلاءته، فما أصابه من شيء إلا ورضي به وانشرح له صدره، وذلك لأنه يعلم أنه في معية الله. فلا تغفل عن استشعار معية الله لك، فالله جل وعلا مع المؤمنين، مع المتقين، مع المحسنين، مع المجاهدين في سبيله والصابرين. فاطمئن لذلك وتوكل على الله، واعمل بما شرع الله جل وعلا من الأسباب، ولينشرح صدرك، ولتستقر نفسك بما أتاك من الله سبحانه وتعالى، فإن الله معك مهما أصابك في الدنيا من سائر الابتلاء والشدائد والمخاوف. استحضر معية الله، وأصلح ما بينك وبين الله من تقواه والإحسان في عبادته وإلى خلقه، والصبر على دينه والجهاد في سبيله، والله جل وعلا معك. ولا تغفل عن ذلك، كما سمعت عن أنبياء الله ورسله أنهم استحضروا هذا الأمر وهم في أعظم المواقف، فجعل الله لهم فرجا. الصحابة رضي الله عنهم كما أصابتهم شدائد، كما أصابهم من بلاء، ولكن كانوا يستشعرون أن الله جل وعلا معهم. لما أصابهم ما أصابهم يوم أحد، وقتل منهم 70 من خيار الصحابة، ورجعوا إلى المدينة وهم في غم، وأجساد كثير منهم فيها الجراح، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شق وجهه، وكسرت رباعيته أي بعض أسنانه، وهشمت البيض على رأسه وفيه الجروح. وصلوا إلى المدينة فأتاهم الخبر أن أبا سفيان قد رجع إليهم لإبادتهم واستئصالهم، وأنه ندم أنه لم يستأصلهم وهو راجع لهم. ما ضعف المسلمون، تذكروا أن الله معهم فتوكلوا عليه واعتمدوا عليه، فلم يصبهم شيء من الشر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تذكروا هذه الكلمة وردوا الأمر إلى الله، وأن الله جل وعلا معهم، فهم متوكلون عليه ومعتمدون عليه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ما مسهم سوء ولا أصابهم ضرر، لأنهم في معية الله سبحانه. فمن استحضر ذلك طاب عيشه واطمأن قلبه واستقرت نفسه بإذن الله سبحانه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وآذوا عبادك المؤمنين، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انتقم منهم إنك على كل شيء قدير. اللهم قوي عزائم المسلمين لقتالهم، اللهم قوي عزائم المسلمين لقتالهم، واجمع كلمتهم ووحد صفهم وأيدهم بنصرك أنت نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين.
2: ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة، حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح، فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته. وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة لا شك أن قتالهم أوجب، ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم، أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافض يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: أخ يقول: بعض الناس يقول إن الرافضة لن يكفرهم أحد من علمائنا المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ مقبل، فما هو الرد على هذا القول؟ هذا القول خطأ، كفرهم العلماء. الشيخ ابن باز له فتوى صريحة في كفر الرافضة الخمينية، إنما قال لا نكفر الشيعة، قال أما الرافضة الخمينية قال فهؤلاء كفار، وغير من العلماء. الرفض الآن المنتشر في العالم هو الرفض الاثني عشري، هو الرفض الاثني عشري، هو رفض الإمامية، وهذا نقل السمعاني في كتاب الأنساب الإجماع على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية، قال: وأجمعت الأمة على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية. وليس هذا قول واحد من العلماء، بل كثير من الأئمة على هذا القول، على كفر الرافضة الاثني عشرية، وللعلماء كلام كثير، وقد كنت جمعت كما سبق رسالة منشورة في أقوال الأئمة عبر العصور في كفر الرافضة، ومن نص من الأئمة على كفرهم عبر العصور، فالرافضة كفار. قال الشوكاني: ولو لم يكن من عقيدتهم إلا تكفير المسلمين لكانت هذه كافية في كفرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قالوا إلا رجعت عليه. وهم يستحلون تكفير المسلمين ويعتقدونه دينا، هم عندهم الآن أصل سادس أو ركن سابع في الإيمان، وهذا الركن هو الإمامة، أن تعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر وأنهم معصومون، ومن لم يعتقد إمامتهم فهو كافر، لأنه أخل بركن من أركان الإيمان. وكل المسلمين لا يعتقدون هذه العقيدة، فإذا كل المسلمين عند الرافضة كفار. لو قال إنسان سيجمع 100 خصلة مما يكفر بها الرافضة لجمع، كفروا الصحابة، وهذا عقيدة كفر. قالوا القرآن ناقص، وهذه العقيدة كفر. رموا أم المؤمنين بالزنا بعدما نزلت 10 آيات من القرآن تبرئها، وأجمع العلماء أن من اتهم أم المؤمنين بالزنا بعد نزول هذه الآيات فهو كافر، لا خلاف بين العلماء. كفروا المسلمين واعتقدوا كفر جميع المسلمين، وهذه عقيدة كفرية. وهكذا استحلوا محرمات، وعندهم عقائد كثيرة باطلة، فكيف بعد ذلك يشك مسلم في كفر هؤلاء الناس؟ والله إننا نعتقد أنهم كفار ككفر اليهود والنصارى من حيث الكفر، وأما ضررهم فهو أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأن اليهودي يهودي والنصراني نصراني، والناس في منأى وبعد عنهم، وأما هؤلاء فإنهم يتظاهرون بالإسلام ويقتلون في بلاد المسلمين وهم يسعون في هدم الإسلام. طعنوا في هذا القرآن صراحة في الآن في قناتهم، يطعنون في كلام الله، يقولون هذا القرآن عمى، هذا القرآن ضلال. أما هذا القول بكفر؟ ونعتقد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونغبط من حصل على ذلك، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. أخرجه مسلم. فلا يجتمع من قتل رافضيا هو إياه في النار، فهذه بشرى لمن قتل رافضيا أنه بعيد عن النار.
4: هلك هلك قوم هلكا، إيرانهم وعراقهم ويمنهم وشامهم أينما كانوا قوم هلكا. أي أيوة والله، نسأل الله أن يقطع دابرهم. الذي يظن أنهم يعني سيتركونه بعيد. قال بعض كبار المسؤولين: والله يعني عندنا أخبار مؤكدة أنها لا تدخل كل قرية بعز عزيز أو ذل ذليل، يعني أنها ستدخل رافضة كل قرية، إما أن يقفوا أمامهم موقف الصمود والرجال ويهينوا الرافضة، والحمد لله يروحوا خلاص، الذين يرون أمام مثل الشيطان إذا استعدت منه خنس، وإما أن يتركوا لهم البلاد وشردوا بقوا يعبثون يفسدون، وإما أن يصير عندهم مثل أهل الذمة، يقتلون من شاءوا، يأسرون من شاءوا، يضربون من شاءوا، ويأخذون مال من شاءوا، ويسلبون من شاءوا. فهذا هو، ما هم تاركي خاصة بلاد صعدة كان معهم عليها صكهم، كان معهم عليها صك من إيران، ما هم تاركين أحد فيها إلا إما معهم وإلا عليهم، هكذا. فليس إلا خياران، يعني إما أن يعيش الإنسان بعز وقوف أمام هؤلاء غير مبالي بهم ولا لهم شأن وفعلا والله، وإما أنه يعني استدلهم على المراتب التي تقدم ذكرها. الحمد لله قد خمدوا والله الحمد، يعني الواقع أنهم يريدون أن يتغدوا بالقبائل، لكن القبائل تصبعوا بهم، يعني معناه أنهم ما نفذ نفوذهم على القبائل ولا حتى الدولة أيضا، يريدون أن يجعلوهم غدا، ولكن هم قالوا نحن ما زلت تريدون غدا نخلكم صبوح، ما سيأتي يأتي وقت غداكم لما أتبقي منكم أحد. ثم لا تنسوا أن إيران جبانة، والله جبانة جبانة، اي والله، يعني إنما يتسللون لواذن الرافضة هكذا، بس خيانات ولا كذا، أما من حيث أنها تصادم وتهاجم وكذا للدول هي جبانة، يعني رعددة ومن هنا ومحاولة الدفع بأناس من جهة كذا، سواء بنصر الله من هنا أحمدنا يعني حسن نصر الله من هناك أو الرافضة من هنا أو كذا، أما أنها يعني تصادم دول إسلامية وكذا جبانة، الآن تدفدف أو تشجع ولا هي جبانة جبانة.
1: من الوصايا التي نحتاجها في هذا المقام ما أوصانا الله تعالى به من الصبر، الصبر واجب، والصبر مفتاح الفرج، والصبر به النصر، لا بد من الصبر، صبر على التعب، صبر على الجوع، صبر على السهر، صبر على العطش، صبر على الجراح، لا بد أن نصبر في ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله جل وعلا مع أهل الصبر، إن صبرنا فالله معنا، إن صبرنا فالله جل وعلا يمدنا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا أن يأتوكم مبادرين لكم من لحظتهم هذا وأنتم قد صبرتم واتقيتم الله، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالله مع الصابرين، والله يمد الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر به النصر. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله ما صبرت فئة صالحة إلا غلبت الفئة الكافرة مهما كانت ومهما بلغت. الله جل وعلا في أول الإسلام أوجب على المسلم الواحد أن يصبر لعشرة من الكفار، كان هذا أمرا حتما، أن الواحد من المؤمنين يجب عليه أن يواجه ولو عشرة. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عن المؤمنين وأوجب على الواحد أن يصابر اثنين، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. لا بد من الصبر. المؤمن عنده مؤهلات تؤهله أن يقاوم العدد الكثير، عنده الإيمان، عنده حسن الظن بالله، عنده الثقة بالله، عنده العاقبة الحسنة، إن قتل هو شهيد بإذن الله. ماذا ينقم أعداؤنا منا؟ وماذا يتربصون بنا؟ والله إنها إحدى الحسنيين، إما أن ينصرنا الله عليهم فنعيش عزة وديننا محفوظ، وإما الشهادة في سبيل الله وأنعم بها من منزلة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون، أي انتظروا وعد الله، إنا منتظرون وعده. فالصبر أيها الناس، الصبر باب النصر. يا أيها المجاهد، يا أيها المرابط، اصبر، تعبت اصبر على التعب، تعبك في سبيل الله. أصابك سهر وجوع ومشقة وجراح، اصبر، النصر مع الصبر. لا تكن سببا لخذلان المسلمين، لا يؤتى المسلمون من قبلك وتكن سببا في كسرتهم، اصبر حتى يصبر المسلمون معك وحتى ينصرهم الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سلسلة بيان عقيدة الروافض الحوثيين وتحذير المسلمين منها لشيخنا المبارك أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، وهي عبارة عن 13 جزءا. الجزء الأول: التعريف بالرافضة، من هم الرافضة؟ الجزء الثاني: اعتداء الرافضة على حق الله تعالى. الجزء الثالث: اعتداء الرافضة على القرآن العظيم وطعنهم فيه. الجزء الرابع: اعتداء الرافضة على الرسول صلى الله عليه وسلم وطعنهم فيه وفي عرضه. الجزء الخامس: عداوة الرافضة للصحابة رضي الله عنهم وطعنهم فيه. الجزء السادس: عداوة الرافضة لكل المسلمين وتكفيرهم لهم واستحلالهم دماءهم وأموالهم. الجزء السابع: عداوة الرافضة للحرمين الشريفين وتنقصهم لهما. الجزء الثامن: الرافضة والمهدي الموهوم. الجزء التاسع: الرافضة ونكاح المتعة. الجزء العاشر: الرافضة وكذبهم في ادعاء محبة آل البيت. الجزء الحادي عشر: علاقة الرافضة باليهود عبر العصور وأوجه الشبه بينهم. الجزء الثاني عشر: كلام أهل العلم في الرافضة. الجزء الثالث عشر: إنكار الرافضة للعقائد الإسلامية الصحيحة التي يعتقدها المسلمون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، والتي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه. نبدأ بالجزء الأول: من هم الرافضة؟ وهذا الجزء يحتوي على مقدمة: من هم الرافضة؟ تعريف الرافضة، سبب تسميتهم بالرافضة، مؤسس الرافضة. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذه السلسلة المختصرة أحببت أن أذكر شيئًا مما عليه الرافضة قبحهم الله من عقائد خبيثة وأفكار منحرفة وأعمال شنيعة، نصحا للمسلمين حتى لا يغتروا بهؤلاء المجرمين الذين يلبسون على الناس بأنهم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يريدون تحكيم القرآن، وأنهم أعداء لليهود والنصارى، وأنهم هم الذين سينقذون الأمة الإسلامية، إلى آخر تلك الأكاذيب التي يدعيها الرافضة مما لا يصدقهم فيها المجانين فضلا عن العقلاء. وإن الناظر إلى عقائد الرافضة وأعمالهم
5: لا يظن أبدا أن مسلما سيقول بها أو يقبلها يوما من الدهر، لأنها تناقض أصل الإسلام.

أباحوا ماله ودمه. فدينهم كما ترى اعتداء على أعظم أصول دين الإسلام، ولكنهم غروا بذلك بعض ضعاف النفوس ممن لا هم لهم في الدين ببعض العطايا الزائلة، فجرفوهم عن دينهم وصرفوهم عن أخلاقهم. والأمر لله من قبل ومن بعد، فنسأل الله أن يخيب الرافضة وأن يرد كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. من هم الرافضة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: قيل للإمام أحمد: من الرافض؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. تعريف الرافضة. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: قال البويطي: سألت الشافعي أصلي خلف الرافض؟ قال: لا تصلي خلف الرافض ولا القدر ولا المرجع. قلت: صفهم لنا. قال: من قال الإيمان قول فهو مرجع، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافض، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدر. وقال أيضا في السير: جمهور الأئمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب، والخطب في ذلك يسير. والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر، من خالف في ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أنهما ليسا بإمامي هدى فهو من غلاة الرافضة أبعدهم الله. وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري لمقدمة فتح الباري: والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه، ويطلق عليه رافضي وإلا فشيع، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. فهذا ضابط الرافضي عند أهل العلم، وهو أنه من يطعن على الخلفاء أو يعتقد عدم صحة إمامة الشيخين أبي بكر وعمر أو يكون مبغضا لهما. سبب تسميتهم بالرافضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وإنما سموا رافضة وصاروا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام، فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما، فرفضه قوم فقال: رفضتموني رفضتموني، فسموا رافضة. وتولاه قوم فسموا زيدية لانتسابهم إليه. ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضية إمامية وزيدية، وكلما زادوا في البدعة زادوا في الشر. وقال كما في مجموع الفتاوى: وقيل إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر. فكان الذي سماهم بهذا الاسم هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، عندما طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأبى. وقد كانوا يتأذون من هذا الاسم ويحاولون التخلص منه. ففي كتاب لله ثم للتاريخ أنهم جاءوا إلى جعفر بن محمد الصادق فقالوا له: إنا قد نبزنا نبزا أثقل ظهورنا، وماتت له أفئدتنا، واستحلت له الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم. فقال لهم جعفر: الرافضة؟ قالوا: نعم. فقال: لا والله ما هم سموكم، ولكن الله سماكم به. فهذه هي تسميتهم قديما وحديثا، فنحن ينبغي أن نسميهم كذلك، فلا نسميهم حوثيين ولا الشباب المؤمن ولا أنصار الله ولا حزب الله، بل نسميهم الرافضة كما سماهم بذلك الأئمة رحمهم الله. كذلك تسمى هذه الفرقة بالجعفرية لانتسابها إلى جعفر بن محمد الصادق وهو بريء منهم، ويسمون أنفسهم بالزيدية نسبة إلى زيد بن علي. وتقدم معنا أن زيد بن علي لم يوافقهم على ما أرادوا، بل سماهم رافضة، فانتسابهم إليه انتساب باطل لا حقيقة له. وقد بين العلامة الوادعي رحمه الله أن مذهبهم الذي ينسبونه إلى زيد بن علي
لا تصل

0: تصح نسبته إليه كما في شريط مذهب الزيدية مبني على هيام. ولو سلمنا جدلا بصحة انتسابهم إلى زيد بن علي، فإن المذهب الرافضي السائد الآن في العالم يخالف ما عليه الزيدية القدماء. ولذا لما جاء حسين بدر الدين الحوثي بهذا المذهب إلى اليمن، تبرأ منه علماء الزيدية وأصدروا بيانا فيه أن حسين الحوثي معتد على المذهب الزيدي، وأنهم بريئون منه ومن دعوته. انظر بيان الزيدية في كتاب الزهر والحجر. فتبين بهذا أن المذهب الذي جاء به الحوثي من إيران إلى اليمن هو المذهب الرافضي الاثنى عشر، مؤسس الرافضة. إن مما تواترت به النقول عن أهل العلم أن مؤسس الرافضة هو اليهودي عبد الله بن سبأ، وهذا الرجل أراد الطعن في دين الإسلام، فأظهر الإسلام نفاقا لكي يتسنى له الطعن في دين الإسلام من الداخل. وكان مما أحدثه أنه أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وادعى أن علي بن أبي طالب هو الله، وتابعه على هذا القول جماعة من الناس في ذلك الزمن. فلما رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه منهم هذا المنكر أحرقهم بالنار لأجل إطفاء فتنتهم. وروي عنه أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. انظر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض كان من الزنديق عبد الله بن سبأ، فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية. وقال أيضا: فإن الذي ابتدع الرفض كان يهوديا أظهر الإسلام نفاقا، ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل الإيمان، ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. فانظر أخي المسلم كيف أن هؤلاء الروافض أصلهم ومؤسسهم رجل من اليهود، فهم ليسوا من فرق المسلمين وإنما هم زنادقة. وانظر إلى قول شيخ الإسلام: ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. وقارن هذه الكلمة من شيخ الإسلام بما نقله صاحب كتاب لله ثم للتاريخ عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: وما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. ثم قارن هذا الكلام كله بالواقع، تجد أنه ما من أحد يريد أن يطعن في الإسلام ويقدح فيه إلا تستر تحت ستار الرافضة وسار في دربهم، لأنه كما يقول شيخ الإسلام أعظم أبواب النفاق والزندقة. والرافضة هم أخبث الفرق وأشدهم حقدا على الإسلام والمسلمين. وسأنقل في هذا الموضع بعض الكلام للإمام الشوكاني اليماني الذي عايشهم وعرف أحوالهم. قال رحمه الله في أدب الطلب: ولا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل ويستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافض وإن آثره بجميع ما يملكه، وكان له بمنزلة الخول، يعني بمنزلة الخادم والعبد لسيده، وتودد إليه بكل ممكن. ولم نجد في مذهب من مذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم. وقال أيضا: وبالجملة فإذا رأيت رجلا قد انتهى به الرفض إلى ذم السلف الصالح والوقيعة فيهم، وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإمامية، فلا تشك في أنه مثلهم فيما قدمنا لك. وجرب هذا إن كنت ممن يفهم، فقد جربناه وجربه من قبلنا، فلم يجدوا رافضيا يتنزه عن محرمات الدين كائنا ما كان. ولا تغتر بالظواهر، فإن الرجل قد يترك المعصية في الملأ ويكون أعف الناس عنها في الظاهر، وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف نارا ولا يرجو جنة. فانظر أخي المسلم إلى هذا الكلام من عالم قد عرفهم وخالطهم، وكيف يصفهم أنهم لا يتورعون عن المحرمات، وأنك لا تغتر بالظواهر. فما نسمعه عن الروافض الحوثيين من أنهم كما يقولون يريدون حكما إسلاميا وعندهم مشروع قرآني، أو يريدون تحسين وضع البلاد ونحو ذلك، كله من الكذب ومن ذر الرماد في أعين الغافلين. فليس عندهم إلا السعي في إبادة الإسلام وأهله، والواقع خير شاهد. وقال الإمام الشوكاني: وقد رأيت منهم من كان مؤذنا ملازما للجماعات فانكشف سارقا، وآخر كان يؤم الناس في بعض مساجد صنعاء وله سمت حسن وهدي عجيب وملازمة للطاعة، وكنت أتعجب منه كيف يكون مثله رافضيا. ثم سمعت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر لها الجلود وترجف منها القلوب. وكان لي صديق يكثر المجالسة لي والوصول إلي وفيه رفض يسير، وهو متنزه عن كل محظور. ثم ما زال ذلك يزيد به الأسباب حتى صار يصنف في مثالب جماعة من الصحابة، ثم صار يمزق أعراض جماعة من أحياء أهل العلم والأموات، وينسبهم إلى النصب بمجرد كونهم لا يوافقونه على رفضه. ثم صار يتصل به جماعة ويأخذون عنه من الرفض ما لا يتظاهر بمثله أهل هذه الديار. وكنت أعرف منه في مبادئ أمره صلابة وعفة، فقلت: إذا كان ولا بد من رافضي عفيف فهذا. ثم سمعت عنه بفواقر نسأل الله الستر والسلامة. فانظر أخي إلى هذا الكلام من هذا العالم الذي تكلم فيهم عن خبرة وتجربة، وأنه وجد عندهم أمورا لم يجدها عند غيرهم. وبعد هذا كله تعجب الإمام الشوكاني رحمه الله ممن سكت عنهم كيف سكت رغم هذه المنكرات الشديدة التي عندهم. فقال في كتابه نثر الجوهر فقال في كتابه نثر الجوهر على حديث أبي ذر، وهو ضمن الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، قال: وهو يتحدث عن فضل الصحابة رضي الله عنهم ومعاداة الرافضة لهم، فإنه لم يعادهم ويتعرض لأعراضهم المصونة إلا أخبث الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، وشر من على وجه الأرض من أهل هذه الملة، وأقل أهلها عقولا، وأحقر أهل الإسلام علوما، وأضعفهم حلوما. بل أصل دعوتهم لكياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، يعرف ذلك من يعرفه ويجهله من يجهله. والعجب كل العجب من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته. فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستزلوا أهل العقول الضعيفة والإدراكات الركيكة بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية، فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة، ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد. وليس في الكبائر ولا في معاصي العباد أشنع ولا أخنع ولا أبشع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه، فإنه أقبح منها، لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشريعته. فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر، كل واحدة منها كفر بواح: الأولى العناد لله عز وجل، الثانية العناد لرسوله صلى الله عليه وسلم، الثالثة العناد للشريعة المطهرة وكيادها ومحاولة إبطالها، الرابعة تكفير الصحابة رضي الله عنهم الموصوفين في كتاب الله عز وجل بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله سبحانه يغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي عنهم. مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وفي البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها، إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. فعرفت بهذا أن كل رافضي خبيث على وجه الأرض يصير كافرا بتكفيرهم لصحابي واحد، لأن كل واحد منهم قد كفر ذلك الصحابي، فكيف بمن كفر كل الصحابة رضي الله عنهم واستثنى أفرادا يسيرة تنفيقا لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون الحجج ولا يفهمون البراهين ولا يفطنون لما يضمره أعداء الإسلام من العناد لدين الله والكياد لشريعته. فمن كان من الرافضة كما ذكرنا فقد تضاعف كفره من جهات أربع كما سلف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وبهذا وأمثاله يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا، ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم، وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهم، ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه، وإلى الكذب المختلق الذي يعلم فساده يقيمونه. فهم كما قال فيهم الشعبي وكان من أعلم الناس بهم: لو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولهذا كانوا أبهت الناس وأشدهم فرية. فهم شر الفرق من الجن والإنس وأخبثها وأشدها ضررا على الإسلام والمسلمين. وقد صح عن الإمام سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله أنه لقي جنيا فقال له الأعمش: هل فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. قال: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا. أخرجه أحمد بن سليمان النجار في أماليه كما في تفسير ابن كثير من سورة الجن. قال ابن كثير رحمه الله: عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزن فقال: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش، وما أحسن ما قاله الإمام القحطاني في نونيته: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان. اللهم رد كيد الروافض في نحورهم، وجنب المسلمين شرهم وكيدهم، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول: إخوة مرابطون في الجبهة يريدون إقامة الجمعة، فهل لهم إقامة الجمعة؟ لأن قال بعضهم يضطر إلى الرجوع إلى المدينة حيث تقام الجمعة. أغلب المواقع التي في هذه الأماكن حول المواقع قرى، فيقيم الجمعة في هذه القرى، وينزل جماعة يصلون معهم، جماعة يحرسون. هذا أفضل من أن يقيموا جمعة بمفردهم وحولهم قرى. بقي إن كانوا مقيمين ليسوا مسافرين وليس حولهم قرى، واحتاجوا أن يقيموا جمعة وليس هناك ضرر على المرابطين، بعضهم يرابط وبعضهم يصلي، فلهم الحق. لهم حق أن يصلوا جمعة. وإذا وجدت قرى فالأفضل أن يقيموا الجمعة في القرى التي حول المواقع ويصلون معهم، فما عليهم جمعة هؤلاء إذا كانوا مسافرين، ما عليهم جمعة ولا يقيمون الجمعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وبعد، مما مضى أن تواصينا به مختصرا من كتاب الله عز وجل، مقتطفا من كتاب الله عز وجل، بعض آيات فيها التذكير بتقوى الله عز وجل، وتواصلة للموضوع نذكر إخواننا بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ففي هذه الآية فضيلة الصبر والمصابرة على طاعة الله وملازمة تقوى الله عز وجل، وأن ذلك هو الفلاح الذي يطلبه كل مؤمن. ونظير ذلك ما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والغدوة والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ومقصود بالغدوة أي الغدو إلى في سبيل الله في العمل الصالح، ولا سيما في مواجهة أعداء الله، أو الروحة ولو كان وقتا قصيرا. فإخواني في الله، بارك الله فيكم وحفظكم، أنتم في عمل يعتبر أفضل الأعمال، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيله. وقد اجتمع ولله الحمد لإخواننا الأعزة خير كثير من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والرباط في سبيله. ففي حديث سلمان رضي الله عنه في الصحيح: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وجاء بنحوه عن فضالة: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجري عليه رزقه يأمن الفتان، أي من فتنة القبر وسؤال القبر إن مات على ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فكل ما يجمعه العباد في هذه الدنيا ذلك الذي يحصل لك أيها المؤمن خير من الدنيا وما عليها. واعلموا بارك الله فيكم أن هذا من الابتلاء الذي الله سبحانه وتعالى ابتلى به من هو خير منا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أوصي نفسي وإياكم بمزيد من ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمناط الفلاح أمام العدو وفي سائر الأوقات هو ذكر الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وتذكر آياته وقراءة القرآن، سواء سورة الأحزاب والتوبة والأنفال وآل عمران وسائر القرآن: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فهو كتاب تثبيت وكتاب رحمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. راجعوا القرآن في أماكنكم ومتارسكم، ويتسامع الأخ مع أخيه في مكانه في ليله أو نهاره، واعتنوا بقيام الليل كما وصف الله المؤمنين بذلك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. سواء كنت في مترسك أنت تقوم بالحراسة وأخوك يأخذ قسطه من الليل، أو هو يقوم وأنت تأخذ قسطك من الليل بجانبه، مع مضافرة الجهود في ما أنتم فيه من الصبر، فوالله أننا لم نبغي ولم نعتدي، وإنما كله جهاد دفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وعقيدتنا. وهذا ابتلينا به حتى صار لنا مناص لنا من أن ندفع عن أنفسنا، عملا بقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. فقد أخرجوا إخواننا من هذه البلاد وشردوهم ومزقوهم وهجروهم كما يقال. هذا أمر الله عز وجل: قاتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، الفتنة عن الدين والفتنة في العقيدة أشد على المؤمن من القتل. والله سبحانه وتعالى أبان ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والموت خير للمؤمن من الفتنة، أي من الفتنة في دينه والاعتداء على عقيدته. هذا الذي حدانا لهذا نحن وأنتم، والشأن واحد، شأن واحد هذا. وإني والله لا أجد ما تجدونه أكثر. وأتذكر قول أيوب بن أبي تميم السختياني رحمة الله عليه: إني لا أسمع بالشخص من أهل السنة يموت كأن عضو من أعضاء سقط. ولكن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. قول الله سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من نصره إن الله لقوي عزيز. قول الله، قول الله: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما هو يبشر بخير لنا جميعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله: عونهم المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والرقيق يريد الفكاك، المكاتب يريد الفكاك، أي فك رقبته. فحق على الله أوجبه على نفسه تفضلا وامتنانا وتكرما أن يعين من ينصر دينه، سواء كان ذلك في قديم الزمان أو في حديثه، فإن سنة الله ماضية بنصرة أوليائه وهزيمة أعدائه. ونبشركم خيرا أن الله عز وجل كسر بكم هذا الطاغوت، أي والله، وأن ما حصل لنا من ما سمعناه مثلا من ما حصل لكم من العشرات حصل لهم من المئات، فحصل على إخوانكم كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تلك الأيام نداولها بين الناس. حصل لهم القرح وحصل لهم أيضا الألم، ومهما كان وضربت عليهم الذلة، بحمد الله بسبب دعاء الصالحين بفضل الله عز وجل، وبسبب بسالة المقاتلين بفضل الله سبحانه وتعالى. شكر الله لكم ودفع عنكم كل سوء ومكروه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم، أن يدفع عنكم وعن سائر إخواننا كل سوء ومكروه. شاهدوا من هذا بارك الله فيكم التواصي بالبر والتواصي بالتقوى والصبر على ما أنتم فيه، وتذكروا فضيلة المرابطة: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ورباط يوم واحد في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، كذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنتم فيه هو هذا الشأن. ولا يحصل إلا ما يؤمله أعداء الله، وحشاه حشى ذلك أن يحصل، أعني من حيث إلا الضعف ولا يعني الفتور، أو كذلك أيضا الفشل ولله الحمد ما حصل من ذلك شيء، وأحب من إخواني السامعين حفظهم الله أن يكون أمرهم أحزم مما كان وأضبط مما كان، وأن يكون الاجتماع وعدم التفرق أعني في خلال ما يحصل مما قد مضى، يكون القريب من القريب والأخ قريب من أخيه وهكذا. أوصي بتقوى الله وبالتمسك بالسنة وبطاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وابشروا بما قد بشر الله به عباده المؤمنين الذين صدقوا الله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الزموا الإخلاص والصدق مع الله، نلزم ذلك إن شاء الله، وهذا ما نأمله عند ربنا سبحانه وتعالى أنه لن يترنا أعمالنا. قال الله سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم وآمنوا بما هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قالوا: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن نصرة دينه ونصرة كتابه وسنة نبيه أن هذا هو الذي اختاره الله لأنبيائه ورسله، ومن أجل ذلك عودوا وأوذوا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هكذا، فنحن أبان الله سبحانه وتعالى لنا سبلنا ولله الحمد، عرفنا الحق من الباطل، وهذا من فضل الله عز وجل. وكل ما جاهد الإنسان في سبيل الله هداه الله أكثر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إيانا جميعا أن يداخلنا شيء من ما نخشى عواقبه مما قد ذكره الله في أهلي في من تقدم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى آمرا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، وهذا دلالة أمر على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فكلنا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نبقى مدافعين عن أنفسنا، نحن وأنتم شيء واحد، كله جهاد دفع حتى يكف الله شر هذا الطاغوت ويكسر الله شوكته ويكفينا الله شره ويدفع مكره ونعيش آمنين، لا نريد أن نعتدي على أحد ولا نحب من أحد أن يعتدي علينا، فهو أنزل وأحقر وأذل بمعاصيه. قال الله: الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. قال الله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذا كتبه رب العالمين أنه يغلب أعداءه وأن رسله وجنده، وإن جندنا لهم الغالبون هم الغالبون، وأن الذين عادوا الله وحادوا الله عاديهم، ومن عادى أولياء الله عاداه الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا هو الحاصل، وكما تخبرون ويخبرنا غيركم ونسمعه أن الله عز وجل أذلهم، ونسأل الله أن يزيدهم ذلا وهوانا وأن يفشل خططهم. فلله الحمد والمنة. وما يحصل كذلك مما يحصل يعني يحتاج إلى مدارسة ويحتاج إلى كذلك تشاور، ويحتاج إلى أن يكون الأخ إذا أراد أن يخرج معه بطعامه ويخرج بشيء من الطعام كالتمر والماء، هذا لا بد منه. نعم، أو ما يسمى كذلك أيضا بعض الأغذية الأخرى في جيبه الشيء الخفيف، هذا أمر مهم، ويحصل يعني مضافرة الجهود مع هذا ومع ذاك، تواصل ويكون هذا أمكن، وما لا يصرح به على الهاتف يصرح به بالانفراد. كذلك بارك الله فيكم، لا يحتقر أحدكم خدمة إخوانه. تعرفون حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأسلم فجعله في ظهر الناس، ظهر القوم، يرعى ظهرهم، يرعى إبلهم، ثم لما جاءت الغنيمة قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى قال: ما هذا؟ قال: غنيمتك، نصيبك من المغنم. قال: ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ بايعتك على أن يحصل لي سهم من هاهنا ويخرج من هاهنا، وأشار إلى رقبته. قال: إن تصدق الله أصدقك. ثم حصلت معركة وقاتل وأصيب في الموضع الذي أشار إليه، وخرج من الموضع السهم يخرج من الموضع الذي أشار إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه، إن تصدق الله يصدقك. نعم. وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالذي يكون في الساقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. فأينما كنت أنت في سبيل الله، سواء في خدمة إخوانك وتقديم الطعام وتقديم الشراب وتقديم الغذاء وتقديم الأشياء المهمة لهم والعتاد، أو كنت في المقدمة أو في الوسط أو في أينما كنت، ما دمت في ذلك الشأن المهم وعلى الجهة التي خصصت لك، هذا ما تزال في سبيل الله وفيما ينفع ويدفع الله به الضر، وكل في مقامه محمود، وليلزم كل ما حدد له. والزموا وفقكم الله طاعة قوادكم وإخوانكم الراشدين الفاهمين بالأماكن، فإنهم على خير وأهل سنة وأهل رشد وأهل صلاح، وهم حريصون عليكم كما نحن حريصون عليكم، وكما أنتم حريصون علينا، وكما البعض حريص على البعض. نعم، أخوة وإيمانا ومحبة وتقى، وما كان من ذلك مما التواصي بعد هذا الذي تذاكرناه والذي نتواصى به من مزيد المرابطة والصبر، وكل يقدم ما يستطيع من جهده، هذا بنفسه وهذا بماله وهذا بعتاده كما أمرنا الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وبألسنتكم. كله يعتبر جهاد في سبيل الله، كله يعتبر دفع عن الأنفس والأعراض، كله يعتبر دفع عن الأموال وعن الدين وعن العقيدة. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبمضافرة الجهود وبالأخوة في الله عز وجل، وكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معلمين في متارسكم، مدرسين في أماكنكم إن أمكن الاجتماع بها، ونعمت في مكان حصين، وإن لم يكن الاجتماع كل يعلم من حوله، فأنتم دعاة إلى الله عزكم الله وحفظكم ومكنكم في أرضه، أنتم دعاة إلى الله والداعي إلى الله في كل مكان. وهذا المكان، مكان الذي أنتم فيه، مكان دفع عن الأنفس والأعراض وعن الدين وتعليم ودعوة، وليتنب كل معصية صغيرة وكبيرة، فإن الله عز وجل لا يذل عبده إلا إذا غير شرع من شرع الله ومن دينه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولقد حصل لأهل أحد عليهم رضوان الله وهم خير منا ما لم يحصل لنا. أما أنتم فقكم الله، فقد عزكم الله في هذا وفي غيره، وجعل الرعب في قلوب أعدائكم، وجعل كذلك أيضا النصر والتمكين لكم، وما حصل من فيكم حصل فينا، حصل فينا وحصل في أعدائنا أكثر، وهذا ابتلعنا الله به. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والله لم نذهب لا إلى إيران، ولم نذهب إلى ضحيان، ولم نذهب ولا إلى مكان ولا خولان ولا إلى مكان أمكنتهم يعني نطلبهم، ولكن ذهبنا ندفع عن أنفسنا وعن ديننا وعقيدتنا، ليس لهم حق، هم أنذل وأحقر من أن يذل الأمة أو يذل دين الله أو يذل رجال السنة الذين مكن الله سبحانه وتعالى لهم بما قد أكرمهم به من الرجولة والشجاعة والعلم والدين والعقيدة الصحيحة والبسالة. وأنا أذكر هذا بما هو من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، وإلا فالفضل في ذلك كله لله. قل إن الفضل كله لله. قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. أوصيكم بالتواضع وهكذا بالسكينة، ولا يكون في قلب أحد منا إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى من عبده من الشكر لله عند السراء والضراء إليه، والصبر عند الضراء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فكان خيرا له، ضراء فكان صبر فكان خيرا له. وما أكرره هو إن شاء الله فيه ما هو مدرك عندكم من أن عدم التفرق، حصل لنا ألم من شيء من التفرق والاندفاع كثير ببسالة، ولكن يا إخوان حفظكم الله الاجتماع خير، فوالله مترس واحد لو يهجم عليه عدد يضربونه بالثقيل والخفيف ثم يأخذونه، نحن الرابحون والسلام فينا، ويستطيع المدد، والذي هو يعني أخذ نشاطه في الأخير يستطيع مد إخوانه، والمتعب يرجع والجوعان والعطشان. وأما التفرق آلم وأتعب، نعم خير من التفرق، والقصد هو الرباط في سبيل الله هو حاصل، والقصد دفع عن الأنفس وهو حاصل. أنتم الآن في هذا الموضع كأنكم جبل شامخ على صدور هؤلاء البغاة، صحيح، وهكذا الذين هنا كل في مكانه محمود، والحمد لله رب العالمين بعدما تواصينا به من ذلك. أقرأ عليكم السلام داعيا لكم بالتوفيق والتسديد والإعانة من رب العالمين، ولنا ولسائر إخواننا والسامعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا
2: لكم
3: على هذا النصح الطيب والتوجيه السديد الرشيد، وإخوانكم وأبنائكم وطلابكم يقولونكم السلام جميعا
2: عليهم السلام، والله يحفظكم ويجزيكم خيرا. تعمدنا الاختصار لما هو معلوم. السلام عليكم، إلى هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم.
1: أخ يقول: إذا كنت في من دل شخصا على الجهاد فقتل، فإذا رزقه الله الشهادة فهل لي مثل أجره؟ لك مثل أجر عمله، عمله هو الجهاد، وأما الشهادة فهي كرامة يكرمه الله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تدللته على الجهاد وهو فعل الجهاد فلك مثل أجر جهاده الذي جاهد به.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: ولكن سيأتي اليوم الذي يمحى ما اسمه رفض من البلاد اليمنية بإذن الله سبحانه وتعالى، ويزال التشيع بإذن الله، أو يبقى هزيلا لا معنى له، ويزال الرفض بإذن الله سبحانه وتعالى ويبقى محتقرا مثل ما كان قبله، فإنه في حقبة من الزمان صار التشيع بعد قوة دعوة الشيخ رحمه الله حقيرا ذليلا، وصار الشيعة يستنجدون بالقبائل لضعفهم على الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لما ألف ذلك الكتاب صعقة الزلزال، فإنه صعقة فعلا على أئمة الضلال من أئمة الشيعة، ترجم لهم تراجم جميلة طيبة مفيدة في ضلالهم وبيان حالهم، فكشف سترهم وأنهم أناس سفاكوا للدماء، سفاكوا للدماء، وأناس نحابون مجرمون، وأناس كذلك أيضا عثوا في الأرض فسادا وأغرقوا اليمن بالدماء، من الهادي فمن دونه من أئمتهم أغرق اليمن بالدماء، ولا زالت اليمن تجني هذه السنة السيئة التي سنها الهادي في إغراق اليمنيين بالدماء، فحنقوا من ذلك الكتاب واجتمعوا في الطرح، وكنا موجودين لما كان الشيخ يتحدث بذلك، فقال بأنهم اجتمعوا في الطرح مع مشايخ القبائل وقالوا أوقفوا مقبلا فإنه قد تكلم في أئمتنا في كتابي هذا، فقال لهم القبائل نحن ما نحسن هذا الشيء وأنتم علماء وردوا عليه، أنتم علماء وردوا عليه، ما نحن ما ندري إيش حاصل، وفعلا جواب سديد، أنتم تدعون العلم وردوا على مقبل، ما يستطيعون لله در شيخنا مقبل سفه أحلامهم وزيف باطلهم وكشف سترهم وأبان حال أئمتهم، لا كما يقول هذا المخذول الإمام والهادي يحيى بن حسين يأخذ من البخاري، ومدري من بن حمزة يأخذ من البخاري، يريد يميع قضيتنا مع السفاكين للدماء هؤلاء. محمد الإمام المخذول خذله الله، ما كان الشيخ يقول هذا أبدا وهو في بلد الشيعة، بل كان يكر على الهادي ويكر على يحيى بن حمزة، يكر عليهم ويتكلم في الشيعة، وألف رياض الجنة وهو كتاب جميل جدا ومن أوائل كتبه التي ألفها فيما يتعلق بالسنة وبيان السنة وبين الشيعة وحال الشيعة، وألف إلحاد الخميني وبين في أرض الحرمين وبين ما عليه الخميني المجرم في أرض الحرمين، وألف تلك الصعقة التي صعقهم بها صعقة الزلزال ترجمة لأئمة هؤلاء، لكن للأسف هذه الكتب الآن التي نحتاجها ما هي موجودة، فقد عدمت خوفا من المجرمين هؤلاء، قاتلهم الله أن يعتدوا عليهم في مكاتبهم وفي شؤونهم، ولهم عذر إن شاء الله، لكن لو يعطى لبعض الدور الأخرى يطبعه فإن الناس يحتاجون للتعرف على هؤلاء الأئمة، ولا سيما بتراجم الشيخ تلك الجميلة المفيدة، فهو كما يقال السلبية خبيرة، فهو خبير ودرس عندهم وجلس عندهم فترات وهو يدرس وهو كاره للدراسة عندهم، ذهب أرض الحرمين ثم عاد وألزموا أهله أن يدرس عندهم، وجاءوا إلى أهله أنكم اسكتوا مقبلا وهاتوا يدرس عندنا، كان شابا هاتوا يدرس عندنا، فأخذ أهله يذهب عندهم، قالوا كنت لا أدرس شيئا مما عندهم لمعرفتي بهم، كنت أدرس القطر في النحو فقط، أدرس النحو عندهم، درسته 5 مرات عند الشيعة وأنا عارف ما هو فيه، لكن لا أريد أن أنتقل إلى شيء من العلوم التي درسونها، ودرست الفرائض، وما عدا ذلك ما كان يعرج عليه من التشيع والبدع التي عندهم، فيسر الله لهم من بلدهم من يدك عروشهم هذا الإمام الذي له حسنة وله فضل علينا بعد الله في نشر السنة في اليمن وتعريف الناس بالسنة والصحابة والسلف، تعريف الناس بالحديث الصحيح والحديث الضعيف والمتواتر والأحاد، وتعريف الناس بخير كثير. لولا الله ثم هذا الفذ وهذا الفريد عصره ونسيج دهره في هذه البلاد اليمنية لحصل ما حصل وضاع خير كثير. لكن الله يقيض لهذه الأمة على كل رأس قرن من يجدد لها أمر دينها. فالشيخ مقبل مجدد، قد طمست معالم السنن في بلاد اليمن، طمسها الشيعة في الأراضي في اليمن الأعلى، وطمسها التصوف في اليمن الأسفل. فجاء هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه فقام على الجميع قومة الأسد غير مبال بهم وغير خائف منهم ونفسه بيد الله، وكان يكرر كثيرا هذه الآية، وأنه لن تموت نفسا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. عيش الآية يا أخوانتي، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. شجاع، وقد تعرض للقتل أكثر من مرة، وقد ذكر من الحوادث التي قصها هو بنفسه الذي أرسل، وأنه أرسل لقتل الشيخ مقبل، وكان يخرج إلى المزرعة رحمه الله، يخرج إلى المزرعة وقد أرسلوه لقتل الشيخ، قال والله ما استطعت أن أقتله وقد وضعت يدي على الزناد، ما أدري ما الذي أصابني من الخوف، فما استطاع أن يقتل هذا الإمام. ما يستطيعون، الأمر لله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن. أراد الدواعي القاعدة أن يقتلوا في عدن لما حاضر، فقال أو قام ذلك المجرم الذي دخل في أوساط الناس لينهي الشيخ مقبلا، أراد الله أن يخرج من أوساط الناس ويقتل وحده، فذهب ينظر حزامه هو جاهز ولا ما هو جاهز، فذهب وخرج فانفجر فيه الحزام ولم يقتل واحدا، فكان القتل عليه. يا أخوان، هذه كرامات لهذا الإمام الله، وهذا دفاع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أو لا خون فجره، فلا يحبهم الله سبحانه وتعالى. فأرادوا قتله أكثر من مرة، ما وصلوا إليه ولا خلصوا إليه، فالله سبحانه وتعالى عصمه من أولئك. نحن لا نقول أنه نبي، ولكن الله يعصم من شاء من القتل، فحفظه الله جل وعلا لما علم ربنا سبحانه من النفع به، فأبقاه ثم توفاه بعد أن أقر عينه بالسنة، وأقر عينه بالتوحيد، وأقر عينه بهذه الدعوة المباركة التي نجني ثمارها ونستفيد من آثارها وعلومها. فله الحمد سبحانه، وله الفضل، وله المنة وحده أن من علينا بهذا الإمام أكثر من واحد من علماء المملكة، ومن الدعاة الذين يرسلون إلى البلاد، خارج البلاد، خارج بلاد المملكة، وعلى حساب الدولة الطيبة هذه. والله إني سمعت شخصا يقول نحن قال ترسلنا الدولة بأموال للدعوة إلى التوحيد، فما ننزل بلدة إلا دعوة مقبل قبلنا قد سبقت، دعوة مقبل قبلنا قد سبقت. الإخلاص هو الذي نشر خيره ونشر دعوته، الإخلاص هو الذي نفع به، أي والله نفع به الناس ربنا سبحانه وتعالى. إخلاص هذا الرجل حصل به نفع، فالحمد لله الذي جعلنا من طلابه وقرت أعيننا بالنظر إليه سنين عديدة ومديدة، ونحن نتمتع بدروسه ونتمتع بتوجيهاته ونتمتع بما يمليه علينا مما هو من أعظم ما استفدناه منه، بغض أهل الأهواء وبغض الحزبية الخبيثة التي شتتت الأمة وفرقت الأمة ومزقت الأمة وأضعفت طلاب العلم وجعلتهم يلهثون بعد الدنيا ويضيعوا العلم. والله ضيعوا العلم كما كان يكرر علينا عنو، يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخنافها مفتوحها لا يصرروا، فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ فكان يتألم من هؤلاء الطلاب الذين أضاعتهم الحزبية، وكان يقول الحزبية مساخة، ويقول في الحزبية العامة الحزبية نار حمراء. أول ما جاءت الوحدة وأسست هذه الأحزاب وكثرت في بلاد اليمن، صرخ في الأحزاب وصرخ في أهله، قام ناصحا لله سبحانه وتعالى، ناصحا لأمة محمد للخطر الذي داهمه من هذه الحزبية وهي في نشأتها وبدايتها، والناس يقولون الحزبية مصحة والناس فرحوا بها وأكثروا من الحزبيات وأنشأوا الأحزاب السياسية، وهو يقوم كالأسد ناصحا لهم الحزبية نار حمراء، ويتكلم أنكم ستكتوون بنارها الحزبية هذه. وفعلا اكتوى اليمنيون ولم يكتووا بشيء أشد عليهم من الحزبية، واكتوت الدعوة السلفية بالحزبية ولم تكتوي الدعوة السلفية بشيء في ذلك الوقت أعظم من الحزبية، فرقت الأمة. والآن العسكرة اكتوت الدعوة السلفية بها، والفتن تتراوح متتابعة علينا وألوانها وأشكالها مختلفة ولن تنتهي إلى شيء إلى أن تقوم الساعة والفتن تلاحقنا، ونسأل الله الثبات. والمؤمن كلما جاءت واحدة يقول هذه فتنكشف، هذه تأتي الأخرى إلى أن يموت وهو خائف وجل على دينه وعافية دينه، لأن أعظم ما ينبغي أن نسعى في العافية فيه عافية الدين، والله أعظم من عافية الأبدان، فكم من صحيح البدن وليس بمعاف في الدين، وكم من سقيم البدن وهو معاف في دينه. هنيئا له والله، هنيئا له. فشيخنا مقبل لابد أن تعرفوا قيمته يا طلاب العلم. من هو هذا مقبل بن هادي الوادعي؟ هذا شيء مما نذكره عن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، الذي هو منة الله على أهل اليمن. أي والله، وهو هدية الله لأهل اليمن، جاء من بلاد الحرمين وقد أخرج رحمة الله تعالى عليه كما تعلمون، ولا يريد أن يخرج منها لأنها بلاد طيبة وكانت فيها دعوة طيبة، وكان يقول يا أبنائي كنا في بلاد المملكة كهذا الحال الذي نحن عليه في اليمن، نأخذ سيارة ونخرج شباب دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا أحد يحول بيننا وبين الدعوة، نقوم في الحرم نقوم هنا وهناك، لا أحد يحول بيننا وبين الدعوة، والأمور كانت طيبة جدا حتى ضربت الدعوة بجهيمان وفتنة جهيمان، ضرب الدعوة ضربة شديدة، أهل الفتن متعبون، ولا سيما إذا كان يتقمص القميص السلفي ثم يضرب الدعوة السلفية ضربة شديدة. فحصل ما حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأخرج من بلاد الحرمين لهذا المعنى، حقق معه وهو بريء، والحمد لله أن خروجه كان قبل الفتنة، وإلا ربما إعدام، لأن بعضهم كان يحضر دروسه، وبعضهم قال شباب أعرفهم طيبون في غاية الطيبة، لكن غرهم هذا البدوي محمد بن عبد الله القحطاني، شاب في غاية الحرص على الخير الذي جعله المهدي، وقالوا اسمه مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله القحطاني، اسمه مثل اسم محمد، محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا المهدي، وتوالت الرؤى الشيطانية عندهم على أن محمد بن عبد الله المهدي، فقاموا خارجين على الدولة السعودية بناء على هذه الرؤية، فأدخلوا الجنائس كمحملة بالأسلحة ليثوروا من الحرم، ما هم وفقون والله، ما هم وفقون، والحرم تدخلوا جنائز الناس ما يفتش الجنازة، ما يفتش الجنازة، فأدخلوا الأسلحة وإذا بها فتنة تقوم، حاصرتهم الدولة السعودية وما أبقت منهم واحدا إعدام، لله درها من دولة حازم والله، ما هذا سيسجروا وتأتي الواسطة وتأتي المصائب عندنا، هؤلاء استحقوا هذا، هذا ما هو سهل، هذا فساد عريض، ومن يرد فيه بإنحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا إيش من فساد بعد هذا الفساد، دخول أسلحة في الحرم وثورة في الحرم، أي فساد بعد هذا الفساد، قامت عليهم الدولة وضربتهم بيد من حديد، وكل من شارك في هؤلاء وله صلة بهم سألته هل دفعت بهم أنت؟ هل جاءوك أنت؟ جاءوا إلى ابن حميد رحمه الله، وخاف ابن حميد من هذا السؤال فقال ما أحد أتاني. جاءوا إلى الشيخ ابن باز رحمه الله، هل أتوك استنصحوا؟ قال نعم أتوني ونصحتهم وقلت لهم هذا لا يجوز. قال الشيخ مقبل بن باز بطل شجاع في غاية الشجاع، وابن حميد قال طيب لكنه خاف، فقال ما أحد أتاني خوفا أن الدولة كانت جازمة، كانت حازمة، من له صلة ستقتله. تابعوا بعض من الكويت، أتوا به من الكويت، بعضهم هاربوا من الكويت أتت به من الكويت. هكذا الدول، هذا فساد ما هو سهل. والله ما تظلم أحد منهم أولئك إلا من يقلقل عليها، ولا تاركت لهم المجال يدعون إلى الله بما شاءوا، ولا تعترض أحد، لكن أحدثوا الفتن فقلصت تلك الدولة. وكان يقول يا أبنائي والله إننا كنا نفعل ما نفعله في اليمن من الخروج الدعوي ومن السيارة، نركب السيارة وننتقل من مكان، حتى أفسد علينا هذا الشان جهيمان، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان في خروجه خيرا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فكان في خروجه رحمه الله قبل فتنة جهيمان ولله الحمد كان في ذلك خير لبلاد اليمن بل للعالم الإسلامي. فخرج وحيدا إلى بلده وقال لم تكن لي نية في إقامة شيء من الدروس ولا إقامة مركز ولا إقامة شيء، كانت نيتي أجلس في مكتبتي وأؤلف فقط. فأبى الله قال رحمه الله إلا أن يأتيني بعض الناس من إخواننا المصريين وهم أول من جاءوا إلي، وإذا بالناس يتدافعون إليه وحدانا وزرافات. بعد ذلك فصار هذا المكون العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بشيء من السبب الذي جعله أجرى على يد الإمام مقبل بن هادي الوادعي شيخنا رحمه الله تعالى، فأفادنا بمعرفة كثير من علوم الدين، وأفادنا بالولاء والبراء وبغض أهل الأهواء من الشيعة ومن الصوفية ومن الإخوان المسلمين والحزبيين عموما ومن أهل الريب. وهذا نعدها من أفضل الفوائد، أننا نستفيد منهج من نجالسه، ونستفيد منهج شيخنا، ما نكون سبهلل. سبهلل شيخك يلقي وأنت تقول متشدد تكلم في الناس إلى آخر ذلك. فضاعوا من قالوا هذا، وانخرطوا بالحزبيين وفتنوا بالحزبيين، صاروا ضائعين، ضيعوا علمهم وخيرهم لأنهم شكوا في دعوة شيخهم وتكلموا عليه، وكان في قرارة كثير منهم أنه هذا منهج شد فيه، هذا منهج فيه كلام في الناس، هذا منهج قويم، منهج السلف، تحذير من الشر وأهله. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فنحن نفتخر بشيخنا ونرفع رؤوسنا به وهو تاج على رؤوسنا، سعدنا به وعشنا معه سنوات، والذين قبله سعدوا به أكثر وعاشوا معه أكثر منا واستفادوا من علومه، والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن أدركنا نحو 9 سنوات سنة في غربته و8 سنوات جلوس معه، وكان فيها خير كثير لنا والله، فاستفدنا منه. وكنا لا نعرف شيئا، أتيناه لا نعرف شيئا، ولا نحن حول ما يقوله لا نفهمه ولا نفقهه، حتى فقهنا ما قال وعرفنا وأدركنا ما يريد رحمة الله تعالى عليه. نصائح درر، نصايح مفيدة، نصايح عالم غيور حريص على المسلمين وعلى طلابه، يوجههم توجيها صحيحا مفيدا نافعا. استفاد من استفاد من توجيهه، وأعمى الله من أعمى ممن لم يعلم فيه خير للنفع بكلامه، ذهبوا أدراج الرياح. وكان يتأوه ويقول آه من دهر خؤون أهله لا يرفعون للعلم شعارا، طلبوا علما بماض عمرهم ثم إيش قال؟ نعم حالهم أحسن إذ كانوا صغارا. صدق والله الشاعر، ويتألم جدا من دهر خؤول أهله. وفعلا والله أنه ألم طالب علم ينشئه شيخه يستفيد منه ويجلس في داره سنوات ثم يكون عدوا له والعياذ بالله، محذرا منه ومن طريقته، وقد رباهم تربية وزوج بعضهم ببناته وبعضهم زوجهم وعانهم على زواجهم لؤما. لئيم هذا الطالب لئيم. فرحم الله شيخنا مقبلا، نسأل الله سبحانه أن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يجزيه عنا خير الجزاء، فإنه نفعنا وأفادنا وربانا تربية جئناه جهالا لا نعرف شيئا من ديننا، لا نعرف شيئا من ديننا، لا الصلاة ولا شيء نصلي مثل الناس، جئنا عوام. عند رحمه الله وهو يصبر على من يأتيه، يصبر على من يأتيه ويحب من يأتيه، يحب من يأتيه، وكانت الأمور طيبة والفتن قليلة، فيأتي من يأتي وربما بعض بلا مزكي يزكيه ويقبله، يقول أنا ما عندي مزكي يا شيخ، أنا واحد في بلدي، فيقبله ويصبر عليه وينفع الله سبحانه وتعالى به في بلدي. أما الآن فالفتن كثرت، وربما نمتنع عن قبول من لم يكن له تزكية لكثرة الفتن، وإلا قد يكون صادقا فيرد فيعذرنا، قد يكون صادقا فيرد فيعذر الناس في هذا الوقت.
2: أخ يقول: بعض الرافضة يلقون شبه على الناس ويقولون أن في البخاري أحاديث هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، فقالوا: هل هذا نبي الرحمة يتزوج بنتا بهذه السن؟ قالوا: وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا: صهره عثمان جهز جيش العسرة، ومن يستطيع أن يفك عنه هذا الرهن؟ وأيضا قالوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، قالوا: كيف يسحر وهو يبلغ الوحي؟ لو كان مسحورا لخلط ولتوهم أشياء. الجواب عن هذا من وجهين: وجه مجمل ووجه مفصل. أما الوجه المجمل فإنه لا عبرة بإنكار الرافضة ولا بإثباتهم، فالرافضة ليسوا من المسلمين، فالرافضة يكذبون حتى بالقرآن وليس فقط بأحاديث صحيح البخاري. ولذا الإمام بن حزم رحمه الله لما ذكر مقالة الرافضة في بعض المسائل كما في كتابه الفصل في الملل والنحل، ذكر خلاف الروافض في بعض المسائل، ثم قال: وما خالف في هذا إلا الروافض، ولا عبر بخلافهم، فما أولئك بمسلمين. فإذا لا عبر بإنكارهم، هم قد كذبوا بالقرآن وطعنوا في القرآن وادعوا أن القرآن ناقص، بل دعوا أن القرآن عمى كما يدعيه الحوثيون الآن، ويبثون هذا في قنواتهم أن القرآن ناقص ويكذبون به. فإذا كانوا قد كذبوا بالقرآن فمن باب أولى أنهم لا يمتنعون عن التكذيب بأحاديث في صحيح البخاري أو مسلم. هذا الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فكل هذه الأحاديث لا إشكال فيها. فأولا زواج عائشة وهي بنت 9 سنين، الجواب أن القرآن قد أثبت جواز الزواج بالصغيرة، بل أجاز القرآن الزواج بمن لم تبلغ، في قول الله سبحانه وتعالى في ذكر عدة المطلقات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فذكر الله عدة اليائسة التي بلغت سنا انقطع عنها الحيض لكبرها، وذكر عدة الصغيرة التي لم تحض بعد، فمعنى أنها تزوج وتطلق قبل أن تحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر أي لكبرها. ثم قال الله واللائي لم يحضن أي عدتهن 3 أشهر. فالقرآن يثبت جواز التزويج بالصغيرة، فإما أن يكذب الرافضة بالقرآن أيضا وهم يكذبون به، وإما أن يتركوا هذا التكذيب بهذا الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني أن زواج الصغيرة أمر جائز عند أهل العلم، ولكن لا يجوز الوطأ وطأ الصغيرة إلا إذا كانت مطيقة. فإذا كانت مطيقة لذلك فيجوز، وأما إن وطأها وهي لا تطيق الوطأ فإنه ضامن، إن أتلف منها شيئا أو حصل لها جراحة فإنه يضمن ذلك. فإذا لا إشكال، فيجوز التزويج بالصغيرة ولا توطأ إلا إذا كانت مطيقة. وذكر العلماء أن العادة في أرض الحجاز مع حرارة البلد أن النساء يبلغن في سن مبكر في ذلك البلد، ولا تزال عادتهم كما ذكره غير واحد إلى زمن قريب تزويج الصغيرة في تلك البلاد لكونها بالغة. فالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شأن الزنادقة، والتكذيب بهذا الحديث شأن الزنادقة. فهذا حديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، أي عقد عليها ثم أدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، فلا إشكال إذن فيه. وأما الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا كيف صهره عثمان الذي جهز جيش العسرة وكان ثريا، ومن الصحابة من هو ثري، فكيف لا يقضون ولا يفكون دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن هذا الحديث في منقبة للرسول صلى الله عليه وسلم، في فضيلة له، حتى ولو كان أناس من أصحابه عندهم أموال لم يكن متطلعا لأموالهم، فلو كان يريد الدنيا لسألها الله جل وعلا الذي وعده أن يرد له الصفا ذهبا، فشاء الصفا ذهبا صير له الصفا جبل ذهبا، وخيره الله أن يكون ملكا نبيا أو نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا ولم يرد الملك. فلو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والسعة لما سألها من أصحابه، بل سألها من ربه عز وجل. فهذا الحديث لا يدل على تكذيب، لا يحملنا على تكذيب، بل هو دال على منزلة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام ولزهده، أنه زاهد في الدنيا وزاهد فيما في أيدي الناس، فلذا مات وهو محتاج، مات ودرعه مرهون بشعير أخذه لأهله لعدم التفاته إلى الدنيا. ألم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه التبر من الذهب والأموال فلا يبقيها ليلة؟ خرج مرة بعد أن صلى العصر مسرعا يتخطى رقاب الناس حتى خاف الصحابة، فلما رجع قال عجبتم من سرعتي؟ قالوا نعم. قال ذكرت تبرا في البيت من الذهب كرهت أن يبيت عندي. وقال مرة لأبي ذر يا أبا ذر والله لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تأتي عليه ليلة ثالثة وعندي منه شيء. إذ الأحد ذهب ويسره ألا يبقى منه شيء بعد ثلاث ينفقه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق ويبذل عليه الصلاة والسلام، وربما احتاج في بعض الأوقات لكثرة بذله، فهذا منقبة وفضيلة، وليس هذا نقصا حتى يحملنا على التكذيب بهذا الحديث. وهذا كما جاء عن بعض الأئمة قالوا كان ذا مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة، ومعنى كان ذا مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة أي لأن ماله لا يحول عليه الحول، مال كثير عنده ولكن لم يزكي لأنه ينفقه قبل أن يأتي الحول. فهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينفق، وربما جاء وقت هو محتاج فيه، ولو كان يريد الدنيا لسألها من الله جل وعلا ولما سأل من أصحابه، وقد كان أصحابه يعرضون عليه الدنيا وهو يرفض. أليس ابن مسعود قال يا رسول الله لو اتخذنا لك فراشا وطيئا غير هذا الفراش، حتى الفراش رفضه، قال دعني مالي وللدنيا. عمر لما دخل بيته قال يا رسول الله فارس والروم يعبثون بالأموال وأنت رسول الله هذه حجرتك، أي نوسع عليك، أبى عليه الصلاة والسلام، فكان يرفض ذلك من أصحابه لأن أصحابه يمتنعون عنه. وأما قوله في الحديث الثالث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وهو يبلغ الوحي ولو كان مسحورا لخلط، الجواب عن هذا ما جاء في نفس الحديث أن السحر الذي حصل له أنه كان يتوهم أنه فعل الشيء أي في أهله ولم يفعل. قالت عائشة سحر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخيل إلي أنه يأتي أهله أو أنه يفعل الشيء ولم يفعل، فهذا ما حصل له من السحر. وأما سحر يؤثر على الوحي فهذا بإجماع العلماء لا يكون، ولم يحصل له من السحر ما يؤثر على الوحي أو يجعله يذكر شيء ليس من وحي الله تعالى، وإنما في أمور خاصة، ثم عافاه الله منه وذهب عنه، والأحاديث الصريحة في الصحيحين. وليس هذا بأول من طعن في مثل هذا الحديث، فقد طعن فيه عقلانيون كثير، وقد ألف الشيخ مقبل رحمه الله كتابا في الرد على الطاعنين في حديث السحر، فلا حجة للرافضة ولا لغيرهم في التكذيب بهذه الأحاديث.

ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأن

كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.

فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.

أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب

ضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق.

خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت.

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها

أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن

الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم

تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن

قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا

منا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله

نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.

وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة

لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم

قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقول

الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

0: الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. قال رحمه الله: هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب، يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم. وأتى بأداة العرض: هل أدلكم على تجارة، الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متصبر ويسمو إليه كل لبيب. فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال: تؤمنون بالله ورسوله. ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح التي من أجلها الجهاد في سبيله. فلهذا قال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الله، والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته، وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب، فإن ذلك وإن كان كريها للنفوس شاقا عليها فإنه خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء والعز المنافي للذل والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه، والخير الأخروي بالفوز بثواب الله والنجاة من عقابه. ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة فقال: يغفر لكم ذنوبكم، وهذا شامل للصغائر والكبائر. فإن الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله مكفر للذنوب ولو كانت كبائر، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت مساكنها وقصورها وغرفها وأشجارها، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومساكن طيبة في جنات عدن، ومساكن طيبة في جنات عدن، أي جمعت كل طيب من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة، حتى إن أهل الغرف من أهل عليين يتراءهم أهل الجنة كما يتراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي، وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن فضة، وخيامها من اللؤلؤ والمرجان، وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان. والزمرد هو نوع من الأحجار الكريمة، أخضر شديد الخضرة وشفاف شديد الشفافية، حتى إنها من صفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين، ولا خطر على قلب أحد من العالمين، لا يمكن أن يدركوه حتى يروه ويتمتعوا بحسنه وتقر به أعينهم. ففي تلك الحالة لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم لأوشك أن يموتوا من الفرح. فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه. وتبارك الجليل الجميل الذي أنشأ دار النعيم وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتهم، وتعالى من له الحكمة التامة، الذي من جملتها أنه لو أرى العباد الجنة ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد، ولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة المشوب نعيمها بألمها وفرحها بترحها. والترح هو الهم والحزن خلاف الفرح، فكل نعيم فيها مشوب بألم، وكل فرح فيها مشوب بترح. وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يبغون عنها حولا، ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله، فهذا الثواب الأخروي. وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة فذكره بقوله وأخرى تحبونها، أي ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونها، وهي نصر من الله لكم على الأعداء يحصل به العز والفرح، وفتح قريب تتسع به دائرة الإسلام ويحصل به الرزق الواسع، فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين. وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد فلم ييئسهم الله تعالى من فضله وإحسانه، فلم ييئسهم الله تعالى من فضله وإحسانه، بل قال وبشر المؤمنين بالثواب العاجل والآجل، كل على حسب إيمانه، وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد الخدري راوي الحديث فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه، ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فقال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. هذه الآيات في فضيلة الجهاد والإيمان بالله، وكما سبق في أول السورة أن المؤمنين قالوا: لو أن الله تعالى أخبرنا أو دلنا على خير الأعمال للازمناه وعملنا به. فدلهم الله تعالى على الجهاد: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ فكان الجهاد خير الأعمال التي دلهم الله تعالى عليها، والتي تمنوا أن يدلوا عليها، وسماه الله تعالى تجارة لما فيه من الربح. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، وهي تجارة رابحة، تجارة عظيمة تتضمن نصرة الإسلام والدفع عن المسلمين، تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أي هذه التجارة، إيمان بالله ورسوله. وقد استشكل بعضهم كيف أنه خاطبهم بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا، ثم قال: تؤمنون بالله ورسوله. فكيف تؤمنون بالله ورسوله وهم مؤمنون؟ لأن الله تعالى قد خاطبهم بالإيمان. وهذا لا إشكال فيه كما سبق بيانه، أن المراد تثبتون على هذا الإيمان، تستمرون عليه، تحافظون عليه وتحققونه، وتعملون بما يقتضيه، ومما يقتضيه الجهاد في سبيل الله. ولذا قال: وتجاهدون في سبيل الله. وهذا هو الواجب في الجهاد، أن يكون في سبيل الله، لا في سبيل طلب المال، ولا في سبيل طلب الرئاسة، ولا في سبيل طلب الملك والجاه والمنزلة، ولا في سبيل الرياء، ولا في سبيل فلان من الناس، ولا شيء مما يخالف سبيل الله جل وعلا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فيقاتل لأجل أن ينصر الإسلام، لأجل أن يدفع الكفر، بأموالكم وأنفسكم. وقدم الجهاد بالأموال، وهذا كثير جدا في القرآن في آيات الجهاد، يقدم الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس، لأن الجهاد بالمال سابق على الجهاد بالنفس. فلا يستطيع يجاهد بنفسه حتى ينفق، يجهز عدة الحرب، يجهز سلاحه، يجهز ما يحتاجه في الحرب، ثم يجاهد بنفسه. فلذا يأتي تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في آيات كثيرة: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي هذا الجهاد في سبيل الله مع الإيمان بالله خير لكم من الحياة الدنيا، فليس بقاؤكم أو راحتكم أو استقراركم بعيشكم الهني في الحياة الدنيا بخير من الجهاد، بل الجهاد خير لكم، وإن حصل لكم ما حصل. ثم ذكر من ثمراته وفضائله في الدنيا والآخرة: فقال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. أي كل هذه الأمور مرتبة على الجهاد، سواء قتل المجاهد أو سلم، فكل من جاهد في سبيل الله فهو موعود بهذه الفضائل، مغفرة الذنوب ودخول الجنات والمساكن الطيبات في جنات عدن، أي جنات إقامة يلازمونها ويقيمون فيها ولا يخرجون منها، ذلك الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه، أن يغفر الإنسان ذنبه وأن يدخل الجنة وينجو من النار. ثم قال الله في بيان أيضا فضيلة عاجلة من فضائله وأخرى تحبونها، أي وكذلك هناك فائدة أخرى وخصلة أخرى تحصلون عليها بالجهاد وهي محبوبة عندكم، نصر من الله وفتح قريب، ينصركم الله على الأعداء ويقر بذلك أعينكم، وفتح قريب تفتحون به بلاد الكفر وتتسع دائرة الإسلام ويكثر أهل الإسلام، فهذا من ثمرات الجهاد. فلا نصر إلا بالجهاد، لا يمكن أن يأتي نصر بدون جهاد، ولا فتح لبلدان الكفار إلا بالجهاد. ولذا قال الله وبشر المؤمنين، أي بشر المؤمنين بكل ما سبق إن هم عملوا ذلك وقاموا بالجهاد في سبيل الله، بشرهم بالنجاة من النار، بشرهم بدخول الجنة، بشرهم بمغفرة الذنوب، بشرهم بالمساكن الطيبات، بشرهم بالنصر، بشرهم بالفتوحات. فهذه بشارة من الله جل وعلا لمن قام بهذا الأمر الذي دل الله تعالى عليه المؤمنين أن يرزقهم كل هذه الأمور. ثم ختم هذه السورة بالترغيب في نصرة هذا الدين كما سيأتي إن شاء الله. نكتفي بذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، إلى قوله غفورا رحيما. قال حدثنا أبو الوليد، هو الطيالسي واسمه هشام ابن عبد الملك، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي العتكي عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمر ابن عبد الله قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت الذي كان كاتب الوحي، فجاءه بكتف فكتبها. وشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو الأويسي قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد الزهري من أبناء عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم ثقات. إبراهيم وأبوه سعد بن إبراهيم وجد إبراهيم ابن عبد الرحمن. قال: حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره، وهذا إسناد عجيب، تابعي أو صحابي يروي عن تابعي، سهل بن سعد صحابي يروي عن مروان بن الحكم وهو من التابعين وليس له صحبة، أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. أي هكذا كانت نزلت أول الآية، كانت نزلت الآية في أول الأمر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي على زيد، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي. والقائل هذا زيد. فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. وقال رحمه الله: باب الصبر عند القتال. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي كما ذكر هذا بعض الشراح، وكثيرا ما يترك البخاري نسبته، إذا ذكر غيره عبد الله بن محمد ينسبه، فإن للبخاري عدة شيوخ كلهم يسمى بعبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وهو مشهور بكنيته، وعبد الله بن محمد بن أسماء، وعبد الله بن محمد الجعفي المسندي وهو المذكور هنا، وغالبا ما يترك نسبته، هل هذا دائما يحتاج نظر. قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله ابن أبي أوفى كتب فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا. هذان بابان، الباب الأول حاصل الترخيص لأصحاب الضرر عن القعود، أو الترخيص لهم في القعود عن الخروج في سبيل الله، وأصحاب الضرر هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالأعمى ليس عليه حرج ولا إثم إذا قعد ولم يخرج للقتال في سبيل الله لأنه معذور. وهكذا الأعرج الذي لا يستطيع المشي لا يستطيع مماشاة السليمين لا يستطيع صعود الجبال هذا معذور إذا قعد عن الخروج في القتال في سبيل الله. وهكذا المريض مرضا يعيقه عن الخروج ولا يستطيع مع ذلك المرض أن يخرج للجهاد في سبيل الله. فهؤلاء إذا قعدوا ولم يخرجوا للقتال ليس عليهم حرج، بل ظاهر هذه الآية أن الله تعالى سواهم بالمؤمنين الخارجين للجهاد في سبيل الله، لأنه لو كان عندهم استطاعة على الخروج لخرجوا. فقال الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فلا يستوي القاعدون في بيوتهم ولم يخرجوا للجهاد والمجاهدون في سبيل الله، واستثنى الله أولي الضرر. مفهوم هذه الآية أي أنهم يستوون مع المجاهدين، وهذا يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. فالذي قعد بسبب ضرر ليس عليه حرج، بل هو مأجور إن كان له نية، وهذا تحمل عليه من سبق أنه إن كان له نية في الخروج لولا ما أعاقه عن ذلك، كما قال ابن أم مكتوم في هذا الحديث يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، أي شق عليهم حين نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، تألموا أن الخارجين للجهاد أفضل منهم وهم عندهم أعذار لو يستطيعون الخروج لخرجوا. فقال الله تعالى أنزل الله غير أولي الضرر، أي فهؤلاء لو كانت لهم نيات صالحات في الخروج وأنه لو قدر على الخروج لخرج، فهو مأجور ومشارك للخارجين في الأجر. نعم لا شك أن الخارج الذي يعاني الجهاد له أجر أعظم، لكن هذا أيضا يشاركه في الأجر يشاركه في الثواب. إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، أي كل المؤمنين موعودون بالجنة حسناء الجنة، ولكن المجاهدون مفضلون على القاعدين. فالمجاهد المؤمن في سبيل الله المبتغي ثواب الله والأجر من عنده مفضل على المؤمن القاعد وأرفع منه درجة، وليس العكس أن القاعد أفضل من المجاهد، إلا إذا قعد القاعد بسبب عذر أعاقه فهو مشارك للخارج في سبيل الله تعالى في الأجر. فالخارج في سبيل الله يحتسب هذا الفضل الذي هو فيه، وأن الله تعالى فضله على غيره. والباب الثاني باب مهم،
2: أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن، وهو الصبر عند القتال، وأن المؤمن يصبر، فإن القتال شديد، ربما يقتل إخوانه عن يمينه وشماله، ربما يجرحون، قد يحصل له نقص في طعامه وشرابه، قد يحصل له نقص في نومه، قد تحصل عليه شدة في مواجهة عدوه، فيحتاج إلى صبر، وهذا أمر مهم. وأن الصبر على القتال وعند القتال مفتاح النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وربما صبر ساعة أو نصف ساعة يكتب الله تعالى به النصر، ولو لم يصبر هذه الساعة لحصلت الهزيمة والخذلان. فالصبر في القتال أمر مهم، ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أمرهم بالصبر وبين لهم فضيلة ذلك، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، فاصبر في نفسك وصابر عدوك، هكذا المقاتل يكون في سبيل الله عز وجل. وهكذا أمر الله تعالى أولا المؤمنين، أمر الواحد أن يصابر 10 من الكفار، وكان هذا في أول الأمر: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله تعالى عن المؤمنين بعد أن أسلم الناس، ودخل الناس، دخل كثير من المسلمين من الناس في الإسلام، وكثر عدد أهل الإسلام، أمر الله تعالى الواحد أن يصابر 2 من المشركين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فالله مع الصابر. فالصبر عند القتال من أسباب النصر، بل يكون النصر معه كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وكم تحصل من هزائم أو تحصل من نكسات أو تحصل من أضرار على المسلمين في قتالهم بسبب قلة الصبر أو عدم الصبر، يضعف المقاتل أو يمل ولا يصبر، فيحصل من وراء ذلك أضرار كثيرة. ولذا في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وهو حديث طويل اقتطع منه البخاري هذه القطعة: إذا لقيتموهم فاصبروا، جاء في تتمته: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا مما يرغب في الصبر: إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أخن يقول: صرح البخاري بالجعفي في صحيحه في 25 موضع، وبالمسند في موضع واحد. نعم، ومر معنا كثيرا أنه يبهم ويكون هو المسند الجعفي. يقول: حدثنا عبد الله بن محمد، يبهمه لا ينسبه، ويكون هو الجعفي يذكره الشراح، أو يأتي في رواية أخرى تبين ذلك. هل لهذا مزية لكونه من قوم الإمام البخاري؟ فإن البخاري جعفي أيضا، ولكن هل هو جعفي منهم أو بماذا نسب البخاري للجعفيين؟ ها؟ نعم بالولاء، نعم مولى، مولى للجعفيين، يعني أحد أجداد البخاري أسلم على يد بعض الجعفيين، وهذا طريق من طرق الولاء، مما يثبت به الولاء أن يسلم أحد على يد أحد فينسب إليه، ينسب إليه لأنه أسلم على يديه. فأحد أجداد البخاري أسلم على يد بعض الجعفيين، فقيل للبخاري الجعفي، وإلا هو سمرقندي من بلاد العجم. أخ يقول: إذا جهز المسلم غازيا بنية أن يكون ذلك التجهيز عن أحد أقاربه الأموات، هل يصل الأجر إلى هذا الميت؟ هذه صدقة، والصدقة ينتفع بها الميت، فنعم يؤجر عليه. يجهز غازيا ويكون نيته أن هذا التجهيز عن قريبه الميت، فهذا ينفعه. قال رجل: يا رسول الله، إن أمي ماتت بغتة، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. أخ يقول: إذا كان الخارج في سبيل الله أفضل من القاعد، فكيف بمن حرض على من خرج للجهاد أو تكلم فيه؟ خالف القرآن، الذي يفعل ذلك مخالف لهذه الآيات والأحاديث. فينبغي لمن قعد عن القتال في سبيل الله ولم يقاتل، هو الذي يندم على نفسه، لا أن يعيب على الخارج خروجه إذا كان خروجه في سبيل الله عز وجل. وأخ يقول: إذا كان الإنسان يصبر على الرباط، ولكن إذا جاء قتال وهجوم ربما يخاف. نعم، قد يخاف في أول الأمر، لكن إذا صبر يطمئن ويثبت، تنزل عليه السكينة. وهذا حاصل لكل من جرب ذلك. كثير من الناس يقول: لأول مرة أدخل وقاتل، يقول: خفت في أول الأمر، ثم رأيت الثبات والسكينة. فنعم، قد يخاف الإنسان في أول أمره، ولكن إذا صبر وثبت وعلم الأجر الذي هو مترتب على بقائه في هذا المكان، وعلم الثمرات المترتبة على ثباته وصبره، يطمئن بذلك، يثبت، يرى السكينة. وغالبا النصر يكون في صبر ساعة أو نصف ساعة. صبر يكسر الله تعالى به العدو ويحصل النصر. وإذا لم يحصل الصبر لهذه الساعة وحصل الضعف، يحصل خلاف ذلك. في يوم حنين كان جيش المسلمين 12,000، وكان هوازن رماه، وكانوا قد كمنوا لهم في الشعاب وتحت الأشجار، فلما وصلوا باغتوهم بالرمي كأن السهام الجراد من كثرتها، ففر أغلب الناس. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم معه العباس بن عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث، وجماعة من الصحابة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم نحوهم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وبعد ذلك قال للعباس: نادي أصحاب الشجرة. فناداهم الذين بايعوا تحت الشجرة، فرجعوا رجعة رجل واحد، فما هي إلا لحظات يسيرة حتى كتب الله النصر. فالنصر بثبات ساعة، موقف واحد ربما غير المعركة. فالمقاتل محتاج إلى الصبر، إلى الثبات، إلى أن يطمئن فيما هو فيه وألا ينزعج، ولا يكون إلا ما قدره الله. لو كتب الله له البقاء والحياة بقي، ولو كتب الله له القتل فهي شهادة في سبيل الله. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: أخ يقول: بعض الرافضة يلقون شبه على الناس ويقولون أن في البخاري أحاديث هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، فقالوا: هل هذا نبي الرحمة يتزوج بنتا بهذه السن؟ قالوا: وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا: صهره عثمان جهز جيش العسرة، ومن يستطيع أن يفك عنه هذا الرهن؟ وأيضا قالوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، قالوا: كيف يسحر وهو يبلغ الوحي؟ لو كان مسحورا لخلط ولتوهم أشياء. الجواب عن هذا من وجهين: وجه مجمل ووجه مفصل. أما الوجه المجمل فإنه لا عبرة بإنكار الرافضة ولا بإثباتهم، فالرافضة ليسوا من المسلمين، فالرافضة يكذبون حتى بالقرآن وليس فقط بأحاديث صحيح البخاري. ولذا الإمام بن حزم رحمه الله لما ذكر مقالة الرافضة في بعض المسائل كما في كتابه الفصل في الملل والنحل، ذكر خلاف الروافض في بعض المسائل، ثم قال: وما خالف في هذا إلا الروافض، ولا عبر بخلافهم، فما أولئك بمسلمين. فإذا لا عبرة بإنكارهم، هم قد كذبوا بالقرآن وطعنوا في القرآن وادعوا أن القرآن ناقص، بل دعوا أن القرآن عمى كما يدعيه الحوثيون الآن ويبثون هذا في قنواتهم أن القرآن ناقص ويكذبون به. فإذا كانوا قد كذبوا بالقرآن فمن باب أولى أنهم لا يمتنعون عن التكذيب بأحاديث في صحيح البخاري أو مسلم. هذا الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فكل هذه الأحاديث لا إشكال فيها. فأولا زواج عائشة وهي بنت 9 سنين، الجواب أن القرآن قد أثبت جواز الزواج بالصغيرة، بل أجاز القرآن الزواج بمن لم تبلغ في قول الله سبحانه وتعالى في ذكر عدة المطلقات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فذكر الله عدة اليائسة التي بلغت سنا انقطع عنها الحيض لكبرها، وذكر عدة الصغيرة التي لم تحض بعد، فمعنى أنها تزوج وتطلق قبل أن تحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، أي لكبرها. ثم قال الله: واللائي لم يحضن، أي عدتهن 3 أشهر. فالقرآن يثبت جواز التزويج بالصغيرة، فإما أن يكذب الرافضة بالقرآن أيضا وهم يكذبون به، وإما أن يتركوا هذا التكذيب بهذا الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني أن زواج الصغيرة أمر جائز عند أهل العلم، ولكن لا يجوز الوطأ وطأ الصغيرة إلا إذا كانت مطيقة. فإذا كانت مطيقة لذلك فيجوز، وأما إن وطأها وهي لا تطيق الوطأ فإنه ضامن إن أتلف منها شيئا أو حصل لها جراحة فإنه يضمن ذلك. إذن لا إشكال، فيجوز التزويج بالصغيرة ولا توطأ إلا إذا كانت مطيقة. وذكر العلماء أن العادة في أرض الحجاز مع حرارة البلد أن النساء يبلغن في سن مبكر في ذلك البلد، ولا تزال عادتهم كما ذكره غير واحد إلى زمن قريب تزويج الصغيرة في تلك البلاد لكونها بالغة. فالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شأن الزنادقة، والتكذيب بهذا الحديث شأن الزنادقة. فهذا حديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، أي عقد عليها ثم أدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، فلا إشكال إذن فيه. وأما الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا كيف صهره عثمان الذي جهز جيش العسرة وكان ثريا ومن الصحابة من هو ثري، فكيف لا يقضون ولا يفكون دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن هذا الحديث في منقبة للرسول صلى الله عليه وسلم، في فضيلة له، حتى ولو كان أناس من أصحابه عندهم أموال لم يكن متطلعا لأموالهم، فلو كان يريد الدنيا لسألها الله جل وعلا الذي وعده أن يرد له الصفا ذهبا، فشاء الصفا ذهبا صير له الصفا جبل ذهبا، وخيره الله أن يكون ملكا نبيا أو نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا ولم يرد الملك. فلو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والسعة لما سألها من أصحابه بل لسألها من ربه عز وجل. فهذا الحديث لا يدل على تكذيب، لا يحملنا على تكذيب، بل هو دال على منزلة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام ولزهده أنه زاهد في الدنيا وزاهد فيما في أيدي الناس، فلذا مات وهو محتاج، مات ودرعه مرهون بشعير أخذه لأهله لعدم التفاته إلى الدنيا. ألم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه التبر من الذهب والأموال فلا يبقيها ليلة؟ خرج مرة بعد أن صلى العصر مسرعا يتخطى رقاب الناس حتى خاف الصحابة، فلما رجع قال عجبتم من سرعتي؟ قالوا نعم. قال ذكرت تبرا في البيت من الذهب كرهت أن يبيت عندي.

0: مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة. ومعنى كان ذا مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة أي لأن ماله لا يحول عليه الحول، مال كثير عنده ولكن لم يزكي لأنه ينفقه قبل أن يأتي الحول. فهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينفق، وربما جاء وقت هو محتاج فيه، ولو كان يريد الدنيا لسألها من الله جل وعلا ولما سأل من أصحابه. وقد كان أصحابه يعرضون عليه الدنيا وهو يرفض. أليس ابن مسعود قال يا رسول الله لو اتخذنا لك فراشا وطيئا غير هذا الفراش، حتى الفراش رفضه، قال دعني مالي وللدنيا. عمر لما دخل بيته قال يا رسول الله فارس والروم يعبثون بالأموال وأنت رسول الله هذه حجرتك، أي نوسع عليك. أبا عليه الصلاة والسلام، وكان يرفض ذلك من أصحابه لأن أصحابه يمتنعون عنه. وأما قوله في الحديث الثالث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وهو يبلغ الوحي ولو كان مسحورا لخلط، الجواب عن هذا ما جاء في نفس الحديث أن السحر الذي حصل له أنه كان يتوهم أنه فعل الشيء أي في أهله ولم يفعل. قالت عائشة سحر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخيل إلي أنه يأتي أهله أو أنه يفعل الشيء ولم يفعل. فهذا ما حصل له من السحر. وأما سحر يؤثر على الوحي فهذا بإجماع العلماء لا يكون، ولم يحصل له من السحر ما يؤثر على الوحي أو يجعله يذكر شيء ليس من وحي الله تعالى، وإنما في أمور خاصة. ثم عافاه الله منه وذهب عنه الأحاديث الصريحة في الصحيحين. وليس هذا بأول من طعن في مثل هذا الحديث، فقد طعن فيه عقلانيون كثير، وقد ألف الشيخ مقبل رحمه الله كتابا في الرد على الطاعنين في حديث السحر، فلا حجة للرافضة ولا لغيرهم في التكذيب بهذه الأحاديث.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين.

0: يراد تصفيتهم وإزالتهم من على وجه الأرض. شتان، هذا ليس إليكم، قل إن الأمر كله لله، إن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده ومؤيدهم، والذي نصر أولئكم الصحابة الكرام على قلة عددهم وعددهم سينصر أتباعهم ومن ساروا على نهجهم. نعم عباد الله، ولذلكم فالثبات، الثبات والصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والثقة بالله سبحانه وتعالى. ولقد غار المسلمون وقام المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وتألم المسلمون كما يتألمون لإخوانهم في أي مكان. وعلينا إخواني في الله بالثبات، بالثبات والصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والثقة به. وإذا استنفرتم فانفروا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كم من الناس يتمنى أنه في هذا المكان ويقاتل ويقوم ويفعل، وهذا الحاصل ولله الحمد من إخواننا لما في ذلك من الكرامات. أراد أعداؤنا أن يضرونا، ولعل في ذلك منافع كثيرة. وربنا عز وجل يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. العدو في سفول، في هبوط، بظلمه، بغشمه، بفجوره، بزندقته، بما يفعله بعباد الله الصالحين، ونحن في خير. ماذا يفعل أعدائي بي؟ كما قال شيخ الإسلام: أنا جنتي وبستاني في صدري، قتلي شهادة وسجني خلوة وطردي سياح. ماذا يصنعون؟ أكرم الله رجالا أبطالا بأعلى الكرامات، بالإيمان بالله وتوحيده والدعوة وطلب العلم والشهادة. أي خير أعظم من هذا؟ أي خير؟ بل ربما أكرم الله أناسا بعدة شهادات، يقاتل في المعركة شهيد ومدافع عن عرضه وهي شهادة، ومدافع عن ماله وهي شهادة، ومدافع عن عقيدته ووطنه وهي شهادة. وربما اجتمع عليه أن يموت بالهدم أو يموت بالبطن، مع ذلك فتجتمع له عدة شهادات، فتجتمع له عدة كرامات، مع ما يدخره الله، مع ما قد يضاعفه. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه ولا ينقص من أجره شيئا. فما بالك بأولئك الأسود الذين قدموا دماءهم الطاهرة دفاعا لهذه الدعوة المباركة، أن يكرمهم الله عز وجل ويكتب لهم أجر من دعا أو تعلم أو علم أو كتب أو فعل شيئا من الخير، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما أعظمها، ما أعظمها من كرامة أن تموت مدافعا عن هذا الخير، ويبقى الخير ولك الأجر، ويبقى التاريخ يحدث عن تلك الرجال الأبطال، وتكتب أسماؤهم بماء الذهب وهم في صفحات التاريخ البيضاء مدونون، بينما أعداؤهم قد كتبوا، وستظل الخلائق تلعنهم، تلعن من حاربوا هذا الخير ومن تصدوا لهذا الخير، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولست غافلا عما حصل من أسلافهم كابن العلقم وغيره من الذين حاربوا الإسلام والسنة الصحيحة، لا تزال الخلائق تدعو عليهم وتلعنهم، ولن تزال بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهنيئا عباد الله لمن أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وكان من أهل هذا الخير. فهنيئا. ونقول لأعدائنا إنكم لن تضروا بإذن الله أبدا، مهما كان جمعهم، مهما كانت كثرتهم، مهما كان معهم ما معهم، فإن الله بإذن الله معنا. ذكر أنه لما اخترع هذا الطيران وهذه الصواريخ، أنه قيل لبعض جنود الإسلام ممن كانوا لا يمتلكونها إنهم الآن عندهم سلاح يأتي من السماء يضرب، فقال هذا الموحد الواثق بالله: هل هو يأتي من فوق الله أم من تحت؟ قالوا: بل من تحت. قال: سهل، نعم، هذه كلها بيد الله، والمتصرف فيها ربنا عز وجل، ونحن على موعد من ربنا في كتابه الكريم وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العاقبة للمتقين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، ظاهرين، ما قال مخذولين، مع وجود المخذلين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجاه عن معاوية وغيره. هذه بشارات عظيمة وهي كثيرة في القرآن والسنة بالنصر والتمكين لأهل التوحيد، لأهل السنة، لأهل اليقين، ولكن لمزيد الابتلاء والتمحيص. نعم عباد الله، ومع هذا لا نتغافل أننا نكثر من التوبة، من الدعاء، من الاستغفار، من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ونحذر أن يحصل فينا شيء من المعاصي التي تحبط الأعمال أو تضر بها. نعم، أذكر نفسي وإخواني بالإخلاص، فإن الإخلاص عباد الله شرط قبول العمل مع المتابعة، فقاتل وأنت مخلص محتسب الأجر من الله، فإنك في شعيرة عظيمة لا تتوفر، لا نقول قد، نقول لم تتوفر في هذه الأزمان إلا في هذا المكان، أو من كان على شكلته ممن هو مدافع عنه. نعم عباد الله، فنذكر أنفسنا بالإخلاص لله، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، والصدق مع الله، الحذر من المعاصي. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الملائكة تقاتل مع عباد الله الصالحين ما لم يحصل فيهم الغلول أو الخيانة أو غير ذلك، فإذا حصلت مخالفة القائد عن تعمد أو الغلول أو الخيانة أو غير ذلك، فهذه قد تسبب نوعا ما من هزيمة أو من تأخر النصر أو غير ذلك. لكن كلما كان العمل أخلص لله وأصدق، وكان متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وصاحبه محتسب، فإن الله سبحانه وتعالى سيقيض لهذا الدين نصرة من يقوم له وينصره، وقد حصل ولله الحمد، وسيخبت وسيفشل مخططات الأعداء ومكرهم مهما مكروا. وأنتم ترون وتلحظون أنهم يجعلون مخططات كما يقولون دقيقة 100% وتفشل بإذن الله عز وجل، ولا يظن العدو 1% أن هذا المخطط يفشل، بل قد استعان بخبراء وبمفكرين وغير ذلك، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الإكثار من الذكر ومن الدعاء ومن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وفعل أسباب، والحذر قدر المستطاع. الحذر لا يكون إنسان جبانا يحذر بحيث يكون جبان لا يؤدي ما يجب عليه، ولا يكون أيضا متهورا يظهر أمام القنص أو أمام أماكن رماية، فإن هذا ماذا يفرح العدو ويضر بك، حتى لو كنت لست مقاتلا، حتى ولو كنت لست ممن لهم شأن، حتى ولو كنت في قبراء الناس ليس لك أثر من حيث قتلت أو جرحت أو غير ذلك، فإن هذا يؤلم إخوانك، يؤلمهم أن يحصل لك ما يحصل، وقد تتعبهم في العلاجات أو في الحفر أو في غير ذلك. ونعم عباد الله، لهذا يجب أخذ الحذر والأخذ بالثبات والمواجهة والصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يعجل بالفرج، وأن يقطع دابر هذا العدو الخبيث ومن يدفع به، والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية، فلم يقر للمسلمين منهم قرار. كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن، المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة. وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل والتنازع ضعف والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو، فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح، فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته. وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك. داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم: يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول: هذه عائشة، أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا قال: ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا. فقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة. كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض الاثني عشري، عقيدة النفاق عقيدة الزندقة لا شك أن قتالهم أوجب، ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم، أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس، بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم. فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ومع ذلك كتب الله النصر، ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله، وهم المنصورون، وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبت أقدامنا واربط على قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بك نصول، وبك نقاتل، وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استقبال الغزاة. حدثنا عبد الله ابن الأسود، في بعض روايات البخاري ابن أبي الأسود، من عنده ابن أبي الأسود، وهو المشهور عبد الله بن أبي الأسود، ويصح أيضا ابن الأسود كما سيأتي في نسبه، فهو عبد الله ابن محمد ابن حميد ابن الأسود، وحميد جده يكنى بأبي الأسود، فهو ابن أبي الأسود. عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود قال حدثنا يزيد بن زريع وحميد بن الأسود. حميد بن الأسود هذا هو جد عبد الله، عبد الله بن أبي الأسود هذا جده، وليس له في البخاري إلا حديثين، هذا الحديث وحديث آخر في التفسير، وفي كلا الموضعين مقرون بيزيد بن زريع، فله في البخاري حديثان قرن فيهما بيزيد بن زريع. أما عبد الله حفيده فهو من المكثرين في صحيح البخاري. عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال: قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. هذا الباب في استقبال الغزاة، ومعنى استقبالهم أي إذا رجعوا من الغزو، إذا خرجوا للغزو ثم رجعوا إلى بلادهم، فاستقبالهم مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديثان ظاهران في الدلالة على ذلك. حديث ابن الزبير أنه تلق أنه كان ممن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هو وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر وابن عباس وترك ابن الزبير. والحديث الثاني في قصة السائب بن يزيد وذهابهم لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يشرع استقبال الغزاة فيشرع أيضا تشييعهم وتوديعهم. قالوا: وسميت ثنية الوداع بهذا الاسم لأن أهل المدينة كانوا إذا خرجوا يودعون المجاهدين خرجوا إلى هذا الموضع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع الجيش، كانوا إذا خرجوا للقتال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم ويقول: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وهكذا خلفاؤه، فأبو بكر رضي الله عنه حين بعث جيش أسامة خرج معه إلى بعض الطريق ودعه. فيشرع استقبال الغزاة إذا رجعوا من الغزو، ويشرع توديعهم إذا خرجوا للغزو. وهذا في فوائد، من أول هذه الفوائد أنه عمل بالسنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد هذا فيه تطيب لنفوس المقاتلين ورفع لمنزلتهم ومكانتهم، رفع لمنزلتهم ومكانتهم إذا رأوا أن الإمام إذا لم يخرج معه

0: ومما هو في زمنه إذا خرج ينتظرونه لاستقباله. وذكر البخاري في هذا الباب حديثين، حديث ابن الزبير أنه قال لابن جعفر أي لعبد الله بن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. وقوله فحملنا وتركك من كلام عبد الله بن جعفر يكلم ابن الزبير، لأنه قد وقع في رواية المسلم ما يوهم خلاف هذا. قال الحافظ: قال وقوله فحملنا وتركك ظاهره أن القائل فحملنا هو عبد الله بن جعفر، وأن المتروك هو ابن الزبير. وأخرجه مسلم من طريق أبي أسامة وابن علي كلاهما عن حبيب بن الشهيد بهذا الإسناد مقلوبا، وقع فيه في مسلم قلب. ولفظه قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير جعل المستفهم عبد الله ابن جعفر، والقائل فحملنا عبد الله ابن الزبير، والذي في البخاري أصح. ويؤيد ما تقدم في الحج عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة من بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب بخلاف ابن الزبير. عبد المطلب هو جد ابن الزبير لأمه وليس لأبيه، جد الزبير. وإن كان عبد المطلب جد أبيه جد الزبير، فأم الزبير هي صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن القائل فحملنا وتركك هو عبد الله بن جعفر. ثم ذكر الحديث الثاني: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. وثنية الوداع هي بالمدينة، وسميت بذلك لأنهم كانوا يودعون الخارجين إلى ذلك الموضع يخرجون معهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي. من هذه المسائل: مدة ملكه، كم يملك كما جاء في الأحاديث؟ 7 سنين. هذه الروايات هي أشهر الروايات والتي فيها الجزم، وجاء في رواية إن مد يمد إلى 8 أو 9. ثم قرأنا شيئا من صفته، صفة خلقه، فما جاء في صفته أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف. ما معنى أجل الجبهة؟ ليس فيها شعر. ومعنى أقنى الأنف، نعم، أي طول أرنبة الأنف مع رقته ومع وجود حدبة في أعلى. أيضا مما تقدم معنا ذكر أمور تحصل في زمنه، فمما يحصل في زمنه أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا، وقبله قلنا أنه يخرج حين تملأ الأرض ظلما وجورا ويكثر الشر ويبتعد الناس في عن الدين. أيضا مما يحصل في زمنه أنه يكثر الخيرات ويأمن الناس ويستقر الناس في أمر دينهم ودنياهم. من سبق أنه يعطي المال صحاحا، صحاحا نظرنا في كلام العلماء، فسروا العلماء يعطي المال صحاحا أي بالسوية، لا يفضل أحد على أحد.

أحد، بل يعطي كل الناس ويسويهم في ذلك. نواصل نقرأ بقية هذا المجلس إن شاء الله، خاتمة لهذه المسائل. مما يحصل في زمنه أيضا أنه ينزل عيسى ابن مريم ويصلي وراءه، وقد جاء هذا في أحاديث صريحة في غير الصحيحين، وجاء في أحاديث في الصحيحين وليس فيها تسمية المهدي، ولكن حملها أهل العلم على ذلك. فنقرأ منها مما جاء في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ الشاهد وإمامكم منكم، وجاء أيضا في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله هذه الأمة. فهذان حديثان فيه الرواية الأولى وإمامكم منكم، والرواية الثانية فيقول أميرهم، وليس في التصريح بأنه المهدي، ولكن حمل أهل العلم على أنها في المهدي. ممن حملها على ذلك المقدسي في كتابه عقد الدرر في أخبار المنتظر، وهكذا صديق حسن في كتابه الإذاعة، فقد ذكر جملة من أحاديث المهدي، وذكر منها حديث جابر المذكور في صحيح مسلم، ثم قال: قال: وليس فيه ذكر المهدي، ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظر، كما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة. وهكذا علق الإمام الألباني رحمه الله على حديث جابر هذا في تعليقه على مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رحمه الله، قال: عند قوله فيقول أميرهم، قال: هو المهدي محمد ابن عبد الله، كما تظاهرت بذلك الأحاديث بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن، بل قد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن أبي الحسن الآبري رحمه الله أنه قال: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه. قد جاء هذا في روايات صريحة، جاء في حديث جابر السابق الذكر من طريق أخرى ليس من نفس الطريق، عند الحارث ابن أبي أسامة في مسنده كما في المنار المنيف لابن القيم، ذكره بإسناد صحيح، قال: ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا.
قال ابن القيم عقب هذا الحديث: وهذا إسناد جيد. أم هو جيد لبعض رواته اختلف في هل هو ثقة أو صدوق، فتعبير ابن القيم تعبير دقيق. هو إسماعيل بن عبد الكريم اختلف فيه هل هو صدوق أو ثقة. وهذا الحديث اعتمده ابن القيم هنا وكثير من أهل العلم في أن هذا الحديث مفسر للحديث الذي في الصحيح، وجاء ذلك التصريح بأنه المهدي في أحاديث ضعيفة. فإذن هذا الأمير الذي ينزل عيسى وهو موجود ويصلي خلفه هو محمد ابن عبد الله المهدي. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل في ذكر المنتظر في وصف المهدي، هل هذا التعبير سائق؟ التعبير بأنه المنتظر، أولا هذا التعبير لم أره في أي شيء من طرق الأحاديث ولا الآثار الواردة في المهدي أنه وصفته بالمنتظر، فلم يقع في شيء من الأدلة سواء كانت من الأحاديث أو كان من الآثار عن السلف التعبير بالمنتظر. هذا أمر. أمر آخر أنه قد وقع في كلام بعض أهل العلم إنكار هذا التعبير، وقع في كلمة لابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ظاهرها ذلك، قال تحت فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان، قال وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضة وترتقي ظهوره من سرداب سامراء، وليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضة وترتقي ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. أيضا ممن وقع في كلام إنكار هذا التعبير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سئل عن ذلك فقال قال أما كلمة المهدي المنتظر فهذا مهدي الرافضة الذي يدعون أنه في سرداب سامرة في العراق وأنه حي وأنه ينتظر الفرج وأنه سوف يخرج، فإرداف كلمة المنتظر بكلمة المهدي هذه مأخوذة عن الرافضة. إلى أن تكلم بكلام فسأله السائل قال له بعض العلماء المتقدمين يطلق المنتظر على المهدي، فقال الشيخ رحمه الله لا يصح هذا، نقول المهدي كما جاء في الحديث فقط ولا نقول المنتظر. إذن هذان أمران، الأمر الأول أنه لم يرد في الأدلة تسميته بالمنتظر، ثانيا أنه قد وقع في كلام بعض أهل العلم إنكاره، ثالثا أن هذا المهدي الذي يخرج لم نؤمر بانتظاره ولم نرغب في ذلك، وإنما كل واحد مأمور منا أن يعمل الصالحات ويجتهد في إقامة الدين ما استطاع، فإن ظهر والإنسان موجود
أقام الله به الدين، وإن لم يظهر يكون الإنسان مقيما للدين بما يستطيع. فإن التعبير بكلمة منتظر توحي أن الإنسان يترك إقامة الدين أو الجهاد لنصرته بحجة انتظار من يأتي لنصرته وهو المهدي. وهذا ليس مرادا من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالمهدي أن الناس يتكلون ويتركون نصرة الدين ويتركون إقامته، بل هم مأمورون بذلك. فإذا لهذه الأمور الثلاث، وهناك أمر رابع أيضا أشار إليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهو أن هذا التعبير اشتهر عن الرافضة، فهم الذين يسمون المهدي بالمنتظر، وهم الذين ينتظرونه. وذكر السفاريني رحمه الله وغيره قبل السفاريني، ذكر بل ابن القيم كما قرأنا في أول درس في المنار المنيف أنهم ينتظرون هناك في كل يوم، ويجعلون خيلا على باب السرداب ويصيحون به: اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا. وربما حملوا معهم الطعام قصدا لاستقباله به. فإذن هم الذين شهروا هذه اللفظة، وهذه اللفظة جاءت عنهم. فلهذه الأمور الأربعة يقال إن التعبير بالمهدي فقط هو الصحيح دون زيادة المنتظر. مع أن هذه اللفظة قد استعملها علماء كما سبق أن المقدسي رحمه الله سمى كتابه عقد الدرر في أخبار المنتظر، هكذا من المعاصرين الشيخ العباد سمى كتاب عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، الشيخ التويقري رحمه الله سمى كتاب أيضا الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. ووقع في كلام ابن القيم رحمه الله ما يفيد أن المسلمين ينتظرونه في إغاثة اللفان، كان مما قال، قال والمسلمون، هو ذكر قال والأمم الثلاث اليهود النصارى المسلمون، قد بين من ينتظر اليهود والنصارى، والأمم الثلاث تنتظر منتظرا يخرج في آخر الزمان فإنهم وعدوا به في كل ملة، والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعدائه من اليهود وعباده من النصارى، وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وينتظرون خروج المهدي. لكن حتى ولو كانوا ينتظرون، لكن ليسوا مرغبين في هذا الانتظار أو مأمورين به أو شرع لهم الدعاء بذلك، فلا شك أن الأولى هو ترك هذا التعبير والاكتفاء على ما جاء في الدليل نسميه المهدي. ولا يشرع كما تقدم انتظاره والاتكال عليه وترك إقامة الدين ونصرته والجهاد في سبيله، بل هذا مذموم منهي عن هذا الحال. وهكذا لا يشرع، ولم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا ندعو الله تعالى بخروجه أو بتعجيل خروجه وظهوره،
بل هذا هو شأن الرافضة، ولذا تراهم يقول المهدي عجل الله فرجه، عجل الله بخروجه. فإذن هذا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي بتحري ما ورد من الأدلة الصحيحة، وإلا فكما سبق هذا باب واسع، وربما هناك أدلة وآثار غفلنا عنها أو لم نأتي عليها. بقي هنا بعض التنبيهات، تنبيه على ما ورد في عمر المهدي حين خروجه. جاءت أدلة حديث وبعض الآثار كلها ضعيفة، التي تبين عمر حين خروجه. نذكرها باختصار. منها حديث أبي أمامة وفيه أنه يخرج وله 40 سنة، قال من ولدي 40 سنة كأن وجهه كوكب دري إلى آخره. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وأيضا في مسند الشاميين، وفي إسناده عنبسة ابن أبي صغيرة مجهول. قال ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد، قال اتهم بهذا الحديث عنبسة ابن أبي صغيرة، فإنه مجهول الصفة والعين، نكرة لا يعرف، هو متهم به. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عنبسة ابن أبي صغيرة، قال أتى عن الأوزاعي بخبر باطل، كأنه يشير إلى هذا الحديث، إن هذا الحديث يروي عن الأوزاعي. أيضا مما جاء في ذلك ما أخرجه نعيم بن حماد في الفتن، من طريق الوليد عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن الحارث قال يخرج المهدي وهو ابن 40 سنة كأنه رجل من بني إسرائيل، وإسناده ضعيف، فالوليد هو ابن مسلم يدلس تدليس تسوية، وقد عنعن. أيضا مما ورد في ذلك

وهذا مشهور عند أهل العلم، ذكره كثير ممن ألف في المهدي، وأيضا ذكره علماء آخرون. وقد رجعت إلى تاريخ ابن خلدون فإذا به لم ينكر ذلك. نعم ضعف كثيرا من الأحاديث الواردة في المهدي، ضعف بعض الأحاديث التي هي صحيحة، ولكنه أقر بثبوت بعض الأحاديث فيه.

أظن ذكر أن هذا الأمر مشهور بين أهل العلم. نقرأ بعض كلامه. كان مما قال، قال: اعلم أن في المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته. هذا يقول اشتهر بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار. قال: ويحتجون في هذا الشأن بأحاديث خرجها الأئمة وتكلم فيها المنكرون لذلك، وربما عارضوها ببعض الأخبار، إلى أن قال في كلامه بعد أن ساق كثيرا من الأحاديث في صفحات كثيرة وضعف كثيرا منها، قال: فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان، وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل منه. إذن فهذا في آخر كلام اعتراف منه بأنه قد خلص من هذه الأحاديث قليل ليس بضعيف، وليس في كلام التصريح بأنه أنكر خروجه. ولكن قد وجد إنكاره حتى قبل ابن خلدون، بل قبل شيخ الإسلام بن تيمية، فقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة الرد على من أنكر خروج المهدي، ذكر قول من ينكر خروج المهدي ورد عليه. فإذن قد وجد هذا القول قبل شيخ الإسلام رحمه الله. وهكذا ابن القيم حين حكى أقوال الناس في المهدي ذكر أن منهم من يقول لا مهدي إلا عيسى لينكر به. فإذن ابن خلدون ليس بصريح كلامه في إنكار المهدي، وليس هو من أول من قال ذلك إن كان قاله في بعض كتبه أو نسب إليه. أما الذي في التاريخ في تاريخه ليس فيه الإنكار. إذن هذا باختصار ما يتعلق بالمهدي في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا بأس أن نلخص كل ما مضى معنا بمشاركة الجميع في أمر المهدي. فمما مضى معنا أن الإيمان بخروجه يعتبر من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الأدلة في ذلك متواترة، وقد نص على تواترها كثير من الأئمة. وأن عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي أنه عند من اسمه ونسبه وممن هو أنه محمد ابن عبد الله من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص من ولد فاطمة، وبالأخص من ولد الحسن ابن علي عند أكثر العلماء. فإذن هو محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني. خروجه متى يكون؟ في آخر الزمان كما نصت عليه الأحاديث، في آخر الأمة. متى بالتحديد؟ نعم، قبل خروج الدجال وعيسى. يظهر الدجال وهو موجود
وينزل عيسى من السماء وهو موجود. فهذا زمن خروجه. مكان خروجه نعم، جاء في أحاديث أنه يخرج ومعه رايات سود من المشرق، وكل هذه الأحاديث قلنا ضعيفة. وجاء في بعض أحاديث أنه يبايع له في مكة، فمحتمل أنه يخرج من مكة، ومحتمل ما جاء في بعض الروايات أنه يخرج من المدينة ويبايع له في مكة. وأما ما جاء أنه يخرج من المشرق فالرواية في ذلك كما تقدم ضعيفة. أيضا مما تقدم معنا مدة مكثه أو ملكه في الأرض، كم يملك؟ 7 سنين، وإن طالت فإلى 8 أو 9 كما جاء في بعض الروايات. والذي فيه الجزم نجزم به 7 سنين. وأيضا مما صح في صفته من الأحاديث أنه أجل الجبهة أقنى الأنف، أي حاسر الشعر، ليس فيه شعر في جبهته، أقنى الأنف، طويل الأنف. هذا أيضا مما صح في خروجه. أيضا مما صح أنه تحصل في زمنه أمور، فمن هذه الأمور يخرج وقد ملئت الأرض ظلما وجورا، وحورب الدين وحورب المتمسكون به، حتى قال علي رضي الله عنه فيما صح عنه: من قال الله الله قتل. فيسير في هذه الأمة بسير حسن، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وفي زمن تكثر الخيرات، يعظم الأمن وتعظم النعم، تكثر الأموال، يعطي الناس عطاء كثيرا بالسوية. فيظهر الدجال وهو موجود، وينزل عيسى بن مريم من السماء وهو موجود فيصلي وراءه. في هذا الباب روايات كثيرة، في بعض الروايات أنها صلاة الفجر. فهذا مما يكون في زمنه. وأيضا كما سبق أننا نسميه كما سمي في الأدلة بالمهدي، ولا نضيف لها وصفه بالمنتظر. أيضا مما تقدم معنا عقيدة الرافضة في المهدي، ما هي عقيدتهم؟ نعم، عند هؤلاء أنهم يعتقدون أنه محمد بن الحسن العسكري. من هو هذا محمد بن الحسن العسكري؟ ها عندكم، عندكم من وراء العمود ها. يعتقدون أنه الإمام 12 من أئمتهم. من ولد من هذا محمد بن الحسن العسكري؟ ها؟ ارفع صوتك. لا، قبل جعفر. من ذرية من هم يقولون؟ الحسين ابن علي. متى دخل السرداب هذا محمد بن الحسن العسكري عندهم؟ ها؟ متى دخل؟ في أي قرن؟ في القرن 3 في عام 255 هجرية. يقولون دخل السرداب واختفى، قالوا لأن بعض الأمراء كان يريد قتله. قلنا وهذا كلام باطل. أولا، كتب من كتب التاريخ، من كتب أهل السنة، بل من كتب الشيعة كما أثبت ذلك بعض الباحثين، متفقة أن الحسن العسكري مات وليس له ولد، عقيما لا يولد له. ثم قولهم إنه من ذلك الزمان، من قبل 1200 عام،
ولا يزال موجودا في ذلك السرداب وهم ينتظرون خروجه حتى يعتقدون أنه هو الذي يقيم الجهاد وأنه ليس هناك جهاد حتى يخرج، بل حتى صلاة الجمعة ونحوها يعتقدون عدم صحتها، وإن فعلوا إنما قد يكون هذا من تقيتهم، وإلا فمن دينهم أن الجمعة والجهاد متوقف عليه. كيف يجاهدون الآن؟ كيف الروافض الآن يجاهدون قاتلون المسلمين في بلدان كثيرة وهم يعتقدون أنه ليس هناك جهاد؟ نعم، هذه بدعة ابتدعها الخميني. قبل الخميني ما كان عندهم ذاك الجهاد المنشود، حتى ابتدع لهم بدعة ولاية الفقيه، وكان هو الفقيه الوالي عن المهدي. فولاية الفقيه أي أن هذا الفقيه الذي هو والي يقوم مقام المهدي في تشريع هذه الأمور حتى يظهر، بل يدعون أنهم يلتقون به ويجتمعون به. فما يذكره أهل السنة والجماعة من أمر المهدي ليس ما يعتقده الرافضة. وهكذا قول من قال إن المهدي من بني العباس وأنه الذي قد كان خليفة في الزمن الأول ليس هذا أيضا بصحيح، بل المهدي في آخر الزمان، في آخر الأمة. فهذا حاصل ما صح معنا مما مضى في هذا الدرس في خروج المهدي. في الدرس الماضي سأل بعض الأخوة هل القتال في زمن يكون بالسيوف، فذكرنا فتوى الإمام الألباني رحمه الله، فبعض الأخوة استشكل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن المسلمين يقاتلون الروم حين تأتي الروم غزاة، قال فيخرجون لهم فيفتح المسلمون قسطنطينية ويعلقون سيوفهم بالزيتون، قال فبينما هم كذلك إذ صاحبهم صائح قد خرج الدجال، أو إن الدجال قد خالفكم في أهليكم، قال فبينما هم كذلك إذ خرج عيسى بن مريم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عيسى فيقتله بحربته ثم يريهم دمه في حربته. قال هذا في أنه معلق السيوف في الزيتون وأن عيسى قتله بحربته وأراهم دمه. أولا هذا الحديث ليس في تصريح بأنه المهدي، لكن هذه الأوصاف هي أوصاف المهدي، أن هذا الأمير هو الذي يخرج الدجال في زمنه ثم ينزل عيسى في زمنه وهو يقاتل الروم، فيحتاج إلى نظر في كلام أهل العلم في هذا الحديث. وهل القتال يكون بالأسلحة القديمة كالسيوف والحراب؟ ما تمكنت من النظر فيه، فإن وقفت على فائدة أو من وقف منكم على فائدة يفيدنا بذلك. أخن يقول أيهما يظهر أولا، عيسى بن مريم أو المهدي؟ الأدلة تدل أنه الذي يظهر أولا هو المهدي، وأن عيسى ينزل من السماء والمهدي موجود. وأخبار آخر الزمان سبحان الله كثيرة، فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة وآثار تحتاج إلى تحري كثير. أخوني يقول لماذا لقب محمد بن عبد الله بالمهدي؟ من الهداية، فهو رجل مهتدي ويهدي الله تعالى به الناس، تنشر الهداية في زمنه. وبقي هنا تتمة هو ملحق بما يتعلق بالمهدي. في المسألة أيضا التي سئل عنها في الدرس الماضي، وهي هل القتال في زمن المهدي وعيسى والدجال يكون بالأسلحة الحديثة
الموجودة اليوم أو بالأسلحة القديمة التي كانت في الزمن الأول من السيوف والرماح والسهام. هناك عدة أحاديث صحيحة كلها تنص على أنه يكون قتال في آخر الزمان بالأسلحة القديمة، أنه يوجد قتال في آخر الزمان بالأسلحة القديمة، بالسيوف، بالرماح، بالسهام. نقرأ عليكم بعض هذه الأحاديث باختصار. منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه في قتال المسلمين أنه يخرج جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يقاتلون الروم، قال: فيهزم ثلث ويقتل ثلث ويبقى منهم ثلث يفتحون، قال: فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، إلى أن قال: فينزل عيسى فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. والشاهد من هذا الحديث في موضعين: في قوله قد علقوا سيوفهم بالزيتون، وفي قوله في آخره فيريهم دمه في حربته. إذن ذكرت السيوف وأنهم يستخدمونها في آخر الزمان يقاتلون بها، وأن عيسى يقتل الدجال بالحربة التي يطعن بها، معروف الحربة. الحديث الثاني الذي يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود أيضا في صحيح مسلم في قتال الروم أيضا، وفيه أن المسلمون يخرجون طائفة منهم يشترطون أنهم يقاتلوا إلى أن يموتوا، قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، ثم ذكر أنهم يقاتلون في اليوم الثاني حتى يحجز بينهم الليل، وهكذا إلى أن قال في الحديث: قال: فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم من الغنائم التي كانوا أخذوا، ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. أيضا الشاهد من هذا الحديث في موضعين: في قوله فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، قالوا: والأصل أن القتال الذي يحجز الليل بين المقاتلين هو القتال الذي يكون عن اختلاط وتلاحم بالسيوف مضاربة بها، أما الأسلحة الحديثة فممكن يرمى بها في الليل. أيضا قالوا: قولوا في آخر الحديث يبعثون 10 فوارس طليعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرفهم، أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، وليبعثون 10 فوارس على 10 خيول إلى بلادهم، هل فعلا جاء الدجال خلفهم؟ قالوا: ولو كانت هذه الأشياء الحديثة هنا لما احتاجوا إلى الفرسان، يبعثون 10 على طائرة على سيارة فهي أسرع، كونهم يبعثونهم على الخيول دليل، قالوا، أنها هي التي تستعمل وغيرها يزول. أيضا مما جاء في ذلك